0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له.

0: وقالوا:
1: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: عندنا سلام مع روحنا مع الله. تلقائيا هذا يطلع وغادة يدمر البلد. بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار.
1: بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل.
0: ولا عندك سلام مع نفسك، النزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينا.
1: أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني.
0: ودائرك يستعبدك، ودائرك يستعبدك.
1: يا رافض، كلام المرة الفاتت كان كلام مهم جدا، لما انت قلت لي يا اخي نعلم اولادنا، نعلم اولادنا ممكن يطلعوا ناس كويسين في المستقبل، لكن لا يمكن يكون عندنا قيادات تصنع الفرق وعندنا خلل في بيوتنا، خلل بنيوي في مناهجنا، في عقليتنا، في طريقة تفكيرنا. هنجيب قادة من وين ونحن عندنا مشاكل زي دي؟
0: اما انا بتذكر زي ما قلت لك الكتاب قال رب الولد في طريقه، ولما يا شيخ
1: ما بيحيد عن الطريق،
0: ما بيحيد عن. فأعتقد إنه إحنا عندنا مشكلة من جوا البيت بادية، من جوا الحلة، من جوا البيت، من جوانا إحنا ذاته، إنه إحنا زي ما أنت قلت المرة ما عندنا سلام مع روحنا مع الله ومع روحنا ومع أسرتنا. والحاجة دي بتنعكس علينا لما نكبر ونبقى مسؤولين
1: في البلد،
0: في البلد.
1: وطبعا لو طلعنا بالخلل نحنا وما عالجناه من بيوتنا، تلغايا هذا يطلع وغادة يدمروا البلد زي ما بيحصل يعني.
0: ده الحاصل حسة يعني، احنا بنشوف ناس كتار ممكن يسموا روحهم قادة، لكن بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار، بيشجعوا على الكتل، بيشجعوا على كيف تقلع حقك من الزول الثاني من غير عدالة، من غير قانون، كيف بيشجعوا على ما نحترم الآخر، ما نحترم التنوع. وده نتيجة الحاصلة لنا في السودان.
1: انت عارف يا رافض، انا بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة انهم يديروا النزاع بشكل افضل، يكون عندهم الاساليب الكويسة، اساليب السلام، يتحاوروا مع الناس المختلفين معهم.
0: ويا سمعني يا اخوي، قبل ادارة النزاع دي اعتقد محتاجين ندير التنوع
1: اول حاجة،
0: قبل ما ندير عشان ما يصل مرحلة النزاع. هاي صحيح محتاجين ناس يديروا الاختلاف إذا حصل والنزاع، لكن قبل ما نصل ده، هل إحنا عندنا قادة يديروا التنوع في بلدنا دي، ولا عندنا قادة بيقولوا بس البلد دي تكون شكل واحد، دين واحد، قبيلة واحدة، ما في ذاته أي مساحة لتنوع ولا اختلاف في أي حاجة. هل زي ده لما نمسك ما حيديك فرصة إنك تعمل إيش؟
1: انت عارف لو ادونا فرص اساسا اننا نختار قادة للبلد، واحدة من الصفات المهمة اللي انا بحلم تكون موجودة في قياداتنا الموجودة في البلد، اول حاجة النزاهة والاخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني، انه ان احنا من حقنا نعيش، لانه ما ممكن تقتل كل الناس عشان انت تعيش بس يعني.
0: هي دي مشكلة كبيرة، ما هي زي ما قلتك بادية من ان انت ما عندك سلام مع ربنا، ولا شغال بمبادئه، ولا شغال بالسلام حقه، ولا عندك سلام مع نفسك، والنزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه. لكن أنا قبل ما النزاهة والحاجات دي، أنا بؤمن أنه في صفة رئيسية لازم تكون، وأنا بتذكر كلام السيد المسيح لما قال أنا ما جيت هنا عشان أخدم، أخدم، أنا جيت عشان أخدم. إحنا هنا للأسف برضو إنت عندك كمية بتاع قادة جايين يتريسوا عليك بس
1: ويخدمون،
0: ودائرك استعبدك. والسيد المسيح في كلامه جاء وقال بالعكس، المحبة ولا
1: الدار يبقى عظيم،
0: الدار يبقى عظيم، يبقى هو الأخير، يبقى كده. دي إحنا ما عندك، إنت عندك هنا الزول اللي بيجي دار يقعد، وإنت ومش تخدمه بس، يستعبدك. إنت ما عندك حق تفتح خشمك، انت بتعيش وتموت له، وانت بالنسبه له زيك زي اي حاجه، ممكن يجدعك في الكوشه في لحظه يعني.
1: يعني العقليه لسه بتاعت الرقيق، انه السيد ممكن يقوم من النوم الصباح لو ما عجبته فيه حاجه ممكن يقتلك يعني، فالعقليه دي سائده حتى الان.
0: العقليه دي لكن ما جايه من وين في رايك يعني؟ حاجه دي لأنه أنا في رأيي إنه أنت من البيت ما تربيت إنه أنت تحترم الناس التانين، وده السلام بتاع ربنا اللي قلنا عليه، وإنه السلام ربنا بيجيبه حسب مبادئه. الزول ده علمه انه انت السلام انك تستعبد الناس ما تديه فرصة يفتح خشمه. الزول ده لو رفع راسه ما حديك في أول أبيات الشعر الزمان لا تشتري العبد إلا والعصا معه، يعني ما تدي فرصة يفتح خشمه. ده ما هو اللي بنعكس عليك أنت في شعبك حس.
1: هو ليه رفض يعني إحنا ما نتعلم من السيد المسيح ويكون فينا الفكر الإلهي ده، فكر إنه نتضع كما اتضع ونتعلم منه لأنه هو متواضع القلب. ليه ما نفكر يكون عندنا نموذج يوسف؟ يوسف كان قائد صنع الفرق في زمن الناس كانت محتاجة له.
0: الشيء المميز أعتقد يعني الناس لو اتبعت نموذج الله في تعامله مع البشر، وزي ما السيد المسيح قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك زي نفسك، وتعامله زي ما دار تعامل نفسك. والله نفسه لما خلق آدم خلقه شريك له في الشغل، قال له أعمله. ربنا ما كان غالبه يشتغل في جنة عدن ولا يجيب ملائكة يشتغلوا، لكن أداه مهمة وأداه الرعاية وأداه الموارد وشارك وقال لي راح يشتغل معي ظبط واشتغل الجنة واحفظها. إحنا ما بنعين لبعض كده، إحنا بنعين لبعض إن أنت شغال عندي، أنت عبدي عندي، أنت موجود هنا عشان تلبي لي رغباتي أنا. ورغباتي دي الإنسان للأسف عينه فارغة، ما بتجيب الرغبة بتاعته ولا بيت لا رغبة
1: دائما جامحة. نعم،
0: زي ما قال السيد المسيح إنه العالم ده فيه تعظون معيشة شهوة العيون شهوة أي زول دار يلقى السلطة ما بيشبع منها، يلقى القروش ما بيشبع منها. يعني السودان ده يا ما ناس لموا قروش ما شبعوا، ويا ما ناس وصلوا أعلى المراتب ما شبعوا. فأنت ما حفنش حيوقفك، وحتنظر للناس ديل إنهم عبارة عن عبيد لك، إنه عبارة عن موارد ممكن تنتهي منها. ده ما إنسان أخوك وشريكك إنت الزول. وده بيبدأ حتى في أصغر مسؤول في الحي، أصغر مسؤول في المدرسة، أصغر
1: في ضوالي
0: بيتعامل معك كده.
1: يتعرف لأنه نحن لما نجي في موقع القيادة بنشيل معانا الأمراض اللي نحن ورثناها ونحن نطلع بها السلم بتاع القيادة. يعني أنا جابوني في موقع ما أنا بقيت مسؤول، مفترض أنا أعرف إنه أنا لكل الناس بمختلف أديانهم ثقافاتهم أعرافهم توجهاتهم السياسية الفكرية الاجتماعية كل حاجة. لكن أنا بطلع كسمعان وبتذكر قبيلتي فقط، بتذكر أهلي فقط، لكن بقية الناس أنا ما عندي بهم أي شغلة. ممكن يعني
0: وديل أنت مش وما بتحب قبيلتك عشان أنت بتحبها، انت دار قبيلتك ده عشان تحميك عشان تحميك من القبائل التانية، عشان وانت بتعين لهم. يعني حتى الزول ده بيعين لقبيلته كعبيد له، ما معناه هو عشان بيقربك له انت زوله، انت ما زوله، انت في الاخر عبارة عن وسيلة ليه عشان تحميني
1: فقط.
0: انت بالنسبة لي زي اي شيء بيحميني من الزول التاني، وانا جاي وبتزرع فيه كده. يعني انت بتزرع فيه الكراهية للتانين عشان بس خليك معينا، وما عارف انه الشيء ده طال الزمن او قصر حينقلب عليك انت. العامل فوق قائد ده حينقلب عليك انت ذاته شخصية.
1: يلا في اللحظة دي بدل ما انت تكون يعني قائد بصنع الفرق، انت بتفرق بين الناس. بدل ما انت كنت تجمع شمل الناس وتوحدهم وتخليهم في حاجة واحدة، انت بتفرقهم لانك انت قاعد تميز بين الناس.
0: ما هو ده انت ما عندك الفكر، زي ما قال الكتاب يكون فيكم الفكر اللي كان في المسيح انه اتضع، والسيد المسيح جاء عشان يخدم مش عشان تخدم. يلا كل الناس الموجوده دي في الاخر هدفها انه كيف انت تخدمها، كيف استعبدك، كيف انك انت تكون شغال تحتي. تعجبني الكلمة الإنجليزية لوزير منستر، دي ما معناه رئيس، معناه خادم. إحنا هنا مترجمة وزير،
1: لكن في مجتمعنا
0: الزول دار يبقى وزير، دار يبقى مدير، دا أي أقل سلطة عشان تستعبد وتدوس التحتك. وحتى تقريبك لقبيلتك وتقريبك لناس اللي بيشبهوك ابدا ما عشان حبا فيهم ولا خدمه لهم. يعني الزول ذاته بتلقاه وزير او رئيس او غفير عايز يخدم قبيلته منطقته عشان يتذكروا عشان يقيف معه، ما عشان في يوم هو دار يخدمهم وجاي عشان يساعدهم ولا عشان يكونوا هم عندهم هدف. دي المشكله هنا.
1: لكن المشكله كمان مره يا رافض، انا يعني ما بتكون فيني اي صفه بتاهلني اكون قائد، بس انا داير اقود النازل لانه عندي مصلحه معينه داير احققها، حتى لو كل الناس تموت، حتى لو كل الناس تهلك، ده ما بيهمني. المهم اصل واقعد في السلطه دي واحكم الناس.
0: انا بس يعني في ناس بيختلفوا معاي، لكن انا ما بؤمن ذاته بحاجه بالقياده، انا بؤمن بالرياده.
1: كيف الرياده؟
0: انت دورك في الدنيا كزول مسؤول انك كيف تسهل الحياه دي للناس، تفتح انت رائد، تفتح لهم الشارع، تفتح لهم الطريق، في لو قائد ديني، لو قائد في مجتمع، لو اي قائد، انت ما دورك انك تسوق الناس. الملك ده والرئاسه دي حقت ربنا، بس هو الوحيد الملك، هو الوحيد الرئيس. انت ما انت هنا، لو انت فهمت انه انت وكيل، انت ما مالك.
1: والوكيل
0: هنا في الارض زي هذا ابدا، لما ربنا خلقه في الجنه ما خلقه، ما قال لي الجنه دي حقتك ولا قال لي الارض دي حقتك، قال لي الارض دي انت وكيل بدلي، ازرع انت خليفتي هنا وانت وكيلي عليك، ازرع حافظ عليها، سلمها لي زي ما انا اديتها لك بصوره كويسه. احنا مرات كثيره ما بنعاين للناس انه احنا في محلنا ده احنا وكلاء، احنا بنعاين انه انا رئيس، انا قائد، انا سيد، مدير في الحله،
1: نعم.
0: انا سيد الحاجه دي، ما بعين انه انا عندي ناس هنا معي انا مسؤول منهم، لا لا دي ما شغلتي، انا اللي علي اربح، اكسب قروش، اكسب سلطه، اكسب جاه، اكسب كل المتع حقتي انا بس.
1: المشكله الصعبه انه الوكيل ما بكون وكيل امين. انا ادوني الحاجه دي مفترض اكون امين فيها حتى المنتهى، لكن للاسف مرات كثيره جدا انا ما بكون قائد نزيه ولا امين ولا مخلص، انا بس بعين لرغباتي الخاصه، ودي بتضيع البلد، بتضيع المجتمعات. فعشان كده ما حيكون عندنا قائد يصنع الفرق ما لم نرجع للمنظور الالهي ونفكر كيف ربنا دايرنا نحن نبقى قادة كويسين، نقدر نحب بعض ونحب الناس اللي نحن بنخدمهم.
0: وإضافة لكلامك ده، لكن يا سمان برضو أنت محتاج نفحص نفوسنا، يعني كلامك المرة فاعل لي خلاني أفكر في نفسي ذاته، هل أنا ذاته قائد كويس في أسرتي؟ هل أنا قائد كويس في بيتي؟ هل أنا قائد كويس في الحي بتاعي؟ هل بحل الصغير ربنا خدتاني فوقه ده، هل أنا مسؤول منه مسؤولية كاملة، إن أنا بخدم، إنه أنا بشتغل صح، إنه أنا مستعد، يعني حتى أنا أبو في الأسرة بعين لأولادي ديل ملكي، ولا بعين إنه ديل وكالة هدية من ربنا لي، أنا مسؤول ربيم لي ربنا ما لي أنا، ولا بس مستنين 200 يكبروا يشيلوا لي همي، 200 يا جناي تكبر تشيل همي وتصرف علي وتدفع لي وترد لي كأنه استثمار، أنا بكب فيه قروش عشان أنت شنو ترجع لي القروش بتاعتي دي لما تكبر. فإحنا مرات كثيرة بنعاين، بنستعبد أولادنا، بنستعبد زوجاتنا، الزوجات بيستعبد رجالهم إنه ده بس يملاني ذهب، يملاني تياب، ده خلاص دي شغلته. فإنت ذاته بتعاين لشريكك في الحياة، بتعاين لشريكك في الأسرة بيتصفه، وإنت بتعاين لتحتك ده في الأسرة بيتصفه، منها الشغلة دي كلها بتزيد. بعد شوية لما تبقى مدير في شركة بتعاين لأخوانك في الشركة الموظفين ديل بيتصف، هل ديل بس زيهم زي أي مكنة عليهم يشتغلوا يجيبوا لك قروش، ولا أنت وكيل مسؤول منهم؟ والشغلة دي بتزيد بتزيد لغاية ما تبقى وزير، ولا تبقى رئيس، ولا تبقى كده. فهي الشغلة كلها محتاجة وعي، ومحتاجة تفهم أنت دورك شنو من البداية.
1: مرات كثيرة بفكر يعني مشاكل بلدنا الكثيرة دي، أقول من زمان ما عندنا قادة قادر يقعدوا يحلوا مشاكل البلد، ولا مشاكل دي يعني صعبة للدرجة دي، لا من نحنا يعني مثلا نستعين بناس من برا البلد يجي يحلوا مشاكلنا. ليه ما يكون عندنا القائد الهم على البلد إنه الناس قاعد تموت، إنه الناس بتكتر في بعض، ليه ما نفكر نحنا نقعد ذات نحل مشاكلنا دي؟
0: أنا في رأيي يا أخوي سمعان، لو ما وعينا ذات وانتبهنا أنه أنت مفروض تبني المبادئ بتاعتك على الطريقة اللي ربنا خلقنا بها، وعلى كلمته وعلى اتجاهه لك، وكيف هو أنت تكون تعيش زي ما هو طلب منك، طول عمرنا ما حنصل، لأنه إحنا بنبني على مبادئ غلط، بنبني على أفكار غلط، على بنبني على حاجات ما ربنا هو الخطيئة. واعتقد احنا كسودانيين شفنا نتيجه طريقنا اللي مشينا فيه السنين اللي فاتت من قامت بلدنا السودان ده، شفنا القياده اللي بتودينا لوين، شفنا القياده الغلط بتودينا لوين. ده وقت انه احنا كسودانيين نقيف ونشوف انا كسوداني الحاجه اللي بسويها غلط ما بترضي ربنا شنو، وربنا ذاته مبدا لي انه كيف في القياده وفي كده، ومش بس وإنه القائد ده كيف يكون إنسان عادل وإنسان حكيم وأطبق الحاجات دي في حياتي. أعتقد ما حنقدر نصل لسلام في حياتنا طول ما إحنا ماشيين في طرقنا القديمة الماشيين بها.
1: ما إحنا المشكلة طرقنا القديمة لسه متمسكين بها، لأنه بتحقق رغباتنا الذاتية، ما دائر نتخلص من الحاجات القديمة والأشياء العتيقة المفترض
0: البلد هتتصلح كيف طيب؟
1: وهتنهار، هتنهار البلد.
0: ما طيب لو احنا ما دايرين البنى بتاعنا ده ينهار وما دايرين البلد دي او حتى نعيد بناء بصوره كويسه، في رايك هنعمل شنو؟
1: احنا كسودانيين لازم نفهم لو ما سيبنا طرقنا الرديه وما رجعنا حاجاتنا القديمه اللي احنا بنعمل فيها المبطر دي ربنا، هنفضل في الدمار ده والخراب ده والضياع ده والنزاعات الكثيره دي. احنا محتاجين نرجع لربنا عشان يقدر يبري الارض دي، غير ده ما بيحصل لنا خير.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف، ولم أر في المدينة بيتا للعبادة.

عبادتي، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه ولا الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاء من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطي. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي

عنده حياة الماضي، والاقتبال المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟ هل انت حاسس انك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة، أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا انهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف انه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى انه ما لاقين شيء يملى الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف إنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس إنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكل كذا قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حسبيه أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين المتابعين الكرام في كل مكان، مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد. كل الحب والاحترام والتقدير لكل الناس الغالية، لكل الناس الجميلة، لكل الناس النشيطة، لكل الناس اللي بتبدأ من الصباح بحيوية وبرشاقة وبروح عالية كده وباستعداد وبتجهيز وبوعي وبفكر جميل من الصباح. هي شاكرة الله، حمد الله على إحساناته، على مراحمه، على كل نعمة، على كل بركة صباحية. كل الاحترام لكم وتحية كبيرة لكم من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد وفي مشوار جديد، في رحلة نتمنى إنه نأخذه كلنا مع بعض في هذا الصباح، من خلال موضوع صغير، من خلال موضوع بسيط لكن مهم وفي معناه كبير جدا جدا، وكلنا بنحتاج له ومحتاجين نفكر ناخده بجدية وبكل انضباط وبكل حماس. سعيد جدا جدا في الحلقة دي إنه ترافقني إن تكون معايا العزيزة الغالية دكتورة كاميليا، الأخت البسيطة و
2: صديقة البرنامج.
1: صديقة البرنامج. وصراحة يعني فرصة كبيرة جدا وامتياز وشرف لي للمرة الكام يا أستاذة لو سمحتي.
2: كتير.
1: كتير بس عدو بس كتير. لأنه ما بقت ضيفة يعني ما حنقدر نقول لها تاني ما تيجي. بقت عزيزة عندنا وأكيد طبعا بمواضيع كتير أنتوا بتتابعوها بتشاركونها، وإن شاء الله يعني في الأمات الجاية في مفاجأة لكم. وبس صلواتكم دعواتكم ان هي تقبل ولا انت قبلت ولا شنو الحاصل؟
2: لسه ما معروف.
1: لسه ما معروف، هي بتدرس الموضوع.
2: ايوه بالضبط،
1: بتدرس الموضوع لسه. وبالمناسبه دي يعني من الصباح كده، رغم انه الناس لسه ما طلت علينا، لسه ما شاركتنا من الصباح، زعلت لما اسبانيا شال الكاس؟
2: ما زعلت، انا دائما مع الفايز. انا بشجع الكره الحلوه النظيفه.
1: يعني ده هروب ولا ده؟
2: لا ما هروب، بس ما لي في الكوره شديد،
1: ما لي
2: في الكوره، لكن بس ده مع الفايز.
1: هارد لك لكل الناس اللي شجعت ليونيل ميسي او شجعت الارجنتين وكان يعني قلبها كده انه يختم المرحله بتاعته والفتره بتاعته وزمنه وجيله
2: ياخد الكاس
1: بكاس تاني. لكن معلش دي كره القدم، ويعني زمنك خلاص كفايه يعني. فاكيد يعني دي حاجه جديده جدا، يعني
2: بيسلم جيل ثاني،
1: بيسلم جيل ثاني. واتمنى انه ده يكون حالنا يا كاميليا دائما في الحياه، انه يكون في تسليم وتسلم بروح عاليه
2: رياضيه.
1: يعني بنشوف لامين يامال الود الصغير الشال يوم من الايام وجايبين صوره كده، يعني انا ما اعرف فيها، لكن يعني كانه نشا على ايده ونشا على
2: ايوه،
1: فده شيء عظيم يعني.
2: صح، والصورة المقارنة تاني لما بعد ما أخذوا الكاس يعني ما نسى، رجع لميسي وسلم عليه وحضنه وكده كأنه بيواسيه. دي صراحة
1: يا أخي شفتي كيف أنت كنت متابعة الكورة؟
2: أيوة تابعت الكورة بس برضو مع الفايز.
1: يا سلام عليكم صراحة، يعني أنا عجبتني الروح دي كاميلة في الختام، إنه كثير من الناس شاهدت المباراة، وكثير من الناس يمكن
2: صح.
1: يعني حتى في السوشيال ميديا تابعت التفاصيل دي.
2: صح.
1: وده شيء جميل على فكرة، يعني دي إضافة جديدة ل ل ل ل ل للأنثى السودانية أو بصورة عامة يعني. أنا بحب إنه لابد تضيف حاجة جديدة في
2: مجتمع،
1: يعني في حياتها يعني. صح. بصورة عامة إنه تعمل لها مجال جديد.
2: هي السنة يعني أنا ما بعرف لكن لاحظت كثير السنة دي المرأة السودانية كانت متابعة بشدة, يمكن كمان عشان يعني الظروف شوية تغيرت فبقينا قادرين نشوف إن هي بتنزل مثلا تحضر كرة في أي حتة أو كده. طبعا يعني شوية كان صعب في السنين اللي فاتت إنك أنت تنزل وده, لكن حاسس
1: تقعدي في نادي أو
2: أيوة في أيوة أيوة بالضبط وتحضر كرة وتشجع وده فيعني كويس ادونا المساحه دي ان احنا نعبر.
1: ارتقينا
2: لو ما يعني خلونا نعبر عن مشاعرنا من غير احكام.
1: يعني الرجل السوداني شويه ممكن يكون يعني شويه
2: ما حتكلم في النقطه دي.
1: لا بينه وبينك يعني
2: هو شوف يعني في تغيير في الحته دي, في تغيير ليه؟ لانه حتى حسي بيجينا نشوف حتى الاخوان بيسوقوا اخواتهم يعني حتى ناس البيت الأب بيسوق عياله أو بيته والأخ بيسوق أخته وكده يعني فهمته وبتخالته يعني المهم يعني هم ذاتهم الأسرة الأولاد في الأسرة بيجوا لا يطلعوا من فكرة إنه لا البيت ما تمشي معنا وما تحضر معنا كورة وكده, لا بالعكس.
1: المفاجأة إيناس يوم اللي نال الكورة قبل الأخيرة مشت يعني لقت الود ما في والبيت ما فيش واضطرت إنه تنزل تحت تحضر.
2: يا أيوة يعني دي حاجة حلوة أيوة دي حاجة حلوة. وأنا من زمان كنت دائما بقول ليه الراجل ما يسوق مثلا مرته او خطيبته او اخته او بتاعه مش يحضروا كوره سوا يعني بيخليها تكون شنو يعني جزء من حياته بدل ما هو براه طول الوقت.
1: هي لكن دي حاجه نفسيا بتلعب دور كبير
2: اكيد اللي هي اكيد اكيد يعني انت لما انت شاركني اهتماماتك وانا شاركك اهتماماتي دي حياتي بتقرب الناس من بعض.
1: يعني ما بتكون طاردة في البيت لما يكون هو بيشاهد في كورة أو بيشاهد في أخبار لأنه أدى مساحة بتاعت إن أنت تشاركيني
2: يا أيوة بالضبط كده. بالعكس أنت لما تكون في البيت وبتفتح الكورة وهي بتشارك معاك أو على الأقل فاهمة أنت بتعمل شنو أو بتحضر كورة وكده بتديها مجال إن هي تفهم وإن هي تكون معاك في الجو وفي نفس الوقت هي بتحس إنك أنت بتقربها منك مش بتبعيدة عنك.
1: يا إذا المستمعين الكرام يعني دي حاجة جميلة جدا جدا ونتمنى إنه دي تكون الروح الجوانة أو الطفرة, هي ما طفرة لكن يعني ارتقاء أو تطور جديد أو مرحلة جديدة في إنه يعني إحنا ناخد مرحلة جديدة. إذا بنقول هارد لك لكل الناس تاني اللي شجعت الأرجنتين وكان قلبها, فالملف ده انطوى خلاص كاس العالم
2: انتهى
1: اتقفل بكل ما فيه
2: بالضبط كده
1: بسمح والكاب انطوى بس تاني شنو الناس تقبل على وين
2: قدام احرق اولاد النهارده.
1: انا يعني بديت الاحظ للتعليقات للناس بدات تكتب هوي يعني خلاص كاس العالم انتهى الناس ترجع كنايسة ترجع اجتماعاتها وترجع اشغالها وترجع ترجع حياتها الطبيعيه ونرجع تاني نشوف برشلونه وين ريال مدريد وين والكلام الثاني يعني ودي حاجه جميله بصراحه. خلاص خلونا نقفل الصفحه دي كفايه يعني الفيسبوك ريحوا شويه وتعالوا للحاجات اللي ممكن تكون الشاغله في الوقت ده. ففي الصباح كده جميل انه احنا نجي كده نتحرك مع الصباح في موضوع جميل جدا جدا. عشان كده خلوني أسألكم ويعني جواب بيني وبينكم وبين نفسك, آخر مرة قلت فيها أنت تعبان كانت 200 آخر مرة كده وأنت يعني طلعت بالحقيقة دي قلت أنت تعبان أو أنا تعبان 200 آخر مرة بكيت فيها من قلبك, آخر مرة كده بكيت بحرقة من قلبك من جوه كان 200 آخر مرة طلبت مساعدة, آخر مرة طلبت إنه زول يساعدك كانت 200 ولا أنت من الناس اللي بتقول أنا كويسة الحمد لله, ولا أنت من الناس اللي بتقولي أنا كويسة الحمد لله حتى لو الدنيا كلها واقعة فوق راسك, ممكن الدنيا كلها تكون يعني فوق راسك كله أنت ما عارفة شمال من يمين وما عارفة إنك تعملي الحاصل شنو أو ودي حاجة صعبة جدا جدا. عايزين نقول إنه مرات بنقع أو بنقنع نفوسنا إنه القوة يعني هي كل شيء, لكن في الحلقة دي حنعرف حاجات كثيرة في رحلتنا الصباحية مع كاميليا ويعني خلينا كده يعني نبتدي الفكرة وسؤالنا بتاع الحلقة يا أخواننا منو أقنعك, منو الأقنعك ببساطة كده كده فكر وقبل ما تكتب قبل ما تعمل أي شيء منو الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت, منو الأقنعك يعني إنك تكوني خدت الفكره والفكره دي جاتك انه انت لازم تكوني قويه في كل الوقت. والقوه دي ذاتها هيشنا وده اللي احنا دارين نعرفه. يعني شنو انك تكون قوي؟ يعني شنو انك تكوني قويه؟ اكتب لنا وشاركنا. لكن تعالوا ناخذ الموضوع ده ويعني من زاويتين. الزاوية الأولى المهمة اللي هي الزاوية النفسية. يعني إنها جايبين دكتورة جايبين زول النفسية, فهي ما يعني حتجينا الحتات نستحملها أو نفهمها ونمنطقها منطقة روحنا. يعني كده تعال نحكي احكي لينا كده.
2: طيب العنوان صراحة هو سؤال بسيط لكن في نفس الوقت سؤال قوي شديد. يعني منو فعلا منو الأقنعنا إنه إحنا طول الوقت لازم نكون أقوياء؟ ودي حاجة إحنا للأسف متشبعين بها وقايمين بها وبنعلم بها أجيال الجاية. طيب الفكرة إنه أصلا إحنا شنو هو تعريفنا للقوة؟ كلمة القوة في حد ذاتها كلمة يعني الناس بتستخدمها كتير, لكن في نفس الوقت ما قادرين يعرفوا معناها أو مش ما قادرين يعني تعريفها ما دايما واضح. بنربط دايما القوة بأنه مثلا أنه أنا لازم أكون قوي معناته أنا ما أبكي ما أشكي ما أتكلم ما أعبر عن مشاعري لو أنا متضايق أو أنا زعلان. لكن طالما جيتني في الملعب بتاع علم النفس أنه القوة النفسية ما معناها غياب المشاعر, ما معناها إن أنا ما أبكي أو ما أتعبر عن مشاعري أو ما أتكلم أو كده. بالعكس, إن هي القدرة إنه أنا أقدر أتعامل مع المشاعر دي بطريقة صحيحة, طريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. تمام, ده التعريف بتاعه. حعيده تاني عشان الناس تقدر تستوعبه, لأنه هو توتالي مختلف من
1: المفهوم اللي عندنا
2: اللي هو القدرة النفسية إنه أنا أقدر أتعامل مع مشاعري بطريقة صحيحة, لا بطريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. وما معناته إنه أنا ما أعبر عن مشاعري, بالعكس القوة النفسية إنه أنت تعبر عن مشاعرك بطريقة صحيحة. تمام, وبالعكس ولازم تعبر عن مشاعرك فيها. وما معناته إنك أنت ما بتتألم, بالعكس أنت بتتألم تمام وبتتضايق وبتعيش الألم ده ولازم تعيش الألم ده ولازم تنفس عنه. تمام, دي القوة إنك أنت تكون قوي نفسيا. تمام, من وين جات الفكرة؟ وده السؤال بتاعنا. للأسف من البيئة بتاعتنا, من التربية, من التنشئة, من البيت. فهمت ليه؟ لأنه حتى الطفل إحنا حاسين في البيت بنقوله شنو؟ ما تبكي أنت ولد, ما تبكي أنت كبرتي, أيوة ما تبكي خليكي قوية, المجتمع
1: استحملي,
2: أيوة بالضبط كده. ما تكلم, وحتى لو في زول يعني في البيت طبعه أو في المجتمع طبعه أو صديق لنا طبعه إنه هو بيتكلم عن مشاعره طول الوقت وبيحكي, إحنا بنقول عليه شنو؟ الزول ده شكاي. فهمت؟ يعني بنوصه مطول إنه هو شكاي بكاي, ما عايزين نتكلم معه. ليه؟ لأنه هو طول الوقت حيقعد يقول لنا أنا مالي, أنا حاسس بشنو, أنا ما بدا. فإحنا المجتمع بيطالبنا إنه إحنا ما نزعجه بمشاعرنا, ما نزعجه بأفكارنا, ما نزعجه بالحاجات اللي إحنا بنمر بها. فالناس بتهرب مننا. أنت لا, لو عندك زول طول الوقت بيجي بشكي لك بتقول له زول شكاي, أنا ما داير أتعامل معه أو ما داير شنو أقعد معه طول الوقت, بتخفف بتقلل. ليه؟ لأنه المجتمع طلب مننا كده من وإحنا صغار, ربانا إنه الكبت بتاع المشاعر دي القوة. فهمت؟ عكس إنه هو بالعكس التعبير عن المشاعر دي القوة. إنك تتعبر عن مشاعرك بتحتاج شجاعة, لكن إنك أنت تكبتها دي أسهل.
1: والحاجة دي يا أخوان أنتوا رأيكم فيها شنو؟ هل ده من الصباح يقدر يغير المفهوم بتاعنا؟ يقدر يغير الحاجة اللي ترسخت جوانا من إحنا صغار؟ يا أخوانا الحاجة دي مؤثرة جدا جدا. إذا يعني الإقناع ده عندك أنت كأبو هسي وأنت كأم بتسمعينا وأنت بتخلي بنتك تستحمل, يعني لأنه هي بنت والوضع والظرف ده إن يعني فرض عليها كده. والحتة اللي قالتها الحساسة جدا إنه ولد في البيت, ولد ده بيعبر عن مشاعره, بيعبر عن الحاسيس, عن الحاجة جواه, فبنسكته وبنخليه يتحمل غصبا عنه
2: ويخفي مشاعره
1: وما يعيش الحاجة دي. هل أنا وإنت ظلمنا أولادنا؟ هل أنا وإنت ظلمنا بناتنا؟ ولغاية هسي يعني ممكن تكون أنت كبير في العمر وإنت بتتألم لكن بتخفي ألمك. وإنت ممكن تكون متوجع. يعني أنا أبويا الأيامات دي تعبان جدا,
2: سلامته
1: الله يسلمك, لكن داير أقول حاجة مهمة. هو كبير في العمر ووصل مرحلة يعني بيبكي من الألم. يعني تصدقي أنا الحاجة دي وبتكلم في الكلام ده بشوف قدر شنو إنه مرات ممكن نقول لي أخي يعني دهنا نقول لي تحمل
2: أيوة
1: هذول متألم يعني خلاص وما في أي يعني يعني ما في فلسفة هنا ما في فلسفة أنا الحاجة دي اختبرت في الأيامات الفاتت إنه ما نتفلسف كتير ألم معناه ألم وهو بيبكي معناه ما بيدعي يعني هو لما يجيك جنة صغير لما يجي يتكلم ولا ده ما تدعي
2: صح
1: ما بتدعي على أمي ولا أبوي ولا دار الدلع لا في حاجات مرات تكون صادقة لكن قدر شنو إحنا ظلمنا أولادنا ظلمنا أنفسنا
2: ولسه بنظلم أنفسنا بدي أهم شيء يعني مثلا أنا الحتة اللي ذكرتها بتاعت إخفاء المشاعر دي يعني أنت عارف المشكلة إنه المجتمع والناس وعلمونا وإحنا للأسف علمنا روحنا كمان مع مع الأيام إنه إخفاء المشاعر ده معناته أنت زول أنت القوي فبيجا شنو بيجا إنه بيربطوا قيمتك كإنسان في قدرتك لاحتمال الألم وإخفاء المشاعر ودي المشكلة هنا إنه على قدر ما بتقدر تخفي مشاعرك وما تصير وتبان مبتسم وقوي معناته أنت زول قوي أنت زول كده مع إنه ما له علاقة تمام إنه الزول بيتألم إحنا ما بنقدر إحنا ما عايزين نفهم الألم لكن عايزين نطالبه إنه هو يتحمل الألم اللي هو بمر به وإنه هو ما يصير لنا مشاعره ليه لأنه بنعتبر إنه ده ضعف ودي للأسف حتى بتوصلنا إنه بنتعود بعد كده إنه الألم والتعب ده جزء من حياتنا وجزء كبير بيشكلنا وإنه الحاجة دي مقبولة يعني أنا لدرجة إنه في ناس لما يكونوا في وضعهم كويس مرتاحين ما متألمين ما في مشاكل لا بيبدوا يقلقوا لا هم تعودوا نفسهم وعودوا مشاعرهم ودماغهم إنه هم طول الوقت لازم يكونوا شنو قلقانين خايفين متألمين تعبانين ما تعودوا على الراحة
1: الحتة دي حتى انطبقت يعني هل حتى على الزول الإنساني ده الدكتور اليوم يعني أنت الليلة قدامنا وفي دكاترة كتار بيسمعونا على إنه الحتة دي ذاتها هم مرات بيظلموا بها المتألم وبيظلموا بها المريض لأنه هو جزء من المجتمع السوداني هو جزء من المجتمع اللي يتشبع بالفكرة دي ومرات ممكن يكون طبيعي
2: ولا هو مش بيظلموا المريض هم بيظلموا روحهم هم ذاتهم لانه زي ما انت قلت انا اتربيت كده في حاجات بتفضل جوايا عشان اغيرها بتحتاج وقت مثلا كطبيب نفسي او كمعالج نفسي بتاخد مني وقت انه انا اغيرها فيني انا ذاتي فبيجي فعلا يعني مثلا زول بيتكلم معك حصل لي انت ممكن تكون ملتزم باخلاقيات المهنه في الوقت ده يعني لا وبتحاول ما تصغر من المشاعر بتاعته وما تستصغر الالم بتاعه وتعيش معه مهما كان الالم يعني في ناس ممكن عادي يجوك يتكلموا معاك وهم متضايقين ويدفعوا قروش عشان مثلا ضربوا ضفرهم واتكسر فيه كده يعني في ناس كده بس الموضوع ده بالنسبه لها هي حاجه كبيره وبالنسبه لك طبعا انت بتشوفه تافه في الوقت ده ما بتقدر تحس ما بتقدر تقول انه الموضوع ده ما بيحتاج او موضوع تافه لكن بعد ما تخلص بترجع الانسان الطبيعي وتقول دي شده
1: لكن دكتوره ولكل الناس العلمين او الناس علم النفس بالذات انتوا قريتوا المجال ده والمجال ده قريتوه لكن عياداته في السودان او يعني المجال ده في السودان ما زي الاختصاص الثاني اللي فيه اختصاص يعني فيه كمية بتاعت حضور أو التزام أو حتى يعني وجود لأنه إحنا الجزء ده بالنسبة لنا في السودان واقع
2: يا لسه يا دوب هو أشوف يا دوب الناس بدأت تفهم إنه لا في حاجة اسمه معالج نفسي في حاجة اسمه ثيرابيست أو معالج أنا مفروض أمشي له يعني من غير الطبيب يعني هم الناس إحنا في السودان دائما يعني عندنا تجاني ماحي اللي هم ده الطبيب النفسي وأنا شرحت قبل كده الطبيب الفرق بيناتهم هم إحنا منح في السودان بنستنى لما نصل مرحلة الطبيب النفسي بعد كده نمشي ناخد أدوية وطبعا بعد ما يكون أنا شنو زي ما أقول إحنا يعني معلش للأسف بنقول عليهم المجانين لما تصل المرحلة على حسب مجتمعنا يعني مثلا المرحلة دي بعدين نوديك المستشفى لكن إنك أنت تمشي معالج وتبكي وتشكي وتحس من البداية تحلحل الأمور بالراحة لا دي ما كان المفهوم ده ما عندنا واللي يدوب حسي مع السنين الأخيرة دي مع الظروف اللي بنعيشها في الحرب وكده بدت تصهر إنه لا الناس بدت تقول لا إحنا محتاجين فعلا معالج أو طبيب
1: في ظلم حصل كبير يعني الإنسان السوداني بصراحة البيئة شكلته بطريقة صعبة جدا يعني تشكلنا بأفكار كده وبأقنعة صعبة جدا جدا. أتمنى أنكم أنتوا معانا، أتمنى أنكم أنتوا بتكتبوا، أتمنى أنكم تشاركوا معانا الصباح، وخلونا نشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. آدم بيقول أحلى صباح لأحلى أستاذ هيثم ليك وحشة، مرحبا بك يا آدم، تحية طيبة وصباح الخير، وسعيد جدا بوجودك معانا وانت بتتابعنا، ومعانا كمان الدكتورة كاميليا. وأبو الزقم بيقول أحلى صباح، يعني عليكم مرحبا بك. آدم بشير والبشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم، تحياتي والجميع من المملكة، موضوعكم جميل، المؤمن القوي حبه إلى الله من المؤمن الضعيف. كويس يا آدم، شكرا لك، وتحية لكل الناس في المملكة العربية السعودية. قسيس متوكل صباح الخير عليك ومرحب بك في صباح بلدنا، ونتمنى مشاركتك كمان. نصري أبو بكر خريف بيقول أوه أستاذ هيثم نسلم لك ونحن البعاد. يا أنت ما بعيد، أنت معانا قريب وفي أسرتنا الجميلة البسيطة دي، وإحنا مبسوطين لوجودك معنا. الاسم متوكل بكتي بيقول صباحكم جميل مقدمي البرنامج، مشتاقين يا كيمو.
2: يا دكتورة
1: يا كيمو.
2: أيوة
1: يا أخت أنت دكتورة بختك يا أنت اسمك ده
2: كيمو.
1: شكرا لك والحبيب لالو لكل المستمعين ومحبي الراديو، يوم سعيد أتمناه لكم. أنا ما أعرف أنت طلعت شنو بتشجع، منيا إسباني ولا أرجنتيني؟ يعني أنت ذاتك في الصورة ضباب، يعني هو من الشخصيات الممكن تكون في التشجيع، يعني مرات ما بصير لك هو مدريدي، مرات هو
2: لابس
1: أنا لابد لابد
2: لابد،
1: فإحنا دارين نعرفك الليلة أنت أنت شجعت منه هيرجع، يعني هو يعني هو دائما أكيد حيكون شجع الفرنسي، أنا بعرف يكون شجع الفرنسي. نصري بكر بيقول ما فيش زول بيقنعنا إنك ما في زول بيقنعك إنك تكون قوي، لكن مجرد ما أنت تلقى التفاصيل المرة ديك هي اللي بتخليك تكون قوي، وليس تلك القوة التي نمارسها ضد تفاصيلنا اليومية ومعاملتنا مع البقية. هناك شنو في الكلام اللي قاله نصري؟
2: أنا على حسب ما فهمت يعني إنه هو بيتكلم إنه الظروف هي اللي بتخلينا
1: بتشكلنا
2: بتخلينا نكون بكل القوة. وفعلا هو للأسف ما بيعلمونا إنه يجي زول يقول لك أبقى قوي عديل، يعني أبقى قوي كده، لكن هي
1: لكن دكتورة بنسمع
2: هي، لكن القوة بمفهومة زي ما أنا عرفت لك بمفهومة ده، لا هم أبقى قوي دي يعني شنو، يعني أبقى زي ما إحنا قلنا، لا تبكي لا تشكي لا تتكلم لا بتاع، وتستحمل تتحمل وتجي على نفسك وتضغط على نفسك لحد ما تتفجر، فهمت؟ دي أبقى القوي هم
1: لحد ما يجي أنا الماحي
2: بالضبط كده، هم أبقى القوي هو قاصدة تمام. عشان كده هو يعني بيقول. والجزء الثاني أنا فهمت إنه ما بتلك القول بمارسة التفاصيل ومعاملتنا مع البقية، إنه إحنا نبقى قويين. أنا ما فهمه هو قاصد هنا إنه إحنا نبقى قاسيين مع الناس أو نستخدم قوة مع في التعامل مع الناس، لكن إنه أنا أبقى قوي أيوة الظروف هي بتشكل، وإنه الناس هي ذاتها والتربية هي بتأثر. أصحابك حس أنا الليلة لو جت نسعة بتبقى بيقول لا خليك قوية
1: ياخد في حتى في وفاة زول عزيز أيوة عليك أيوة. زول غالي عليك، إحنا
2: يطالبوك إنك أنت
1: دارين نحاول، يعني إحنا بنحاول نواسي، لكن المواساة بتاعتنا أو يعني هو هي ما بتتسمى بصراحة في الوقت ده هي ما بتتسمى في الوقت ده، لأنه ما أنا يعني الفقد الزول ده ما أنا الفقد
2: صح ما خدت نفسي مكانه
1: أيوة رغم إحنا دارين شنو نواسي صح أو دارين يعني نطلع أو نشيل منه
2: الألم شوية،
1: لكن رغم ده يعني شوية ممكن يكون الفكرة بتاعتنا والكلام إحنا بنقوله شوية صعب. زينب إسحاق صباح الخير عليك يا زينب، تحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا. زينب بتقول صباح النور والسرور، صباح البهجة والأمل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. القوة هي فطرة مخلوقة داخل الإنسان على قد النظر البعض فينا يستخدمها للدفاع في الضعف أو في مواجهة الآخرين، لكن القوة يقين داخلي مكتسب من قدرات الرب، فهو مقرون بالإيمان. أنا عن نفسي اكتسبتها من أبوي له الرحمة والمغفرة. بتقول القوة تدعم الأمل والمشاعر والعاطفة. كل من يملك القوة يمتلك العفوية والمسامحة. نسأل الله يزيدنا قوة في ظروف البلاد الحاصلة. شكرا لك يا زينب للكلام الجميل اللي انت قلتيهم. لكن رأيك شنو في سؤال الحلقة يا زينب؟ طالما في يقين، طالما انه احنا بنعرف القوة اللي ادانا لها ربنا وكل شيء، لكن شنو الأضافات النشأة في الظروف المختلفة اللي احنا الليلة تسميتنا او كبدنا للحقيقة اللي احنا مفترض، الاحاسيس والمشاعر مفترض احنا نعيشها يعني اليوم، لانه احنا في وضعية صعبة. يعني احنا بنغفل الألم واحنا بنؤمن انه الحمد لله نعم، لكن فوق الكسر الجواي، فوق الحزن الجواي، فوق كل شيء. وانا ما ضد انه نقول الحمد لله، لكن في انه ليه ما قادرين نطلع الحاجة دي؟ هل بقينا نخاف من بعض؟ هل ما قادرين نحكي للزول الثاني؟ هل ما بيسمعنا؟ ولا يعني انا تعودت انه بس اكون متحمل كده، يعني زول يحس بي ما في، ومرات ممكن اشتكي بطريقه ممكن تكون غلط. المشكله وين يا زينب؟ بهاء الباقر محمد بيقول، بيكتب لنا كلام جميل، بيقول صباحات الخير عليكم اهلنا في راديو سمر الحب. انا شايف انه من اكبر الاخطاء اللي بنعملها في حياتنا اننا بنحاول نظهر للناس اننا اقوياء طول الوقت، وكأنه التعب ضعف، وكأنه الحزن عيب، وكأنه طلب المساعدة معناه إنك فشلت. لكن الحقيقة غير كده تماما. من الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت؟ ومنو قال لك إنك لازم تواجه كل معارك الحياة براسك؟ نحن بشر بنتعب، بننكسر، بنمر بأيام ما بنكون قادرين فيها حتى نشرح الحاصل، نشرح الحاصل جوان. وفي اللحظة دي لو لقيت زول تثق فيه وقلت له أنا محتاجك، دي ما هزيمة، دي شجاعة. ده يعني احنا هنمشي جزء جزء، يعني خليكم مركزة في انه هي ما قال، يعني هو كلام جميل جدا جدا، لو احنا نقراه كله نجي راجعين للخلاصة بتاعتك. طلب المساعدة ما ضعف، الضعف الحقيقي انك تكون غرقان وتصر إنك ما محتاج زول، وإنك تتألم في صمت بس عشان تحافظ على صورة الإنسان القوي قدام الناس. وده الكلام اللي قالته قبل شوية، وفهمت في وشرعت فكرة القوة يعني شنو. أحيانا أقوى قرار ممكن تاخده إنك تعترف إنك تعبت، وأقوى كلمة ممكن تقولها أنا ما قادر براي، وأجمل حاجة ممكن تحصل لك إنك تلقى شخص يسمعك من غير ما يحكم عليك، ويسندك من غير ما يمن عليك. خلونا نغير مفهوم القوة. القوة ما إنك ما تقع، القوة إنك لو وقعت تعرف تقوم، وما إنك ما تحتاج الناس، القوة إنك تعرف تختار الشخص الصح وتطلب منه المساعدة وقت الحاجة. فلو أنت اليوم تعبان ما تستحي، ولو محتاج زول أطلب المساعدة، ولو قادر تكمل براسك خلي في زول يمشي معاك الطريق. انت ما ضعيف لانك احتجت سند، انت انسان، وكل انسان مهما كان قوي بيجي يوم يحتاج فيه كتف يسند عليه، وكلمة تطمنه ويتمسك بيده وتقول له انا معاك ما تشيل هم. عاطر الحب والتحايا، صديقكم وزميلكم بهاء الدين الباقر. الباقر قفل الحلقة لم الورق
2: ونمشي بعد
1: نمشي بعد. الله عليك يا الباقر، شكرا لك جدا جدا. و يعني انت بتشاركني جزء كبير او جزء اول حلقة كلها في الملخص الجميل. دكتورة نرجع لرسالة الباقر دي، لانه لخصت حاجات كثيرة جدا، واحنا اكيد معاه في الفكرة للكلام الجميل. يعني كلام كده بيخلي الزول يقف كده يقعد ويراجع نفسه.
2: هو صراحة زي ما انت قلت هو لخص الحلقة واتكلم انه فعلا نحن بشر واحنا بنتعب واحنا بننكسر وبنمر ايام ما قادرين يعني فعلا ما في زول بيفضل قوي ما في زول بيفضل قوي طول الوقت. المشكلة انه زي ما انا قلت طلب مننا انه احنا نبقى قويين لكن ما ورونا يعني الطريقة اللي احنا نبقى بها اقوياء. ففهمنا اصلا لفكرة القوة والصلابة والصمود اوكي خلانا الفهم الغلط خلانا انه احنا نتعامل مع الموضوع غلط لدرجة انه احنا بقينا ما عارفين نعمل شنو اصلا. يعني مثلا حتى واحنا كبار حسا يقول لك ما تبكي انت كبير انت ما تبكي انت خليك قوي. البكاء من ناحية علمية هي استجابة طبيعية للإنسان إنه هو يبكي إنه هو ينفس عن المشاعر السلبية جواته بطريقة البكاء حتى لو صراخ حتى لو أي شيء. ليه؟ لأنه لو هو ما عمل كده بعد كده الكبت الكتير بيأثر معاه لدرجة إنه هو يعمل له مشاكل نفسية اوكي. يعني اول حاجة بيجيه قلق بيجيه اكتئاب بيعمل له احتراق نفسي بيعمل له يعني مشاكل نفسيه كتير بعد كده ما بيقدر يتعامل مع. فتعبير تعبير يعني بسيط جدا عن انه انا انفس عن مشاعري انه انا اقول لا انا ابكي اتكلم ما لقيت زول. المشكله انه الناس بتقول انه ما في زول انا اقدر اتكلم معه او ما بثق في زول انه انا اتكلم معه فبعد كده بيكون في حده الصغه دي فزول شنو بدا. لكن مهم جدا انه انا اتعلم لازم لازم لازم اعبر عن مشاعري ولازم اعرف كيف اتعامل معها بطريقه صحيحه. ليه بنقول انه احنا تعب خايفين نقول احنا تعبانين زي ما احنا قلنا. انا عجبتني الحته بتاعت زينب انه القوه من الله وكده لكن ما معناته انه انا لو ضعيف انا قلت انه انا ضعيف معناته انا غير مؤمن. ما يعني الضعف ما هي قله ايمان تمام او فشل زي ما قال اخونا قبل شويه نصري. ما قلت ايمان ما فشل ما ضعف مني لكن بيجي وقت انا بحتاج انه انا اقيف واقول لا انا تعبت انا ما قادر ما اكمل يعني.
1: عندنا رساله كمان من مبتسمه رغم الظروف مبتسمه يعني شكرا لكي. بتقول صباح الخير يا أستاذ هيثم وفعلا يا أستاذ لازم نكون أقوياء لازم نكون أقوياء كده وضحيها أكتر يعني أدينا مساحة فيها من عندك حيث إنك أنت تشرح لنا في حال في ظرف في وضع في كل الأحوال ولا في معنى تاني لأنه لازم نكون أقوياء. نقطة مهمة جدا تاني وكذا نحن يعني منشارك فيها هل القوة النفسية معناها يعني ما نبكي؟
2: لا طبعا لا نبكي ونسكل وندرد لا بالعكس القوة القوة النفسية ما معناتها انه انا ما ابكي او انه انا ما اعبر عن مشاعري زي ما انا قلت انه انا ما ما ما اتكلم لكن زي ما انا قلت حسي قبل شويه انه وده ما مرض يعني انه انت بتبكي وتعبر عن مشاعرك ده ما مرض نفسي ولا ضعف منك لكن بالعكس في دراسات كثيره دراسات حاليا ورت او اتكلمت انه البكاء ده اول تعبير بتاع مشاعر صحي جدا للانسان تمام انه انت ابكي اول ما تحس انك مضغوط ابكي. ليه؟ لانه ده بيساعدك على تنظيم التوتر انك انت لما بتبكي بتطلع التوتر وبتطلع الطاقه السلبيه من جواتك. السؤال ما بيبقى انك انت بكيت ولا داير تبكي ولا ما عايز تبكي. السؤال الحقيقي بيبقى كيف انا تعاملت مع المشاعر دي بعد كده بعد ما اوكي بكيت تمام او ما عايز ابكي اوكي جاتني اي مشاعر سلبيه هل انا حبيتها هل انا ليه؟ لانه لو لما نجي قدام حنعرف الكبت الكتير ممكن يؤدي للانهيار وزي ما انا قلت حاسب يوديك توتر اكتئاب حياه كثيره. فلا انه انا ابكي دي شيء صحي جدا.
1: اذا الكلام مهم جدا الاعزاء المستمعين انه من حقك تبكي يعني ما يعني ما تخطها كده لانك انت راجل
2: يا
1: ما احنا سمعوا لنا لكن نعمل شنو
2: لا لازم لازم تعمل لك ركم بتعبيكه كده
1: انتوا يعني انتوا رايكم شنو المستمعين الكرام في الكلام اللي بتقوله دكتوره كاميليا كرجال يعني هل من حقنا واحنا نعيش الوضع ده ولا لا. تعالوا نشوف رسالة من تاجو عبد الرحمن.

0: وبينتشلك من قمة الألم لقمة الأمل والطمأنينة. ولو ما عندك الشخص ده في حياتك ما عيب ولا مشكلة. لو طلبت المساعدة من مختص نفسي يرتب معاك نفسك وأفكارك. الشخص ده غالبا مرات بيكون مفقود, أو يعني في ناس ما ما ما نصدم الناس في الحتة دي, لكن لو لاحظتي نقطة الشخص الصح, هي الجملة دي مكررة
1: كتير
0: أو كتير تكررت, بيدل على شنو؟
1: أنا من وجهة نظري الشخص الصح هو الشخص اللي عنده حكمة,
0: الأمان,
1: الحكمة الحكمة تمام. واللي بيديك زي ما انت هو مصدر امان. طبعا هو الشخص الصح ده انا ما حمشي لاي زول لو انا ما حسي بالامان تجاهه تمام. الشخص الصح هو يعني بعد ان هو مصدر امان انه عنده نوع من الحكمه على الاقل. يعني لما انا اجي اتكلم معه يعرف بتين يسكت ويسمعني, ويكون عنده ويعرف بتين ينصحني, لانه ما كل الفكره انه انا كل ما اجي اتكلم مع زول بكون محتاج زول يديني نصيحه, او كاد بس بكون محتاج انه اتسمع بس تمام, او كاد بكون محتاج انه انا يطبطب علي اتحضن يسيبوني ابكي, فهمت؟ تبكي وتتحضن من غير ما يقولوا لك ولا كلمه, واوكاد بتكون لا محتاج لنصيحه. فالشخص الصح ده يكون بيعرف يتعامل معك في كل الاحوال دي, يعرف بتاني يتكلم بتاني يسكت بتاني يسمعك ويطبطب عليك وبتاني يشد يديك نصائح تشد شويه من عزمك, او نصائح تشدك لو انت ماشي في طريق الغلط. تاني حاجه انه هو زي ما قلنا مصدر امان, وانه يكون الشخص موثوق به وانت اللي بتثق به, يعني انت تثق فيه يعني انه هو ما حي يلومك في يوم من الايام انك انت كنت ضعيف, ما حيطلع ضعفك ده للناس. يعني يجي انت الليله تحكي له عن مشكله وتنكسر قدامه ليله, انه انا لما اجي لمرحله انه انا ضعفت وببكي وكده الزول بيكون مكسور. فانت لو ما بتثق في زول انه هو ما حيستخدم الحاجه دي ضدك, فبالعكس ده الشخص الصح, ده الشخص الصح تماما.
0: الحكيم يعني اللي احنا بنقول عليه الشخص المختبر للألم, أو يعني عنده النصيحة الصحيحة أو عنده الطريقة اللي ممكن تخفف من أو تشيل من الألم أو توجهني في الطريقة الصحيحة بأنه أنا أدير الوضع ده كيف, أو أنا أتعايش مع الوضع ده كيف. تقوى شكرا لك, ومبسوطين جدا لوجودك معنا. اتمنى تكملي معنا وانت يعني بتشاركي في كل سؤال, بتشاركي في كل فكرة. الغالية الزميلة الأستاذة إيناس, صباح الخير عليك. كمان هي بتكتب لنا بتقول صباح الخير على الغاليين, طلب المساعدة ما غلط ولا حرج. الغلط والحرج انك تظهر انك قادر وبعديها تفشل تمام. قمة الوعي إنك تعرف قدرتك لحد وين, ونسيب الآخر يكمل معانا. أنا أكون عارف قدرتي وين لحد أو لغاية وين, وبعد كده أنا أسيب الآخر يكمل معانا المشوار ده, لأنه الآخر ده ممكن يعاني من زاوية تانية, أو يكون شايف الزاوية أنا عندي أو الناقصة عندي. وده الشخص اللي أنت بتتكلم فيه قبل شوية. لكن الواحد يقول لك كرامتي ويقعد يضغط على نفسه لحد ما يقع, لكن في نفس الوقت ما محتاج أظهر ضعفي لأي زول وكده. برأيك شنو الكلام ده؟
1: يا ودي المشكلة حاليا, دي مشكلة حاليا الناس واقع فيها. أنا بس عايز أضيف حاجة تانية لإناس, إنه في فرق بين إنه أنا أكون قوي طول الوقت, وفي فرق بين يعني عايزين نوازن بين القوة والمرونة تمام. المرونة النفسية انه انا زي ما قالت الناس انا عارف مقدرتي لحد وين وبقف لحد هنا, وبحتاج يعني بجيب زول يكمل معاي تمام. دي واحدة من حياتي انه انا اكون مرن نفسي. مرن دي انه لا انا بسمح للناس ان هي تساعدني, بسمح للناس ان هي تتدخل معاي, بسمح للناس ان هي تمسك ايدي وتكمل. انه في حتة الكرامة ما معناتها عدم الكرامة انه انا اطلب المساعدة او اطلب من شريك مثلا من شريكي انه هو ايا كان منه هو انه هو يمشي معي خطوه بخطوه. ما دي ما لها علاقه بالكرامه خالص, احنا فاهمين الموضوع ده غلط. ف انه انا اكون قوي هي طلب المساعده على فكره زي ما قالوا ناس كتير هنا دي قمه الشجاعه, انه انا اطلب مساعده من زول. ما كل الناس بتصل للمرحله انه هي تطلب المساعده من الناس, لكن لو انا وصلت المرحله دي معناته انا عندي

0: في مرونة نفسية، بقدر أوازن بين القوة والصلابة والصمود، وفي النهاية مرونة نفسية أقدر أعمل بالانس بيناته وأقدر أعيش حياتي صح.
1: إذن المستمعين الكرام، ما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع هذا الصباح الجميل، منو أقنعنا إنه الإنسان، منو أقنعك إنك لازم تكون قوي؟ إذا قلت ما في زول، شاركنا كمان، ودي حاجة مهمة جدا جدا. نذكرك ونقول لك عزيزي المستمع إنك ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب، إذا في أي سؤال، إذا متحفظ أو يعني بتحتاج لمساعدة معينة، بتحتاج لأي إرشاد أو توجيه، مرحب بك يعني. وإحنا سعيدين جدا بأنه ممكن نتواصل معاك من خلال الرقم 0539-76-56-35-9. ومرحب بأسئلتك، مرحب بأي فكرة أنت مشغول بها. منو أقنع إنه الإنسان، أقنعني إنه الإنسان لازم يكون قوي طول الوقت؟ منو قال إنك لو بكيت تبقى ضعيف؟ ومنو قال إنك لو قلت أنا تعبت معناها استسلمت؟ ومنو قال إنه طلب المساعدة عيب؟ منو قال لك طلب المساعدة عيب؟ هل ربوك على كده إنه ما تطلب مساعدة من زول؟ هل نشأت بفكرة أو في البيت يعني خدتوها لك كده نقطة وما في يعني أي مفر منا إنه ما تطلب مساعدة؟ الغريب إنه بقينا نعيش في زمن الكل فيه بيحاول، زي ما قالت قبل شوية واحدة من الزميلات، إنه دارين نظهر، دارين نوري الناس إنه إحنا بخير، إنه إحنا كويسين، إنه إحنا ما في عوية. في في في في حقيقة كده.
0: أيوة.
1: بعد الحرب في ناس أظهرت صورة أو أظهرت حقيقة كاذبة، وفي ناس حاولت إنه تهرب من الحقيقة دي، إنه إحنا بنحتاج للمساعدة، ودي حاجة صعبة جدا جدا. ما في إنسان في الدنيا ما مر بيوم حس فيه إنه خلاص تعبت، ما في، كلنا مرينا بده. حتى أقوى الناس،
0: أيوة،
1: اللي بتشوفهم حواليك، أبوك، أمك، المدير، أي زول كان، كلهم عندهم لحظات ضعف. منو أنت متخيل كده يوم من الأيام ما عنده لحظات ضعف؟ ما أظن،
0: ما في. أقوى الأقوياء بينهاروا،
1: أغنى الأغنياء
0: بينهاروا، أنجح الناس بينهاروا.
1: يا أخوانا، إذا إذا إذا إذا دي الحقيقة، لابد تعرف الموضوع بيحتاج لأنك أنت يا أخي أغنى الأغنياء، في ناس انتحروا، في ناس يعني كتر روحه بكل بساطة.
0: ما شوف، معظم المشاهير وبالذات بتاعنا في الفن بتلقاهم، يعني لو جينا حقيقي أن حتى العالميين انتحروا، ماتوا بالانتحار. في ناس ناجحة جدا، ناس ناجحة جدا من ناحية بيزنس وكده، بس منهارين نفسيا. حتة الانهيار دي النتيجة النهائية للكبت. فهمت؟ أنا أقعد أكبت نفسي، أكبت مشاعري، وأخزن وأخزن وأخزن لحد ما يجي يوم من الأيام أنا ما قادر أستحمل أي كلمة، أي ضغط. يعني تخيل معي، أنت شايل كيس كبير، تمام، وماشي طول الوقت أنت بتخد فيه حجار، طول الوقت بتخد، والكيس بيشنو بيوسع، وأنت بتخزن، والكيس ما لقي الحجار دي، ما لقي حتة. عارف لو جيت في الآخر خطيت بس زرة بتاعت رملة، الكيس حيحصل له شنو؟ حينشرط. ده فكرة الانهيار، انه انا طول الوقت بملى، بكبت جوا، بملى الكيس نفسيا بتاعي، واخزن فيه واخزن فيه، لحد في يوم بس لو حتى لو في الشارع زول ما قصدك قال لك انت كده، او يا زول، او نهرك، خلاص هتبكي وحتنهار، والناس هتقول الموقف ما بيستاهل. هم ما عارفين انه فعلا الموقف ما بيستاهل، لكن ما عارفين انه انت كبت على نفسك وضغطت نفسك وما بتعبر عن مشاعرك، لدرجة انه بقت هي، اذا ما اقول شو، القشة التي قسمت ظهر البعير. يعني القشة دي هي طلعت كل شنو الموقف. فانا بنصح انه ما نخلي نفسنا نصل لمرحلة الانهيار، تمام، اول باول. خلينا نطلع مشاعرنا. طرق كثيرة ممكن انا اطلع، مش بسبيك حاليا، ممكن انا اكتب.
1: تعالي نقف في الحتة دي،
0: ايوه،
1: لإخراج الكبد ده أو لإخراج المشاعر ده أو للتعبير عنها. وإحنا بناخد خطوة يعني كثيرين بيسمعونا كثيرين بيتابعونا حاليا ونفسنا كده انه هم يفهموا انه دي حقيقه ما فلسفه.
0: ايوه
1: يعني الحته اللي بتقول انك تخرج تطلع الحاجه دي جواك ما ما ما نظريه فلسفيه كده جابوها ناس علم النفس او يعني زود داري يعمل ترند لكن هي شنو او يعني ابسطها انه الزول ده يعني في يومه في يقدر يطلع الحاجه دي.
0: شوف لو انت عايز تعيش حياه صحيه, انا طبعا صحيه نفسيه صحيه, وانك انت ما يكون عندك كبت لازم لو ما كل يوم على الاقل خلال كل يومين انت تقعد مع نفسك. لازم يكون عندك انا بسميه دائما مي تايم. مي تايم ده شنو؟ انه انا بجيب مثلا لو بحب الايس كريم بحب شاي بحب, او لو ما بنغير اي حاجه اقعد انا ونفسي, اقعد بيني وبين نفسي اقيم انا كنت كيف خلال اليوم, شنو زعلني. ولازم لا احنا مشكلتنا انه احنا بنكبت لانه ما بنلاحظ الحاجات البسيطه اللي بتدخل فينا مشاعر سلبيه, فهمتني؟ يعني مثلا الليله انا في الشغل زول قال لي مثلا كلمه اثرت فيني لكن ما وقفت عندها, تمام؟ ده شنو؟ ده حاجه خلت زعلتني لكن انا ما وقفت عندها وعديت عادي. بكره حيقول لي كلمه بعد بكره لحما اصل لمرحله انه في يوم عايز اضربه, في حين انه هو ما يكون قاصد انه هو في الوقت اللي انا عايز اضربه فيه ده انه هو قال لي حاجه, لكن عشان انا من جواي الحاجات تراكمت فانا بقيت شنو ما قادر استحمله يعني بعد كده. فانه انا اقعد خلال اليوم او اقعد في اي كل يومين او اقعد على الاقل نهايه الاسبوع اقعد بيني وبين نفسي اطلع المشاعر دي, اطلعها كيف؟ اطلعها من بكى لو انا بقدر ابكي أبكي, لو أنا بقدر أصرخ لو أنا ما بعرف أبكي أو أصرخ فيه أمسك القلم والورقة أكتب كل المشاعر السلبية جواك. ليه؟ لأنه كده أنت بتفرغ المشاعر دي بتطلعها من جوا بتنزلها في الورقة وشيل الورقة وبعد كده شرطها. ما ضروري
1: ده تعبير.
0: أيوة ما ضروري تحتفظ بقى. الفكرة أنه أنت بس تفرغ الحاجة ما كويسة دي جواك بحيث انك تقدر تكمل بعد كده يوم جديد. وبعد كده كل ما انا بفرغ في الحاجة ما برجع بتذكرها. تمام؟ فبيكون انا عندي صلابة نفسية انه انا لا كل يوم انا ببدأها بمشاعر ايجابية جديدة ما ما ما تراكمية, ما حاجات تراكمية جواي. فالطريقة اللي انت ممكن في ناس لا ولا بيتكلموا ولا بتاع بيمشوا, امشي ان شاء الله تمشي ساعتين لما تحس انك انت طلعت المشاعر السلبيه اللي جواتك وقف بعد كده. لكن لازم نقعد بينه وبين نفسنا على الاقل خلال الاسبوع, دي حاجه مفيده جدا.
1: رايكم شنو المستمعين الكرام نجرب واحده من الطرق دي؟ وفي ناس عندها مساحه بتاعت اماكن فارغه ممكن يبكي فيها يصرخ فيها, وهل في بعض الاساليب اللي ممكن تكون مرات بطريقة انفعالية, هل ده يعني ده بيدل على إن الزول ده بيطلع شحنة سلبية جواه؟
0: أيوة أكيد.
1: في ناس بيتكورك, في ناس بتعلي صوتها, وفي ناس هل ده بيدل على الحاجة دي إنه أيوة. في كبد جواه أيوة. بيعبر بطريقة ما أو
0: أيوة إنه شوف إنك أنت تعلي صوتك شديد أو يعني مثلا بنلقى زول بيكورك في موقف بيكورك بطريقة هستيرية يعني بيعلي صوته وبيهيج وبيرفس وبيضرب, في حين انه الموقف صغير يعني ما بيستاهل كل المشاعر دي. فإحنا ذاتنا بنستغرب الموضوع ما بيستاهل, هو ليه عصبي كده؟ هو عصبي عشان هو عنده ضغط نفسي, هو مكبوت, هو ما عارف. فالموقف في حد ذاته مشكلة يعني سبب له مشكلة كبيرة مع انه الموقف ما كبير, فهمت؟ فدي ترجمة انك انت تكسر الحاجات في البيت, ودي كلها ترجمة لمشاعر جسمك. لانه شوف يا هيثم, لو ما طلعت المشاعر دي بطريقتك انت براك انت بإرادتك, مشاعرك حتعرف تلقى طريقة تطلع بيها.
1: ده خطير.
0: عشان كده بدل ما انا اخليها هي اللي تنفس عن نفسها بطريقة عصبية بطريقة أنه أنا أأذي روحي, في ناس بتصل مرحلة تقطع نفسها عديل تجرح نفسها من الكبت والألم الجواها والضغط, أو في ناس بتنتف شعرها, أو في ناس مثلا بتاكل من القلق وبتاع. فلو هي لو أنا ما طلعت المشاعر دي بطريقتي أنا بطريقة بسيطة بطريقة يومية بطريقة عادية وسلسة, هي حتلقى طريقة بتطلع روحها فيني.
1: يلا الموضوع ده كيف معاكم الأصدقاء؟ يلا الموضوع ده بيحتاج إنه نقيف وما نظلم نفسنا. والحاجة جواك اللي انت ممكن متعباك الايام دي ما قادر تعبر بها, خلونا نعترف بحتة انه محتاجين للناس الصح, محتاجين للي بيفهمنا, محتاجين للممكن يشيل عننا شوية وياخدنا الى يعني بر الامان. دي حاجة مهمة جدا. هل في بعض الحياة ممكن تخلي زول يخفف الموسيقى أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء؟ يعني هل ده ممكن برضو تعبيره في أنه يعني يمارس رياضة معينة أو نوع من يعني في ناس اللي بتمشي تلعب ألعاب قوة؟
0: أيوة.
1: في يعني في ولا هي
0: دي واحدة برضو ممكن تكون من طرق التنفيس عن الكبتة والمشاعر, إنه أنا أسمع موسيقى, أغني بصوت عالي. المهم دي طريقة, لو هي اللي بتريحك دويت أعملها. في ناس دايما أنا قلتك الرياضة ممكن تمشي تتمشى أو تجري أو تمشي تنزل جيم أو تعمل فيها. في ناس كمان بالذات لو كان ربط منزل بيصلوا مرحلة بس شفت لو غسلت عدة طلعت كل العدة وقعدت أغسل فيه حتى لو نظيفة, دي نوع من ده نوع فعلا. يعني أي نشاط أنا بعمله بطلع فيه الكبت بتاعي الطاقة ما كويسة المشاعر بتاعتي دي, ده حاجة صحية. المهم إن هي تطلع.
1: يعني إذا كبت المشاعر ما بيعتبر قوة؟
0: لا,
1: يعني من الآخر
0: كبت المشاعر يؤدي للانهيار, يؤدي للانهيار والضغط النفسي.
1: طيب وإحنا مكملين معاكم وإحنا بناخد رسائل من المستمعين وبناخد بعض المشاركات المختلفة من الناس الغالية اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا. أستاذ ميلاد, صباح الخير عليك. ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم مع راديو سمر, أحبائي بوجود دكتورة كاميليا وأستاذ هيثم, وبيقول إسبانيا بس وصلت طبعا, وبيقول بصراحة شكرا لكم عبركم أشكر أخي المحبوب قسيس كوة شمال, وبعد الوالدة ساعدني أكون شخص قوي في حياتي. تحية للقس كوة شمال, وتحية ل دور اللي لعبته كمان يا أستاذ ميلاد. يعني أنت الليلة بفضل وجودك في المجتمع, بفضل مشاركتك الدائمة للقبيلة والأهل لكل الناس, حقيقة كمان أنت بترد هذا الجميل بطرق مختلفة جدا جدا. وبقول إنكم بيكمل بيقول إنكم لو الصحة لو الصحة ياريت تعرف تطلب مساعدة من شخص له تجربة في حياة, ودي النقطة اللي احنا وقفنا عندها. بنشكرك جدا جدا. بكري آدم عمر بيقول التحية لكم, شكرا, بس منتظرين كمان مشاركتك, منتظرين رأيك تضيفه لنا. كودي نابليون شالوكا, صباح الخير عليك, مرحب بك يا كودي, وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا. بيقول منورين الإخوة هيثم وكاميليا, موضوع شيق وجميل حقيقة. الإنسان الذي له الفضل أولا أبي وبعض الأصدقاء, وأحب أضيف إنه قدر ما تمر بظروف يا إما تقوى أو تضعفك أو تقويك أو تضعفك وتكسرك هنا وتكسرك هنا, يبدأ في تأسيس نفسك من البداية. هل أنت عودت نفسك للصدمات ووضعت الحلول مسبقا والتعامل معها بجدية وحزم؟ حقيقة كنت غايب لفترة نسبة لبعض الظروف وجري الحياة, مبسوط أعود مرة أخرى للمشاركة, ربنا يبارك حياتكم. شكرا لك يا تشالوك, احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. دكتورة كمان هو أضاف لنا حاجة مهمة وإحنا عبرنا عنها ومرنا بها, لكن يعني في ناس مرة تانية للشخصية التانية بتضيف على إنه في ناس لهم فضل في إنهم يلعبوا دور كبير في بعض الحاجات المهمة في الحياة, لكن هو كمان بيضيف نقاط مهمة إنه قدر ما تمر بظروف يا إما تقويك أو تقوى أو تضعفك أو تكسرك هنا, قال بتبدأ تأسيس في نفسك. هل أنت عودت نفسك للصدمات ولا يعني في إضافة جديدة في الكلام ده؟
0: أنا بس عندي فكرة إنك تعود نفسك على الصدمات دي هي إنك أنت تكون مهيئ نفسك عقليا مسبقا إنك أنت لازم حتتلقى الصدمة. وده الأول الكلام اللي أنا قلته في الأول إنه أنا تعودت على القلق، تعودت على الصدمات، تعودت على التعب. فهمت؟ أنا هيأت الجهاز العصبي بتاعي إنه في أي لحظة حتجينا صدمة، فإحنا خلينا نكون مستعدين. وده عكس اللي أنا بقوله. فهمت؟ الفكرة إنك أنت لما أنت تجيك الصدمة تمام تلاقيك هادي تمام، وحتى لو الصدمة أثرت فيك شديد تجيف فيها تمام، لكن ما تتجوز مشاعرك فيها. الفكرة إنه إحنا بنتعامل مع الصدمات والمشاكل والظروف على أساس إنها هي لازم تقوينا في كل الوقت. تقوينا دي إنه إحنا نتعامل معها زي ما قال بحزم، وده صح، أنا هتعامل مع ده، لكن في الوقت نفسه أنا لازم أعيش المشاعر دي، لازم أدي المشاعر حقها. وبعد كده زي ما أنا قلت بعد ما بكيت هتعامل مع المشاعر دي كيف؟ فهمتني؟ ودي المشكلة هنا إنه إحنا بنقوي نفسنا شديد لدرجة إنه ما بنعيش المشاعر بتاعتنا. فهمتني؟ دي نعم دي نعم. وإنه وشوف في حاجة اسمها التجاوز، إنه أنا مثلا كل حاجة بتجاوزها ما مشكلة، في أوقات في حاجات أنا بقدر أتجاوزها، وفي حاجات فعلا بتطلب منك إنك أنت تتجاوزها سريع. لكن المشكلة لما التجاوز ده يبقى ده أسلوب حياة، حتفضل تتجاوز الأمور لدرجة تخش في كبت النفس والانهيار والكلام ده كله.
1: ما زلنا معاكم المستمعين، ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع حلقتنا والاعتراف اللي دائما بيساعدك، الاعتراف اللي بيخليك انك انت قادر انك تفهم الحياة وتتعايش مع الظروف المختلفة. اذا الاعتراف بالضعف او بالتعب ما ضعف احيانا، ده او دي اول خطوة يعني بيقولوها ناس علم النفس انه نحو الشفاء.
0: أيوة بالضبط.
1: ودي حاجة مهمة جدا جدا، عشان كده احنا بنشجعك على الحتة دي، انك تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن تكون كانت غلط، تعترف ببعض المفاهيم، تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن انت ماخذها بطريقة ممكن تكون صعبة جدا جدا في الحياة. اذا خلينا كده نقول كده، اخر مرة قلت فيها انا تعبان كان 200، بصدق يعني بمصداقية ما تكتبها، لكن بينك وبين نفسك، وقلتها لمنه؟ هل لنفسك ولا قلتها لزول حسيت انه ده الامان بتاعي، ويعني وريت قدر شنو انك انت مر بظرف؟ هل حقيقة انت مر بظرف وما كلمت زول وانت تعبان لغاية هسي، وانت تعبان لغاية هسي، انت في ضيقة، هل انت في ازمة ولما نفسك وقافل نفسك انه ما قدرت تتكلمي مع زول؟ شنو الحالة اللي ممكن تكوني انت مرة بيه حاليا وانت بتسمعينا؟ ممكن يكون ما في زول عارف دكتورة، ما في زول شايف اللي انت فيه وغير ربنا وانت مع نفسك، لكن انت في حالة حرجة جدا جدا، انت في وضع نفسي يعني ما مفترض انك تكوني فيه، ما مفترض انك تكون فيه. انا ما بعرف شنو هي، كثيرة جدا جدا ظروف الحياة وضغوطات الحياة وفي الغربة اللي احنا عايشين فيها ويعني مسميات كثيرة، لكن هل انت في الوضع ده، انت في الحال ده؟ فصعب جدا جدا انك تستمر، انك تكمل بالطريقة دي، انك تكمل بالطريقة دي. فاحنا معاك في هذا الصباح، احنا معاك في الصباح، ونقول انه في مساحة، في وقت كويس جدا جدا، ربنا بيقدر، احنا بنقول، لكن ربنا كمان ادانا حكمة دكتورة، ادانا عقل على انه احنا بشر بنحتاج لبعض، وما ضعف إنه أنا أجي أطلب. ونجيف عن حتة ونمشي لسؤال مهم جدا جدا، شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ لمتين أنت حتكون قوي؟ أنت دار تفتكر يعني أنت حتكون قوي لمتين؟ أنت حتنهار زي ما أنت سمعت قبل شوية، وأنت حتنهاري زي ما أنت حتوصل لمرحلة ما أقول لك انتحار، وما بعد ما يعني أقول لك إنه ممكن تكون أنت خلاص قررت المشكلة دي. ممكن فعلا دكتورة يعني زول يكون مر ب يعني مشكلة حقيقية، إذا كانت مادية، إذا كانت نفسية، إذا حاليا ما في زول ما عنده مشاكل وفي الظروف اللي احنا فيها دي، لكن لمتين شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟
0: أنا قبل ذكرت جزء من الحاجات يعني إنه لو أنا لما أنا أحاول أكون قوي طول الوقت من غير ما أعترف حتى بيني وبين نفسي إنه أنا تعبت أنا ضعفت وللأسف بسهم مع نفسي إنه ما في مجال للضعف ما في مجال للقوة للاستسلام ما في مجال للتوقف زي ما بقوله أنا لازم أجري طول الوقت زي ما أنا قلت قبلك لو أنا ما عبرت جسمي بيدفع الثمن جسمي الهواء جسمي ده هو اللي بيدفع الثمن عقلي بيدفع الثمن فهمت هفضل انا متوتر طول الوقت قلقان طول الوقت هخش في اكتئاب تمام وشنو حلقة نفسي انا دخلت في اكتئاب وانا ما عارف انا مكتئب وانا بس حزين وما عارف ما قادر اعرف السبب شنو السبب ما هو جاك الليلة او موقف معين السبب هو عبارة عن سنين او مواقف كتيرة ومشاعر سلبية اتراكمت جواك على مدار ايام طويلة على مدار سنين طويلة فبتصهر لك فجأة في ان هي جاك اكتئاب جاك قلق جاك فقدان شغف طبعا فقدان شغف ده اي زول حاليا بيقوله انا فقدت الشغف انه انا ما قادر اكمل في الحياة انا ما قادر اكمل يقول لك فقدت الشغف في الوظيفة فقدت الشغف في الصداقة في العلاقات فقدان الشغف ده بيجيك برضو من التراكمات اوكي برضو من كبت برضو من انك انت ما قادر بتصل مرحلة الانفجار مش الانهيار اوكي مرحلة الانفجار بعد سنين طويلة من الكبت بعد سنين طويلة من الضغط بتلقى نفسك انت انفجرت في ناس بيتكم انفجرت ما عايز لا شغل لا زي ما بقول بتنسحب من الحياة بتنسحب من الحياة فبيبقى الناس يقولوا ما كان كويس كان مبتسم كان بيقول ما كان بيتكلم يعني هو ما في يوم وصل مرحلة عبر لنا انه هو تعبان
1: وبنكون فرحانين
0: ايوه
1: الغريب انه احنا بنكون فرحانين انه هذا الانسان ما قاعد يتعبنا
0: ايوه بالضبط كده ايوه ففجاه كده لما ينهار فجاه كده تسمع به وبدا يتعالج نفسيا فجاه كده تحس به انه هو لا بدا ينسحب من الحياه بنرجع نقول شنو هو ما كان قوي هو ما في يوم من الايام اشتكى ما في يوم من الايام قال انا تعبت ما في يوم من الايام حسينا به انه هو شنو انه هو ضعيف فدي الحاجات اللي بتظهر المشكلة إنه لما إحنا نكبت نفسنا طول الوقت ونحاول نبان بالصورة بتاعت الأقوياء دي للأسف بعدين لما نقع الناس ما حتساعدنا ما في زول حيجي يمسك يدك أوكي كل اللي حيقدر يقولوا إنه هو كان كده وبيجي كده تمام ما في زول حيتفهمك ليه لأنه حيعتبروا إنه ده ضعف منك خلاص هو منهار أصلاً لما هو ما قدر الحاجة ليه دخل فيها ليه عمل فيها ليه هو وليه بيحاول يصير لنا القوة مدام هو كان ضعيف ما حيقدر يفهمه لك إنك أنت وصلت مرحلة إنك أنت انهرت
1: خلونا نجيب في الوقفة دي يا أخونا خلونا نجيب كده في الكلام ده ويعني نعمل فحص كده سريع لنفسنا نبتدي بها لنفسنا كده وتعالوا ناخدها كده في ناس البيت الناس اللي قاعدة في البيت يعني أدي صورة كده يعني مسحة كده عامة لناس بيتكم أولادك زوجك بناتك المسمى اللي عندكم كيف يعني التسميات العلمية اللي احنا بنتكلم فيها بخصوص الحاجات النفسية داخل البيت والممكن تكون يعني ما منتبهين لها احنا ما مصحصحين لها وعندنا الاعتقاد اللي احنا قلناه قبل شوية والنتيجة دي ممكن تكون زي ما قالت الدكتورة قبل شوية ما كان قوي ما حسينا به وكنا بنصفق له انت قوي وفجأة يعني تظهر او يظهر سلوكيات يظهر طرق او اساليب تعلي الصوت وبكاء وعدم شغف هل ولدك وصل لعدم الشغف هل انت كأب وصلت انه ما في شغف لأي حاجة انت يعني الصيغة دي بنقولها كرهت نفسي وكرهت اي حاجة
0: ايوه كرهت الحياة دي اللي انسحاب من الحياة
1: انا كرهت الحياة الشغل كرهته وخلاص لكن اتاري انه في هناك تراكم غير عادي الشباب اليوم اللي ما قادر يتزوج الشباب اليوم اللي لنا ممكن ما لاقي مساحة على انه يعني يترجم كل الحاجة اللي درسها كل الحاجة أو يلتحق بوظيفة أو بمهنة أو ممكن يكون بمستوى أصدقاء أو حاجة يعني حتى رجوع للسودان لا عارف ماشي شرق ولا جنوب فواقف كده في دائرة هو بيلف حولها وبعد كده تنتج ردود أفعال صعبة، تنتج حاجات إحنا ما كنا في الحسبان، وتجي الحتة ما كان طالع ونازل في القهوة وبيقعد في الشارع وبيضحك برضو إحنا ما حاسين بيه، هذه مشكلة. فخلونا نعمل فحص كده، خلونا نرجع كده لنفسنا ونشوف إحنا مالنا، أنت مالك، الوضع النفسي عندك كيف، الوضع النفسي عندي كيف صديقتي المستمعة. يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. والسؤال ده شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ هل الكلام اللي قالته الدكتورة قبل شوية وقالته كميلة قبل شوية هو ده الحاصل ولا لا؟ تعالوا نشوف ميلاد قال شنو. ميلاد قال نصيحة منك، نصيحة منك شنو يا دكتورة في ضعف المالي بالذات للشباب اليوم مع الأمور الصعبة ومع مع مع قوة لكي أنهب، ومعي قوة لكي أنهب.
0: أنهب
1: تنهب زول، تسرق زول، النهب يعني. الأمور صعبة، بيقول الحالة المادية صعبة ولكن يعني ومع القوة لكي أنهب يعني. ففي في فكرة زي كده أو في يعني بيقول لك شنو النصيحة ممكن تقدميها أو يعني نسميها طرق تانية ل ل ل ل ل ل
0: دي إيجاد حلول سريعة،
1: إيجاد حلول سريعة لموضوع الوضع المالي الممكن يكون.
0: أنا بالنسبة لي الوضع المالي ده ما وضع مختصر على زول معين أو زي ما بقوله حصري على ناس حاليا. الوضع المالي يعني أنت لو جيت الوضع الاقتصادي عامة في العالم كله في مشكلة، لو جيت على مستوى الأسر تمام، بالذات مع بعض الظروف والحروب اللي احنا عايشينها حاليا أثرت يعني كتير. بس المشكلة إنه بيبقى الكسب السريع ده اللي احنا بنفكر فيه، ونحن عايزين نكسب وزي ما بقول نجيب بطريقة أسرع، ما عايزين نمشي بالخطوات المعروفة، أشتغل أتعب أدخر قروشي، أخطط صح، أصرف أقل مصروفاتي، بيكون عندي حياة مستقرة مالية. لا، إحنا عايزين أشتغل الليلة حاجة أو أدرى إذا بقول يجيب ضربة حظ، أعمل حاجة الليلة يكون عندي طوالي 20 مليار في الديني. من وين؟ من وين؟ وين الظروف أصلا ما ده؟ لكن لو كل ما الفكرة بالنسبة لي لو عندك قوة إنك أنت تنهب وما نهبت طبعا انت كده عملت الوصايا العشرة، لكن لو سرقت ودائما حاجة بقولها لو انه اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل بس.
1: ودي حاجة يعني ننتبه ونخلي بالنا منها. شكرا لك يا دكتورة وشكرا لميلاد للسؤال. لكن في تاني اضافة من صديقنا جمال ويلسون. جمال ويلسون صباح الخير عليك وتحية طيب، واحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. وكمان لشاب أستاذ سمير، صباح الخير عليك يا سمير، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. والعزيز الغالي الأخ الفاضل النابو سليمان، مرحبا بك يا النابو، سعيدين جدا. وبيقول تحياتي هيثم والأستاذة كاميليا، في سلام خاص وتحية من النابو. مبسوطين جدا النابو إنك كنت بتسمعنا وبتتابعنا. وسمير، سمير بننتظر مشاركتكم أنتوا الاثنين. جمال ويلسون بيقول شنو، صباح الخير أخي العزيز الأستاذ هيثم والدكتورة الفاضلة كاميليا، موضوع الحلقة اليوم رائع جدا. نحن نعيش في عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية، المهم كيفية التعامل مع هذه الضغوطات والتحديات وبطريقة مبسطة، كيف ترقص وسط العواصف دون أن تقع. يا أخي أنت خطيتنا في مطب صعب، لكن أنت نقف عند يعني مشاركة الأستاذ جمال ويلسون، عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية، ما في مسمى تاني.
0: صح.
1: وهل ممكن نكون يعني نجل النقطة، هل ممكن نكون إحنا أفضل وضعا أو حالا من ناس تانية في بلدان تانية ولا هي
0: شوف المشكلة
1: إذا كان هو العصر
0: هو المشكلة بتبقى يعني أنا بقدر ألخص لك المشكلة كلها في الجهاز الذي نملكه هنا. الضغوطات جاية من وين؟ كل ما انفتحنا على هذا العالم من خلال السوشيال ميديا والإنترنت بين الضغط بيجي من وين؟ من المقارنة. تمام؟ أنا بشوف هنا ناس ناجحة، ناس عبرت زي ما احنا بنقول، ناس والنجاح بالنسبة لي دي الحاجة اللي أنا بشوفها. أنا ما بشوف الضغوطات اللي هم بمروا بها، بشوف السايد الثاني. لكن أنا بيجوني هنا في السكرين بتاعي بيجيني نجاحاتهم، بيجيني إنه هم مبسوطين، بيجوني إنه هم وصلوا للحتة اللي أنا عايز أكون فيها. أنا بجي بقارن نفسي إنه أنا حاليا أنا ما عندي ولا حاجة، أنا مفروض أكون زي شنو؟ زي زول اللي قدامي في السكرين ده. فبيبدأ الضغط كيف؟ بيبدأ إنه أنا ما بشوف هو عمل شنو، وبعد كده أنا أعمل، لكن أنا عايز أصل، بس المهم أنا عايز أصل. فببدأ أنا شنو؟
1: أرسم خيالات،
0: مش أرسم بأسرح. خيالات، أأنب نفسي، فهمت؟ وأضغط على نفسي نفسيا إنه أنا إنسان فاشل، أنا مهما عملت ما هعمل، أو أنا مفروض زي ما قال حسي أشوف طريق سهل جدا إنه أنا أصل للمرحلة دي من غير ما شنو ما أتعب. تمام؟ تاني حاجة فكرة الترندات اللي بتحصل، اللي بتحصل ده في ترندات النجاح وترندات السفر وترندات دي ناس عايشة حياتها هي. لو أنا جيت دخلت جو حياتها ممكن أكون ما عايزة حياة لها هم عايزينها. وكتير كتير ياما كتير من الناس بيقول لك ما تصدقنا إحنا على مثلا السوشيال ميديا، ما تصدقنا على الإنترنت، لأنه حياتنا ما مثالية. فهمت؟ يعني عين واحد من الحاجات الأسبوع اللي فات بقرأ قصة الواحد لأب هو إنفلونسر I think هو منفصل من مرته وبناته عايشين مع مرته، فبيعمل فيديوهات لمن هو يجوا في الإجازة، بناته كبار، فعمل الفيديو هم استقبلهم في المطار ومشوا المصيف وقعد انبسط معاهم وكده. جاء بعديها بيوم عمل فيديو، ده الفيديو اللي أنا حضرته بيتكلم يا جماعة إنه ما تصدقوا كل حاجة على السوشيال ميديا ولا تصدقوني حتى أنا. قالوا مبارح أنا صورت لكم الفيديو إنه بناتي جو واستقبلناه وشفتوا كمية الحب اللي كانت ظاهرة في الفيديو وإنتوا عبرتوا عنه وشكرا للفيديو هذه، بس أنا عندي مشكلة حتى مع بناتي، واحدة من بناتي بتكرهني ومحملاني ذنب إنه أنا وأمها انفصلنا. وقاعد يتكلم إنه قدر شنو بنته دي في كل لحظة بتحاول تجرحه وبتحاول تألمه وبتحاول تذكره إنه أنت السبب إنه أنتوا فصلتوا، ما عايشين بيناتكم مع إنه بنته كبيرة. تمام؟ فبيقول إنه ما كل السعادة الظاهرة دي هي حقيقية. ليه؟ لأنه ما بعد الكاميرا أنا عايش ألم وعايش انفصال في أسرتي وعايش ظروف مع بنتي ما قادر أخليها كيف تسامحني. فدي معضلة هنا إنه أنا عايز أعيش الأسرة دي، فهمت؟ عايز أعيش السعادة دي، عيالي بحبوني وأنا بحبهم كده، وبنسى إنه ممكن بعد ما يطفي الكاميرا هو بيعيش ظروف زي يمكن أنا في وضع أحسن منه. مثلا أنا أسرتي كويسة يعني من ناحية أنه هم ما منفصلين، قادرين قادر أهزر مع أبوي، قادر أضحك، قادرين نقعد ناكل مع بعض، لكن هو بيحاول يصدر لي فكرة الأسرة السعيدة، ما عايش الحياة دي في الحقيقة. فالفكرة بيبقى في المقارنات، أنه أنا بضغط على نفسي من من من وبقارن نفسي بحاجات يعني ما لا علاقة بحياتي أنا. ودي المشكلة هنا، أنت شوف حياتك شنو اللي بتقدر عليه وأعمله وشنو اللي ما بتقدر عليه وأسيبه. أنت ما مطالب أنك تكون مثالي ولا مطالب أنك تشبه الناس.
1: يعني أحيانا قد الله يضعنا في حكمة ما لتوصيل فهم إلى توصيل فهم أو فكرة هي بعيدة من منظوري، هي بعيدة من الفكرة بتاعتي. وزي ما أنت قلتي أحيانا بتكون في حالة يعني انت ما عارف وصل لها الناس دي كيف،
0: صح؟
1: الغنى اللي وصل له الزول ده انت ما عارفه كيف، اذا كان بطريقه شرعيه،
0: ايوه
1: طريقه ما شرعيه. وحتى النظره الظاهريه اللي احنا بتوهمنا اليوم وهي خلف الكاميرات دي، وكثير من الناس ممكن ما عارفين ان الكاميرا دي بتاخذ زاويه ممكن تكون هي ما الحقيقيه.
0: هي غالبا، مش كتير، غالبا بتكون مع حقيقية، ودي للأسف
1: السعادة المرات اللي قال بيشوفها في السيلفي هي ما سعادة،
0: صح؟
1: هي لحظية، يعني ده عن تجربة وده عن حقيقة. وفي كثيرين قصص قد يعني نكون إحنا ضايعين فيها فإذا ما تعيش بالظاهر، ما تنخدع بالظواهر. وزي ما بنقول يعني في ناس كثيرين من أول نظرة ما تحب الحاجة دي. الموضوع ما بس بقت انه تحب البيت من اول نظرة، لا، ما تحب إنك تكون على يعني. الصورة من أول نظرة اللي أخذت فكرة كله سرحت بيك ودتك لبعيد. أيضا بيحصل حاجات كثيرة لما أنت تحاول تكون قوي طول الوقت. إذا منو الأقنعك؟ منو الأقنع الإنسان إنه يكون طول الوقت يعني قوي؟ دي الحاجة اللي إحنا مهم جدا إن نفكر فيها. تعالوا نأخذ رسالة تانية من صديقنا عمر السنوسي. عمر صباح الخير يا عمر السنوسي، وإحنا مبسوطين جدا جدا. بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، يا سلام عليك. وبيقول الإقناع هو الذي يفرض لنا القوة يعني دوما والوقت طالما نحن سعيين لأجل الغاية. أما طلب النجدة من قبل شخص آخر ليس إلا تمهيد لهدف قصير في زمن حساس، يكون من الشخص المناسب ومتفهم لظروفك المؤقتة ويكون متفق عليها بالمردود لاحقا. يا سلام عليك يا ود السنوسي. 9 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن، وإحنا مبسوطين جدا للناس اللي يمكن حملت تطبيق الراديو سمر وبيجت تسمعنا بالصوت، وفي ناس ممكن بتسمع وبتشاهد الفيديوهات وبتشاهد الحلقات بتاعتنا يوميا. إذا مرحب بكم، وإنتوا بتتصفحوا وإنتوا بتزورونا وإنتوا بتكونوا معنا، وحابين كمان إنكم تشاركونا تفاصيلكم عبر الواتساب ومع الفريق المهتم إنه يواصل معاكم حديث خاص جدا جدا، وإحنا مبسوطين جدا بمشاركاتهم يعني وجودهم معاكم. إذا بنقول لكم يعني انتظرونا في الأيام الجاية، عندنا مفاجآت جميلة وجميلة جدا لبودكاست جميل وفيديوهات ريلز جديدة وحاجات كده مهمة جدا إنكم أنتوا تكونوا معانا وتشاركونا هذا هذه المفاجأة الجميلة. إذا تحية لكم، ونتمنى في الصباح ده إنه نهدأ نروق ونبسط الأمور كده عشان ما نمشي لحتة صعبة. هل الزول القوي ممكن ينهار؟ سؤال ده مهم جدا جدا يا أخوانا. الصراحة جد أنت ما طوب، أنت ما حجر، يعني أنت ما جماد، أنت إنسان، والحاجة دي مفترض تكون عارف. هل الزول يعني ما سؤال ده ذاته ما عارف كيف هل الزول القوي بينهار؟
0: أيوة قلنا القوي بينهار، وانهياره أصعب من الزول العادي، من الزول اللي احنا بنفتكره اضعف. يعني زي ما احنا حسي حكينا انه مكان قوي، مكان الانسان المتعود انه هو يتكلم عن مشاعره، المتعود انه هو يبكي، المتعود انه هو يشكي، يعني المتعود على الحاجه دي، ما خلاص هو بدا نفس عن الحاجه دي، فما بياخد وقت طويل لحد ما ينهار، او ممكن ما ينهار اصلا، لانه خلاص هو بدا زي ما بقول شنو كل مرحله بيجدد نفسه، بيطلع الحاجات السلبيه. لكن الانسان القوي طول الوقت والبيكبت مشاعره طول الوقت هو الانسان اللي الانهيار بتاعه اصعب بكثير من الانسان الضعيف. انا بس عايز اقول انه المشكله ما في انك انت تفضل قوي طول الوقت، المشكلة انك انت تفتكر انه القوة الحقيقية انك انت ما تعبر عن مشاعرك.
1: وده المفهوم الغلط.
0: دي الحياة الغلط.
1: وصراحة يعني ده تحدي لكل ذول بيعتقد، كل ذول خاطف نفسه انه حيظل هو قوي. وخلوني كده يعني اعتذر كثير لكل ذول اقنعه، لكل زول زي كده مسكين، لكل زول يعني يوم من الأيام قالوا لي دي القوة. يعني إنك ما تبكي وما تطلب المساعدة وما تقول لزول أنا محتاج وما تقول أنت تعبان، يعني واضح في ملامحك، واضح. نرجع تاني نقول أنت كائن، أنت إنسان وعندك مرونة معينة وعندك طاقة معينة وعندك قدرة معينة، وقدر ما عدلتها، قدر ما شلتها كده ما تقع، كده ما تقول أنا تعبت. أمشي اشتغل، أسكت بس وشوف النتيجة شنو. إذن يعني خواتم سريعة وإحنا بنمشي في 5 دقائق، شنو القوة الحقيقية؟ القوة الحقيقية
0: شوف، القوة الحقيقية إنك أنت تكون إنسان عندك المرونة النفسية، تمام؟ بتعرف بتين تتحمل الضغط، بتعرف بتين تقول تعمل بوست كده، انا عايز ارتاح، انا عايز ارتاح، اوكي تعبت عايز ارتاح، بتين انت تواجه الموقف ده بكل قوتك، وبتين انت تنسحب من الموقف ده، وبتين انت تطلب مساعده من الناس، تمام، وبتين انت تعبر عن مشاعرك من غير ما تستسلم لها. يعني شنو؟ انه انا اقول انه انا الليله حزين، انا زعلان، انا متضايق، لكن انا ما بستسلم للمشاعر دي، ما بخليها هي تسوقني، انه انا اعترف بها، حقدر اعالجها، حقدر اعيشها وحعالجها، لكن انه اخلي استسلم لها، يعني انا اخليها هي اللي تسوقني وهي اللي تتحكم في تصرفاتي وفي قراراتي تجاه شنو، تجاه الموقف او تجاه الاخرين. وانه انا لما اسقط ما مشكله، ما مشكلة لو وقعت، المشكلة إنه أنا أفضل واقع، إنه أنا أقوم من تاني ويكون أجدد قوتي ويكون عندي شنو، عندي الطاقة إنه أنا أبدأ من جديد. ما مشكلة، زي أنا برجع أقول، ما مشكلة في إنه إحنا نكون قوية طول الوقت، المشكلة في إنه إحنا بنفتكر إنه ما مفروض نعبر عن مشاعرنا. أنا ما عارفة إنت عايز تختم ولا لا، لكن لا أنا
1: لا، في رسالة يعني هي جات نتيجة الكلام أنت قلتوه عن المقارنات، ونقطة دي حساسة جدا جدا. جمال بيرجع بيقول مقارنة نفسك مع الآخرين والغيرة هي أكبر كوارث في جميع المجتمعات. الامتنان والثقة بالنفس كنوز ثمينة، يا بخت الإنسان الذي له هذه الصفات العظيمة. للحتة بتاعت المقارنات المتعبانة المؤلمانة، احنا مخدوعين من هذا الجهاز المفيد اللي احنا مفترض نتعلم
0: حقيقي
1: نستفيد منه،
0: سلاح ذو حدين،
1: لكن احنا موهومين بالخدعة اللي بيخدعونا بها الآخرين.
0: صح،
1: يعني دي حاجة صعبة جدا جدا.
0: yeah.
1: هل طلب المساعدة ضعف؟
0: لا.
1: لما نقول يا أخي أخوانا يعني اللي بيقنع الزول منه من بيقنع؟
0: أنا معلش ما حكيتك، أنا عجبني جدا إنه كل الردود كانت أو كل الرسائل هنا لا طلب المساعدة مع ضعف، لا طلب المساعدة قوة، لا يعني هم كلهم هنا متفقين إنه إحنا الكلام اللي بنقوله طلب المساعدة مع ضعف، وفعلا طلب المساعدة بيطلب منك شجاعة شديدة كثيرة وتعتبر قوة في حد ذاتها. بس الكلام، هل بعد كده إحنا بنعمل الحاجة دي بطريقة عملية، ولا هو بس مجرد شعارات وكلام أنا بقوله؟ الحاجة لو أنا ما طبقتها حتفضل المواضيع زي ما هي. لو جينا بعد 10 سنين في نفس المكان اتكلمنا عن الضغط النفسي والضعف وكده، لو أنت ما بتعمل طرق عملية بعد كده وحاجات البسيطة اللي قلناها دي، هترجع تاني تكتب لنا نفس الكلام بنفس الطريقة. ليه؟ لأنه أنت ما بتتعلم. فالفكرة إنه إحنا كلنا بنعرف طلب المساعدة ده، لكن لحد حسي ما كل الناس عندها الشجاعة ان هي تطلب المساعدة.
1: الحتة دي كمان مهمة جدا جدا، انه الانسان هو انسان، هيظل هو انسان، يبكي ويجوع، يعطش، يتعب ويصرخ. دي كلها المسيح عاش هذه التجارب. كان انسان زينا
0: بالضبط،
1: وكتب عنه انه يقدر يعين المجربين.
0: لأنه
1: هو
0: يجرب،
1: ودي الحقيقة، يعني هو نفسه الكلي القوة والقدرة كان زينا واحد، وحب إنه يقول لنا مهما كان أنت جسد فاني،
0: صح،
1: أنت حتنتهي، أنت حتضعف، حتقع، حتكون مرهق، حتوصل القوة بتاعتك اللي أنت معتمد عليها تنهار. سنونك، عيونك، جمالك، كل ده بوقته. ف ده بيقول شنو؟
0: صراحة يعني أنت قلت حتة المسيح دي، ليه؟ لأنه المسيح عاش كل هو على الأرض، عاش كل المشاعر دي. مسيح بكى، يتألم، جاع،
1: حس بالوحدة،
0: حس بالوحدة، حس بالضعف. حتى هو ماشي على الصليب، يعني الآية بتاعت بيكلمنا إنه المسيح أظهر ضعفه كإنسان، إن ريت أن تعبر عنه هذا الكأس. فالمسيح عاش كل المشاعر دي، فهو قادر لما أنا أجوب بالضعف ده، أجوب بالحاجة دي، قادر يورينا إنه لا، أنا بقدر أعين وبقدر أخلي ناس في حياتك تقدر تعينك. والمشكلة إنه إحنا بنلغي إنسانيتنا، بإنه إحنا بنفتكر إنه الضعف ما خيار عندنا. فبنلغي إنسانيتنا وبنلغي كينونة وبنلغي الحاجة اللي الله خلقنا على بيها، اللي هي حتة المشاعر وحتة إنه نعيش المشاعر وإنه أنا أكون تبع يعني أكون كإنسان. فالمسيح قدم لنا نموذج جميل جدا في حتة إنه هو عاش كإنسان وعاش كل المشاعر دي ما عدا الخطية.
1: بولس نفسه
0: yeah.
1: صرخ صرخ زي كده، هو متألم في شوكة في جسده وكل حاجة yeah. لكن قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بطرس ضعف
0: yeah.
1: في الخان
0: yeah.
1: في الباع
0: yeah. صح.
1: وفي النكر وفي الجرأ وفي كل اللي تألم وفي حتى إنه يعني حاول إنه يقول لربنا أنا ما بقدر yeah. أنا تعبت. موسى ده يعني في ناس بتقول yeah. على إنه ما خش أرض الموعد لأنه
0: yeah.
1: في حاجات يعني
0: حتى يهوذا يعني يهوذا مش شوف مش انتحر ليه؟ لأنه حس بالذنب فكل دي مشاعر
1: نتيجة يعني yeah. شوف الحاجة الصعبة إنه يعني حتى إيليا
0: yeah. يعني نبل باكي
1: نبل باكي شوف الحاجة الحال الإنسان هو إنسان
0: yeah.
1: يعني الكتاب المقدس ما أغفلنا حقائق إنه يوري الإنسان ده كائن زي وزي يعني انتوا حتشوفوهم yeah. او انتوا قريتوا عنهم انتوا سمعتوا عنهم في السابق. ما هم بس رسل وما كان فيهم بس الوحي الالهي، لكن هم كانوا بشر زينا yeah,
0: yeah.
1: هو ده يورينا على انه ناخذ المثال ده ونفكر انه يعني نتعلم من هذه القصص والامثال والحقائق اللي يتكلم عنها المسيح
0: yeah.
1: كل من قابل المسيح طلب المساعده
0: صح.
1: لانه كان تعبان
0: صح.
1: الاعمى واللي كان جايع واللي كل ده كانوا هم شافوا الحقيقة دي وعاشوها، لكن ما تركهم وقدر على إنه يعينهم، قدر على إنه يعولهم، قدر حتى إنه
0: يتحنن عليهم
1: ويشارك الفرح. بالمناسبة وقت ما يعني يكون في فرح المسيح شارك فرح وشارك في احتياج
0: صح.
1: ده يدل إنه يعني المساعدة موجودة والإنتراكشن
0: أكيد طبعا أكيد طبعا يعني المساعدة موجودة، هي إحنا بنحصل على المساعدة بس لما نطلبها.
1: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. عزيزي المستمع، أنت إنسان وأرجو أنك أنت ما تدعي القوة دي، وخليك أنك قادر على أنك تستوعب حتة انك انت حتضعف مهما كانت القوة اللي عندك، مهما كانت القوة اللي عندك انت حتمر بمرحلة بتحتاج. فلكن احنا بنحتاج على انه نكون مستعدين وعارفين واعيين ومدركين على انه برانا ما بنقدر. المعونة والاحتياج الحقيقي اطلب الله، اطلب من ربنا خليه يديك النعمة، خليه يديك الحكمة. نعم الله خلى ناس قريبين مننا، خلى الناس يكونوا بيحسوا بينا بيعشروا بينا. ما كل الناس اللي انت خايف انه ما يكونوا صادقين يمسكوا اسرارك، في ناس صادقة، في ناس امينة، في ناس مخلصة، في ناس حكيمة yeah. في الحياة دي حتلقى الكويس والكعب، حتلقى الواعي والحكيم على انه يقدر يوجهك. خلينا ناخذ رسالة ختامية من صديقنا ديسكفر وارجع لك الفكرة على انك تختم لنا. بيقول ديسكفر: صباح الخير وصباح المحبة والسلام لكم جميعا استاذ هيثم وضيفك ضيفتك الكريمة دكتورة كاميليا. بيقول: بس أنا من جانبي بشوف سبب الخلافات هو عدم الاعتراف. وبيقول والرب في الكتاب المقدس بيقول: فإن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخطأنا معرفة الحق لا يبقى بعد. أتمنى يعني الآية دي توضح أكتر علشان نقدر نقراها صح عشان ما نقول. لكن شكرا لكلامك، شكرا لمشاركتك لعدم الاعتراف في انه يعني حتى الناس لو زول غلط على الثاني، زول غلط في حق اخوه وكلام زي كده، مهم جدا جدا انه يعترف، مهم جدا جدا انه يشارك. تقوى بتقول: القوة الحقيقية بترجع للإيمان بالله وبنفسك، ودي الحاجة المهمة. تقوى تيسير شكرا.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي أنحنا بنعمله بيبدأ بإنه أنحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش السندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن

المغناطيس. فانت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل, ده هيعرفك فعلا انه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما اجي اشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت, على حسب امكانياتي حاول انه اجيب احسن خلاط. ده ما معناه ان انا اشوف اضغط نفسي او اشوف حاجات غالية جدا واصير اني اجيبها, لكن قدر ما بقدر اجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا, لانه احنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة, زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية او تقلية او اي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط. فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك, لانه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الاكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز, غير انه عرضة لانه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس, لكن تعاملك معاه بانك انت اول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو انك انت دائما في اي لستة بتاعة تسوق تخطيها انك انت تشتري قزازة بتاعة خل, وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ, لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت, خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف, وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا, كل فترة أنا مفروض برضو أغيره, لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية, لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط, أنا أفتكر مهمة جدا لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ, وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط, كل الناس ما عندها إمكانية واحدة, في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة, لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي, هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعه رجعنا لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل انك انت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وانت بتشتري في الليسته بتاعتك. الحاجه الاولى اللي لازم تخلي بالك منها انك انت لو اشتريتي اي حاجه معلبات او اي عبوة لازم اقرا المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري انا مربى، فلازم اني انا اقرا نسبه الفاكهه فيها كم، نسبه السكر فيها كم، لانه احتمال انا مثلا نسبه السكر القاه عاليه والقى منتج تاني فيه نسبه السكر اقل، او القى منتج فيه نسبه الفاكهه الطبيعيه اكتر من المنتج اللي انا عايز اشتريه. فعشان كده دايما اقيف واشوف المنتجات بالضبط هي شنو واختار الاحسن. الحاجه اللي لازم برضه اخلي بالي منها تاريخ الصلاحيه. طبعا يعني تاريخ الصلاحيه مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو انت لقيتي انه ما واضح احسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم آي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كثير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت الزيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم. لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحاجات دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا. وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها، نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري، نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

فأجابني من الرحب: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار عبد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا مرحبا بكم في صباح جديد وفي يوم جديد، يوم يعني مليان أمل، يوم مليان تفاؤل، بنفتحه كده مع بعض بالدعوات الطيبة والقلوب السمحة اللي دايما بتتلمى حول راديو سمر. فبقول حباب كل زول فتح الراديو هسه حاليا يسمعنا عبر الابليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت بقول لكم صباح الخير، وإن شاء الله رب أصبحتوا بخير وبعافية. ومرة ثانية بقول أهلا وسهلا في كل يعني حلقة جديدة نحن بنتلاقى فيها في كل صباح في يعني برنامج صباح بلدنا اللي دايما بلمبنا، لأنه ده الحوش الكبير اللي إحنا بنقعد فيه بكل أريحية وبكل محبة، نتناقش ونتحاور ونفتح مواضيع بتهم كل بيت سوداني. ففي الصباح ده بقول لكم حبابكم بكوباية الجبنة ولا بفنجان الجبنة أو كوباية الشاي أو كيف ما كان كيفك، تعالوا انضم لنا، ناقشنا حاور معانا، رسل صباحات، خلينا نعرف انك انت بتراسلنا من وين، اذا عايز ترسل تصبيحه لزول بعيد منك في كاسلا، في القضارف، في كل يعني ولايه الشرق او الغرب او الشمال، يعني حتى لو من الجنوب برضو نقول لهم اهلا بكم وصباحاتكم بخير وبعافيه. نشكر ربنا على يوم جميل اشرق شمسه على الاشرار والابرار وعلى الصالحين والطالحين، لانه ربنا ما عنده محابه، بحبنا كلنا بخيرنا وبشرنا، لكن في نفس الوقت دايرنا وبدعينا في كل يوم عشان احنا نكون معاه. فدي دعوه كمان متجدده لك عزيزي المستمع انك تجي وتنضم لنا، نشيل الحاجه الكويسه ونخلي الحاجه اللي احنا ما استفدنا منها. اذا بوجودك معانا أكيد المحاور بتكون مكتملة، فكده جهز الكيبورد وحاول يعني كده تتحاور معانا في موضوع الليلة، لأنه موضوع جميل وجبنا ضيفة جميلة برضو يعني بطبعها وبإحساسها وأكيد بخبرتها يعني تكون إضافة جميلة لموضوعنا. فحبابك نجلاء أبرها، سعيدين جدا جدا أنك تكوني معانا في صباح بلدنا.
1: اهلا وسهلا، صباحكم خير ومحبه وسلام لكل مشاهدينا ومستمعينا في كل بقاع ارضنا الحبيبه، ان كان داخل السودان ان كان في دول المهجر الذين هم في شتات زي ما قال الكتاب المقدس. تحيه طيبه لكم من كل مكان، ويا رب نكون خفيفين عليكم.
0: امين يا رب، امين. اكيد يا نجلاء انا سعيده جدا جدا بعد يعني محاولات وما عارفه يعني عرقلات كده، لكن اكيد لكل حاجه تحت السماء عندها وقت، وانا مبسوطه يعني انه الليله قدرت يعني القى الفرصه عشان ما نتلاقى، واكيد الموضوع يشبهك تماما يا استاذه نجلاء.
1: شكرا كثير على الكلام الطيب استاذه ايناس، نتمنى اننا نقضي وقت جميل، يا ريت تشاركونا بآرائكم بافكاركم عشان كلنا مع بعض نقدر نكون مجتمعنا الجميل الحبيب سوداننا الاكبر.
0: يا سلام، امين. استاذه نجلاء، بما انك يعني في بدايتك ذكرتي انه نحن في دول الشتات ونحن في مرات حتى داخل السودان بقينا في نزوح، اكيد ذكريات جميله وامال كده قلبيه وصلوات كده ثقيله وكثيره بتترفع عشان ما يعم السلام والامان استقرار في بلدنا السودان، وناس كثيرة يعني بجد تعبت وعايزة ترجع لبيوتها وحلالة ولجيرانة وأهلة وناس وحبانة.
1: ده أكيد عشان كل زول. ففي الصباح الجميل ده بقول يا رب يشرق علينا بنوره ويرجع بلدنا زي ما كان وأحسن مما كان، ونرجع كلنا ونتلمى تاني، قعداتنا الجميلة، ضلنا الجميل، جبناتنا ونساتنا، تحياتنا، صباحكم خير، صباحكم بركة.
0: أمين يا رب، أمين. أكثر حاجة يعني تكوني فقدتيها شنو بالذات في الصباحات؟ يعني إحنا عندنا كده طقوس كده صباحية بنعملها كسودانيين بنتميز بها إحنا برانا.
1: بجد فقدت تحيات جيراني في شرق النيل. صباح الخير، كيف أصبحتوا؟
2: أيوة.
1: وكل الكلام الحلو، مشيتنا مع بعض عشان ما نجيب الخضار من السوق. أيوة. فدي كانت لحظات جميلة جدا جدا، بالذات في فترات الإجازات يوم العطلات.
2: أيوة. عارفة يا نجلاء، أنا ممكن أرفع الكلفة يعني أستاذة نجلاء وكذا، أنا عايزة أكون قريبة شديد. فممكن يعني أكيد في أسماء بتكون موجودة منقوشة في الذاكرة ما بتتنسي، خاصة زي ما ذكرتي التصبيحات الصباحية، أصبحتوا كيف بفوق الحيطة ومرات يعني بنمشي بالباب ومشية السوق الصباحية، فأكيد في أسماء كده على الخاطر. فأنا يعني من منصة راديو سمر بديك فرصة أنك يعني تسألي على جاراتك وصحباتك ويعني ناس الحي، أو ورينا أصلا يعني المنطقة اللي أنت كنت يعني موجودة فيها. أكيد الشوق واصل يعني.
1: أكيد بوصل التحية بالأكتر لخالتي عشا جارتي بالحيطة طوالي في قرية رام الله شمال، بقول الله صباحك خير وبركة وربنا يديك العافية والقوة، لأنها بتلف بيت بيت، لو ما صبحت ما بترجع بيتها. وتحياتي برضو لآمنة صاحبتي اللي بنترافق أنا وهي للسوق كل يوم بتاع جمعة في العطلات طبعا، لأن أنا شقالة فبنمشي السوق بنسوق مع بعض. تحياتي لكل الجيران الموجودين والغير موجودين، ويا رب يرد غربتنا كلنا ونرجع زي ما كنا أول.
2: أمين يا رب، أمين. ربنا يستجيب. ودي يعني بقت يمكن واحدة من العادات الجميلة الصباحية، أو في كل وقت الواحدة تكون قاعدة، وخاصة إحنا يعني الأمهات تتذكر بيتها وجاراتها ويعني شغلها وحلتها الجميلة. أول حاجة ممكن تعملها تقول يا رب، يا رب رجعني لبيتي، يا رب رجعني لناسي، يا رب السودان يسلم، ويا رب السودان يكون آمن ومستقر. فالدعوات دي بصراحة يعني هي ما بتقع الواطة، لكن أكيد ربنا عنده أذن سامعة وساغية بسمع كل حتى أنين الحاجة إحنا بنتونس بها بينه وبين نفسنا هو عارفة وشايفة. فدي أنا بحسها دي أمنية كل سوداني، زي ما أنت قلتي إنه بلدنا ترجع وتنعم بالخير والاستقرار، وما مش تبقى بس زي الأول، لكن تبقى أحسن وأحلى وأجمل كمان من الأول. أستاذة نجلاء، طبعا في كل مرة حقول نجلاء ومرات حقول أستاذة نجلاء. أستاذة نجلاء، بما أنك يعني أدتيني البطاقة كانت ناقصة شوية، فحابة أنك تكمليها لي. أنا عارف عايزة أعرف يعني بطاقة كاملة كده عن نجلاء أبرها.
1: أنا اسمي نجلاء أبرها قدي، أنا من شرق السودان من ولاية كسلة. كل مراحل تعليمي كانت في شرق السودان في كسلة تحديدا، من الأساس لغاية الجامعة، وبعد كده الشغل. أنا أساسا شغالة أستاذة، بديت في المدارس الحكومية، ومن هنا بحيي إشلاق الجيش تحديدا لأن اشتغلت هناك ما يقارب 12 سنة في مدرسة الحامية بنين. تحية للمعلمين والمعلمات، وفي الصباح ده بذكر كل المعلمين والمعلمات الذين واروا السرى ولكن هم في السرية، والموجودين ربنا يديم الصحة والعافية يا رب.
2: أمين يا رب، أمين. المراحل اللي أنت يعني خضت فيها المهنة الجميلة دي.
1: أنا بديت التدريس سنة 1998، بديت في مدرسة الحامية بنين واشتغلت فيها 12 سنة، ما طلعت منها إلا على التعليم الخاص بعد كده. فكان الشغل بجد يعني شغل مميز جدا، البيئة جميلة جدا، بيئة بسيطة، بيئة راقية، بيئة التعامل فيها جميل جدا جدا. ومن هنا بذكر كمان أستاذ محمد قاسم كمدير للمدرسة، تحية له أينما كان. فبجد يعني كنا تيم متماسك، تيم بجد، عملنا عمل عظيم جدا وسط أبنائنا، لأنه معظمهم آباءهم يا إما شهداء أو في الجيش في مناطق العمليات. فبجد كنا لهم، عايز أقول كنا لهم فعلا أمهات وآباء قبل ما نكون معلمين.
2: أمين يا رب. وخاصة برضو الطلاب، أكيد عندك ذكريات وأسماء لامعة كانت بالنسبة لطلابك.
1: أكيد أذكر منهم طلاب زي جاكسون ده كان زول مميز جدا، وكان في واحد اسمه شول. شول ده دخل التعليم بالمناسبة، هو من جنوب السودان، فلما جاء المدرسة جاء كبير جدا في السن، فقرى لغاية سنة خامسة، بعد كده حب إنه يفيد كذا سنة عشان يمتحن ويمشي لقدام. كان الامتحان من تامن، فقال هو عايز طوالي من خامس يعمل طوالي لتامن ويمتحن. فيمكن لقى معارضات كثيرة لأنه المنهج ماشي متكامل بالذات الرياضيات اللغة العربية، فقال أنا بقدر. المهم نتيجة لحماسه وقوته، هو كان أسرته انتقلت للخشم القربة في شرق السودان، ففعلا مشوا امتحنوا نجح. وأتذكر الموقف الجميل، جانا شايل النتيجة بتاعته بتاعت الأساس وقال لي أنا نجحت وجاب 200 وكسير.
2: يا سلام.
1: فكان دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. أتمنى إنه يكون سامع كلامي ذا الليلة يعني ويا رب دفع كده لكل تلاميذنا وتلميذاتنا في المدارس. يعني التعليم ده ما له سن معين، يعني متى ما انت عايز تتعلم هتتعلم من المهدي الى اللحد زي ما بنقول.
2: ايوه، محتاج بس المثابره والاصرار زي ما هو شولدا اصر على انه لازم. احنا عندنا طبعا انه يقول لك فططو فصل فصل دي الجملة أو الكلمة المتعرف بها في الحلة، بالذات الزول لما يكون زول يعني نابغة كده ومجتهد متفوق، فبيحس إنه هو ده اللي عنده الأحقية، يعني إحنا ده ضامنينه أصلا. فلكن لما يجي واحد كده شوية مستوى إحنا ما بنثق فيه إلا ما لم يكون في معلم فعلا واثق ويعني مؤمن في قدرات الطالب ده إنه فعلا حيتخطى وحيكون يعني يحرز نجاح باهر جدا جدا. فده تقريبا أنتو ك يعني معلمين اللي بيتعاملوا مع الطلبة، يعني التشجيع المستمر
1: ده شيء أكيد. طبعا البيئة المدرسية بتلعب دور كبير في إنها بتشجع بتنمي مش بس التعليم بس قراية وكتابة، لا حتى المقدرة الطفل مهاراته بنبدأ نثقل في هذه المهارات عشان نطلع لنا تلميذ ما بس ناجح في كتابة وقراية، لا بعد شوية ممكن يتبوأ مناصب إن كان في حكومة إن كان في غيره بيتبوأ المناصب، فمحتاج يكون شخصيته، والشخصية دي بتتكون دائما من التعليم الأساسي لأنه ده أساس بيخليه ينمو ويكبر لقدام ويكون شخصيته يكون مهاراته يعرف في المستقبل هو عايز يطلع شنو بالضبط.
2: أمين يا رب، وإن شاء الله رب أستاذة نجلاء ربنا يعني يقويكم ويدكم الحكمة والقوة، لأنه ده محتاج ده جهد كبير بتبذل بصراحة. فربنا يعني عافيكم كده وتكونوا فعلا يعني زخر للطلاب ومنارة كده يعني وقدوة يعني حقيقية. في طلاب يقول لك يا أخي أنا عايز أكون زي أستاذ فلان، واحدة تقول لك أنا عايز أكون زي أستاذة نجلاء، فده فخر يعني بالنسبة لأستاذ إنه يعني طلبة صغار يتمنوا إنه أنا يعني طالب صغير أنا بدرس أشوفه لقدام هو فعلا مش زيي، كمان هو ممكن يكون أحسن مني.
1: فعلا ده كلام سليم، وأنا شخصيا طبعا من وأنا صغيرة بشيل الطباشيرة وفي البيت أبوي عامل لي سبورة بأسمنت كده في الحيطة.
2: أيوة.
1: فبحاكي الوقت كله معلماتي الوقت ذاك في المرحلة الابتدائية بيتكلموا كيف بيمسكوا الطباشيرة كيف، حتى ألبس توب أمي عشان أحاكم في لبسة التوب.
2: أيوة.
1: واقف وأتكلم مع نفسي في السبورة. فالله يرحمها أستاذة فاطمة العاز علمتني اللغة العربية، أستاذة فوزية المبارك الله يرحمها برضو اتوفت قريب فوزية المبارك، ربنا يرحمهم بجد يعني كانوا فعلا قدوة لي. ومن صغيرة أنا كل زول بيسألني عايز تبقى شنو أقول لهم عايز أبقى معلمة زي أستاذة فاطمة العز.
2: يا سلام.
1: فيعني لف الزمن ودار فعلا يعني حققت الأمنية اللي جواي، وده أكيد كان نتاج للحاجة الجميلة اللي قدموا لي معلميني، ما بس كانوا بيقروني بيكتبوني لا، بس كانوا بينموا فينا برضو كيف إنه يكون عندنا شخصية من خلال الطابور الصباحي. نقدم برامج يساعدونا في إعداد البرامج كمشرفين صف داخل الفصل.
2: نعم.
1: بكرة الطابور علينا يا بنات، يلا نجتهد كلنا. يلا يا فلانة انت حتقدمي المقدمة.
2: أيوة.
1: وانت حتقولي نشيد العلم
2: وانت حتقولي غيره،
1: فبنمو فينا حاجات جميلة جدا جدا لليلة أنا بتذكرها كأنها حدثت أمس.
2: يا سلام.
1: وده بنفسه اللي احنا بنعمله في تلاميذنا. لازم يكون عندنا قعدات معام بنقعد معام نتحاور. أيوة. نجهز للطابور الصباحي، فده بينمي في كل طفل صغير انه شخصيته في المستقبل حتكون كيف، بتبدأ من المدرسة ومن البيت وتنتقل بعد ذاك للمجتمع.
2: يا سلام، عشان كده بنشوف بجد يا أستاذة نجلاء إنه في طلاب الواحد يكون شدة ما خلاص هو ارتبط وجدانيا وحتى يعني ذهنيا بالمدرسة، بتلقيه يعني 200 الوطن تصبح عشان يمشي المدرسة، وفي عكسهم تماما أنا ما عايز أمشي المدرسة أنا ما حاب والبكا والتحانيس من الصباح. في فريق بين الاثنين ديل، ده بيكون لقى شنو والتاني بيكون ما لقى شنو.
1: ده أكيد يا أستاذ إيناس. واحد بيكون لقى تشجيع من المعلمين الموجودين حببوا فيه المدرسة وخلوه يكون يقول 200 الوقت تصبح أشيل شنطتي وأجري المدرسة. أيوة. ألاقي أصحابي ألاقي معلميني. فأنا عايز أقول هنا وأوصل رسالة لكل المعلمين، أنا ما بهتم بس بالتلميذ النابقة والتلميذ اللي أنا شايفاه أكاديميا ممتاز، في تلاميذ عندهم ميول أخرى غير الأكاديمية، فأنا أحاول أدرس وأفهم كل تلميذ وأحاول أكون قريبة. كل ما قربنا من تلاميذنا إحنا ما عارفين الحاصل شنو في البيوت، ما عارفين الحاصل شنو في المجتمع، فكل ما قربنا منهم بنخليهم يفهمونا وإحنا كمان بنضي فرصة لأنفسنا عشان ما نفهمهم، وكل ما إحنا فهمناهم كل ما حببنا فيهم المدرسة. والتلميذ الآخر الكره المدرسة ده بيكون أكيد ما لاقي نفسه، ما لاقي اهتمام كافي مننا كمعلمين، ما لاقي إن نوجهه التوجيه السليم. يعني حتى لو في زول أكاديميا ما قادر فإحنا نحاول ننمي أشياء أخرى، نطلع زول ناجح للمجتمع بكل أشياءه سواء كان أكاديمي أو حرفي أو غيره. فده الشيء اللي إحنا لازم نزرعه، حب المدرسة وحب التعليم وحبنا لبعضنا بعض. نعم. وزي ما بيكلمنا الكتاب المقدس المحبة. فالمحبة بتكسر كل حاجز. نعم. وبتكسر كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال ومهما كانت التحديات.
2: نعم. طيب أستاذة نجلاء، في يعني عبارة كده بيشيلوها لنا أول ما يسجل الطالب في المدرسة، يقول للمدير أدتكم له لحم، أدوني له شنو عظم. فمن هناك بتبدأ معاناة الطالب، ويا إما حب المدرسة ويا إما كمان شنو سابع في النص وشاف له أي مخرج تاني. فأكيد إحنا حتى ذاتنا يعني أولياء الأمور مرات بنكسى شوية على طلابنا، طبعا بدافع إنه نحن عايزينهم يتعلموا ونحن عايزينهم يجتهدوا وإحنا عايزينهم يطلعوا زي أستاذ فلان أو الباشمهندس فلان أو الدكتور الفلاني، فبنكسى عليه وبنفتكر إنه القساوة دي هي اللي بتطلع منه زول ناجح. فعشان كده لما يكون في عقاب يقول لك لا زيدوا بالزيادة.
1: ففعلا المقولة دي أنا أقول إلى حد ما ممكن تنجح برضه ممكن ما تنجح.
2: ما تنجح،
1: لكن إحنا نكون عندنا المرونة. أنا ممكن بالتوجيه وبالإرشاد أقدر أمشي مش الطالب في المدرسة حتى ولدي في البيت، لكن أحيانا بضطر إنه لازم أرفع عصا التأديب زي ما بقول الكتاب المقدس. العصا لما أرفعها في فرق لما أرفع للتأديب، وفي فرق لما أجي أنا هايجة وغضبانة وزعلانة من الموقف المعين اللي هو عمله. فأنا بحاول دائما وأبدا إنه شنو يكون في حبة من الرقة من المحبة،
2: توازن.
1: حتى لما أنا عايز أضرب لازم أفهم التلميذ ده أنا عايز أضربك عشان الحاجة الفلانية دي غلط أو السلوك الفلاني ده غلط، وما عايزك تمشي في اللي قدام، عايزك تكون زول كويس وناجح. لو أنا أديت مقدمة كويسة قبل ما أنا استخدم الصوت فأنا كده بقدر أفهمه أنا عايز أضربه لشنو يفهم، وبعد كده أكيد هو لما يمشي يقعد مع نفسه حيراجع نفسه وحيعرف إن أنا ضربته بمحبة.
2: أيوة.
1: لكن لما أجي من هناك هاجة وشايل الصوت ورات رات رات 5 6 7.
2: أيوة.
1: مشكلة. وبعدين يعني بقدر المستطاع نقلل من عدد الضربات، ضربة ضربتين كفاية جدا، ما إلا خلاص أنا أطلع غضبي كل جواي. لا ما أطلع الغضب الكل جواي.
2: أيوة.
1: أحاول أعامله بمحبة أفهمه عشان يفهم أنا ضربته ليه.
2: يا سلام. طيب معانا كده نستشير الناس الموجودين معانا، يا فضل رأيك شنو في قالت أستاذة نجلة ضربة ضربتين أو صوت صوتين كده خلاص يكفي؟ هل أنت حضرت الزمن اللي بيجيبوا فيه 4 طلاب من الفصول الكبيرة؟ حصل حاجة زي دي مش كده؟
1: بتحصل كثير كانت.
2: طبعا دي كانت يعني مواقف صعبة شديد وخلت يعني معظم الطلاب يعني خلاص يكرهوا المدرسة ويكرهوا الدراسة ويتنازلوا عن أحلامهم وطموحاتهم، وبجد يعني يكونوا يعني بعض الأساتذة أو المعلمين سبب في إنه الطالب يهجر المدرسة. فأكيد كان في برضو نوع من العقاب قاعد يكون صعب جدا جدا.
1: كان في عقاب قاسي صراحة. أيوة. في زمننا حكاية شلك المسطرة وين في يدينك بيجاي.
2: أيوة.
1: عشان تتوجع، وحكاية إنه يجيبوا تلميذين من الفصول الكبيرة ويرفعوك في الكنبة ويضربوك. فلكن حاليا أنا بشوف إنه مع تطور علم النفس والناس عرفت وفهمت أثر الضرب على نفسيات الأبناء، فالناس وصلت لمرحلة من الوعي سلبية. أيوة ففي آثار سلبية كثيرة، فعشان كده الناس بقدر المستطاع تحاول تقلل من الضرب. التفاهم والكلام والحوار، المرة الأولى أنا أكلمه وأقول لي أنت عملت الحاجة دي غلط، ما تكررها مرة تانية، كرر المرة الثانية، أقول دي المرة الثانية أنا أنبهك. أيوه. لو أنت كررتها المرة الثالثة أنا هعاقبك.
2: أيوه.
1: ما كل العقاب بيكون ضرب. ممكن أعاقبه، أنقله حتة من الكتاب دي بتخليه يتعلم الخط.
2: أيوه.
1: يفهم الكلام. في نشيد أكتب النشيد 3-4 مرات، في خطأ إملائي مثلا بدل ما أنا أدقه على أقول لي يا ولد أديتكم إملاء بيغلط كله غلط ب5 صوت. لا مبالغة. يعني كل غلط ده لو كرروا 3 مرات وتاني يوم سمعته لي حيحفظه.
2: أيوة.
1: فالعقاب أتفنن، وأنا براي كمعلم أنا فنان أشوف الإسلوب اللي بينفع مع سين من الناس ممكن ما ينفع مع الآخر. فأنا كمعلم أكون فهمت تلاميذي ودرستم، يا تول بينفع معه الكلام البراحة، يا تول بيمشي بكلمة، يا تول بيمشي بنهرة، يا تول بيمشي بضربة. فأنا بعد ذاك بصنف فصلي وبشوف العقاب الأمثل، وكل مرة أتفنن في نوع العقاب لغاية ما أصل ما أنا غرضي الأساسي إنه أوصله لحتة سليمة.
2: نعم. عارفة يعني لا بجد، وانت يعني بتقولي كلامك ده انا ما قادر اتخيل شكل المدرسة والطلاب ولا الطالبات اللي انت بتدرسيهم، اكيد كانوا يعني ناس مرتاحين جدا وبيحبوك شديد جدا، والكلام ده انا حساه انه هو ما مجرد كلام لكن هو فعلا تطبيق عملي، لانه احنا محتاجين يعني في الفترة الجاية بالذات لنوع زي ده من الاساتذة او المعلمين يكونوا منفتحين، يعني يكون في ذاته تدريب لهم، يعني تدريب في كيف إنه التعامل الحديث اللي ممكن يكون مع الطالب، لأنه إحنا لسه ماشيين بالتعامل التقليدي اللي شناه زمان من الأساتذة، ويعني هم ما قصروا فعلا، ربنا يديهم العافية وألف شكر وتقدير لهم، لكن في حاجات دخيلة لأنه الأجيال اختلفت، فأنا محتاجة إنه أنا أواكب ما ينفع للجيل الحسي حاليا. النفع معي أنا زمان ممكن ما ينفع مع بيتي هسي أو الطالب الموجود معي في المدرسة، فأنا كأستاذ محتاج أتفهم ده وأشتغل على ده وأشغل نفسي، يعني أدرب نفسي أكتر في إنه كيف أنا أقدر أكتسب أساليب جديدة وأتعلمها كمان. حتى
1: فعلا يا ايناس كلامك سليم جدا جدا، يعني الاسلوب الزمان النفع معانا زمان مش الضرب في المدرسه، زمان ممكن انت ماشيه في الشارع عملت اي غلط اي زول من الجيران يضربك، وكان الناس بتتقبل الموضوع ده عادي، حتى لو جيتي بشكوى الناس البيت يقول لك ايما لو ما غلطتي ما كان ضربك، ما في زول بيقول لك لا غلطان ليه يضربك او يمشي يقول لي انت تضرب جناي. فالزمن يتغير يا جماعه، حاليا الناس اترقت في التربيه، الناس وصلت لك حاجات كثيرة في علم النفس، عرفت التأثيرات السلبية في الأساليب اللي إحنا زمان اتبعها معانا لما التحية وتجي لمعلمينا.
2: نعم.
1: فالجيل اختلف، التغنيات اختلفت، الطرق اختلفت، فعشان كده زمان بس البيت هو اللي بيأدب والتاني المدرسة. حاليا البيت بيأدب، المدرسة بتأدب، عندك وسائط وعندك حاجات كثيرة بتلعب، التكنولوجيا دور كبير في تكوين الإنسان. فإحنا محتاجين برضو كمعلمين نكون مواكبين، نطور أنفسنا من خلال ورشات العمل، نجيب اختصاصيين نفسيين يدربون إحنا كمعلمين عشان نحن بعد كده نعرف الإسلوب الأمثل للتربية عشان نكون مواكبين للعصر اللي إحنا موجودين فيه.
2: بالمناسبة يعني الحاجة الذكرتية بتاعت إنه نجيب دكاترة نفسيين، لأنه مرات إحنا اللود الكبير اللي علينا إحنا كأساتذة محتاجين نتشفي منه عشان نقدر بعد كده نتعامل مع الطالب المسكين البسيط ده. فمرات عدم فهمنا لوضع الطلاب او يعني حالاتهم، حتى هم ذاتهم يعني نحن بنحس انه انت مالك عندك شنو اصلا، انت لو كنت زيه ما بعرف شنو. فانا بحاول اسقاطاتي كلها يعني او مشاكلي كلها وتشوهاتي كلها ارميها في النو في الطالب الصغير اللي ممكن يكون في الصف الثاني ولا الثالث. فانا فعلا كمعلم محتاج اول حاجه اتدرب واتعافى نفسيا، لانه بجد يعني يا استاذه نجلاء خاصه في الظروف الاستثنائيه اللي مرت بها بلدنا دي محتاجين نعيد إعادة تأهيل تاني من أول وجديد، مش لطلابنا بس حتى معلميننا، لأنه صعب صعب صعب جدا جدا.
1: ده كلام سليم جدا بجد، يعني محتاجين شفاء نفسي يشفينا أول إحنا من اللي تعرضنا له زمان.
2: أيوه.
1: وما نجي بنفس الفهم اللي احنا زمان جوانا ونجي نفضي كل الجوانا في المسكين اللي قدامنا. الماما عارف ظروف بيته شنو يعني. انا من الحاجات اللي انا الجميله شفتها، انا مشيت في البدايه قبل ما يتعين في التدريس بينزلونا التدريب في مدارس. التحيه للاستاذ فضل، ان شاء الله يكون بيسمعني من كسلة، فودونا عشان ما نتدرب معاه في مدرسه اسمها مدرسه التاكا. مدرسه التاكا دي هو جنب بيته، هو بيعتبرها بيته الثاني، فالتلاميذ كلهم بيحبوه لدرجه بعيده جدا جدا. فالاستاذ ده يعني مش بس علاقته مع التلميذ داخل المدرسه، لا في الحله يعني، جاء المغرب يا ولد خش بيتكم، يا فلان حافظ كل التلاميذ باسماء ابهاتهم،
2: ايوه
1: وفلان ابرهة البيت المغرب فلان كده بالاسماء،
2: ايوه.
1: فكان بيعمل حاجه جميله جدا جدا. عارفه الدرج بتاعه يا ايناس فيه اقلام بتاعه رصاص فيه جلادات، فالزول ده بيعمل شنو؟ أي كراس، هو بدرس رياضيات، أي كراس جاه المكتب ما مجلد بيشيل جلاد وبيجلد. ليه؟ عارف فلان وضعه المادي شنو. بيجي داخل الفصل عنده كرتونة صغيرونة كده بيخد فيها كمية من أقلام الرصاص وداخل الفصل. أي تلميذ ما عنده قلم خلاص الفصل حافظ النظام،
2: يا سلام.
1: بيجي بيشيل قلم بيكتب وبيشيل رجع في الكرتونة نفسها، وبعدك بيشيل بعد الحصة كرتونة برجع جوا. فأنا تعلمت منه حاجة جميلة جدا جدا. يعني أول حاجة أنا لازم أعرف تلميذي ده وضع. البيت اللي هو جاي منه وضعه شنو، نفسياته ماله، حاصل لشنو. الليلة لاحظت مثلا الناس دي الليلة قاعدة كده مضبلنة، وده ما طبيعك، طبيعك فرفوشة بتتونسي بتتكلمي، أجيك يا أشيلك بعيد كده طرف يا ناس الليلة مالك انت ما على عاداتك. فكل ما نخلق جو بتاع تعامل مع تلاميذنا نفهم الحاصل لهم، نعرف أسبابهم، كل ما إحنا خلقنا بيئة دراسية جميلة. وبذات وضع الحرب حاليا يعني خلف ما خلف من المشاكل،
2: أيوة.
1: من التشتت، من التفكك، من النفسيات، من الأتعاب، فإحنا محتاجين هسي نتعلم من كل مكان إحنا موجودين فيه، نشيل الحاجات السمحة اللي إحنا لقيناها نعكسها على بيوتنا، على مجتمعاتنا، على مدارسنا، نفهم الحاصل في السودان حاليا. محتاجين نتكاتف مع بعض، محتاجين نخط يدنا في بعض،
2: أيوة.
1: محتاجين نعبر بتلاميذنا وببلدنا وبمجتمعاتنا لبر الأمان والسلام لقاية ما نرجع أحسن مما كنا.
2: يا سلام أستاذة نجلة، بجد يعني أنت يعني ضربت في نقطة مهمة جدا جدا، في أنه نحن كمعلمين محتاجين نتشفى نحن في الأول، لأنه المرحلة الجاية دي مرحلة صعبة جدا جدا. مرات بنستقيل بالطفل الصغير أيا كان، إذا كان موجود في البيت ولا في المدرسة، على أساس أنه هو ما حاسب الوضع، أو أساسا الوضع ما مؤثر فيه، مؤثر فينا أنا الكبير وأنا التعبان وأنا الشقيان وأنا المضغوط، فيعني بنبخس مشاعر الطفل أو الطالب. فإذا جاء المدرسة دائما يعني في في في في محاباة قاعد تحصل في إنه أنا الطالب النظيف ولا وجايب شنطة سمحة والكراسات نظيفة ومجلدة، معناته الطالب مهتم وأهله مهتمين. وأما اللي بيجيني شوية شكله ما ظريف ومهم مغبش كده، زي ما هو كلنا يعني مرينا بالمراحل دي، شنطته دمورية زي ما كنا بنشوف، يعني مناظر كثيرة ممكن تكون صعبة، ده الأهل لا مهتمين لا هو مهتم ولا شنو. فدائما يعني احنا عندنا اثنين، ما في وسط، يا إما انت حالك تمام يا إما انت ما يعني حالك ما يعني ميسور. فاحنا محتاجين زي ما قلتي نتفهم وضع الطالب، حالته في البيت، وضع ناس البيت هو شنو، وبعد كده وضعه هو ذاته وتأثير الوضع بتاع ناس بيته عليه هو، على نفسياته وعلى تحصيله، حتى بعد كده نقدر نتعامل معه ونشوفه هو في نقطة هو محتاج. وأنا بصراحة يعني بحيي الأستاذ اللي كان يعني عنده خطوات عملية يعني في إنه يشيل أقلام ويكون عنده جلاد، فدي حاجة سمحة. فأنت بتقول للطالب أمشي اشتري جلاد وأمشي جيب قلم، وما عندك قلم ليه نجلده ونضربه عشان هو ما عنده قلم، ما إنه حاجة بسيطة. أنت كمعلم حالك ما كويس لو جبت لك دستة بتاعت أقلام وخطيتها، ما ضروري يشيلها معه. أنا عجبتني يعني الحركة اللي بيعملها الأستاذة، عجبتني جدا جدا. فإحنا محتاجين دي واحدة من الحلول اللي إحنا ممكن نقدمها عشان نقدر نرتقي بالطالب اللي ما عنده ده، يحصل ال ال ال عنده يقدر يكتب واجبه بدل ما يجي زي ما جاء يرجع. لا نحركه خطوتين لقدام
1: فعلا. ففي الوضع الحالي اللي احنا فيه في السودان ما اجي من الصباح اقول للتلاميذ يا ولد امشي بكره كله زي يجيني شايل 5 كراسات. ففي واحد حيجي شايل كراس, في واحد حيجي شايل 5 ومكتمل ومجلد وجاهز وكل شيء. فده بيرجع دائما زي ما قلت للظروف وللأوضاع. فإحنا محتاجين في الفترة الجاية بجد بجد يعني محتاجين نغير من أساليبنا السابقة. وضعنا الحالي مختلف. أيوة. نفهم النقطة دي كويس وما نضغط على التلميذ أكتر من اللازم. يعني كراس واحد كبير ممكن أنا أقسمه,
2: تقسمه.
1: المشكلة وين؟ أقسمه لاثنين. يا ولد الصفحة دي زمان بيطبق لنا الصفحة في النص كده وبيكتب فيها
2: المادة
1: مثلا إملة وبيجاي بيكون قراءة. ممكن أعمل الحركة دي يعني لغاية ما أمورنا تتصلح وأوضاعنا تتصلح. عشان شنو؟ ما أنفر التلميذ الوضع تعبان. أحاول بقدر المستطاع أنا أكون سند للبيت وللمجتمع وللبلد اللي أنا فيه. أكون أنا الملاذ لتلميذي.
2: أيوة.
1: عشان ما يقدر إذا حصلت لي أي حاجة يجيني. ففي معلمين كانوا بيجوم تلاميذ بيقول لي ما عندي حق الفطور. فبيطلع من جيبه وبيدي حق الفطور.
2: يعني لو كان هو ما استعمل له أو يعني ارتاح معه ما كان حيجي يقول كلام زي ده.
1: فالتحية لأستاذة مونة كمان هي الوكيلة بتاعت المدرسة. فدي كانت بتدي التلاميذ اللي ما عندهم ورقة بتكتب للبوفيه ورقة. التلميذ بيمشي البوفيه وبيشيل الفطور وبعد ذاك هي شنو بتسدد من جيبة. فدي حالتها مدرسة خاصة. فحتى المدرسة الخاصة فيها ناس برضه أوضاعهم يمكن أنا جبت كل ما عندي عشان دخل تلميذي ده المدرسة الخاصة ووضعي برضه ما مكفي. فإحنا دائما نكون مرنين, نتعامل بمرونة, نتعامل بفهم, نتعامل بوعي بإدراك, نفهم نفسيات تلاميذنا زي ما قلت. مهم شديد, مهم شديد يكون عندنا قعدات ولو حصة في كل أسبوع أو أسبوعين حصة واحدة نقعد كده من غير قلم من غير طباشيرة من غير أقعد ومن غير أسمع ومن غير أفهم نتونس. والونسة دي بتخليني أنا أفهم كل تلميذ هو شنو بيفكر, كيف عنده, شنو ميول, شنو حاله, شنو. فده بيخليني بعد ذاك أحدد أنا أتعامل معه كيف.
2: على فكرة حتى من خلال الونسة دي بتلقي في طلاب موجودين برضو يتحننوا على أحوال بعض الطلاب من حكاويهم وكده. فتلقي الواحد يعني لو عنده 2 بيحاول يشارك مع الطالب اللي ما عنده. فهي ما موضوع بس أنا كأستاذ أنا عشان من الونسة دي أعرف حال الطالب ده هو شنو ولا وضعه شنو, لكن بالمناسبة من خلاله أنا برضو بعلم الطالب ده كيف يحس بأخوه المقاعد معه في الفصل. وإذا عنده 2 تلقيه بكرة جاب ليه. فبرضو دي يعني علاقة يعني بتنشي علاقة قوية وجميلة جدا جدا بين الطلاب.
1: ده كلام سليم. فمرات بتحصل احتفالات أعياد الميلاد والحاجات البسيطة وتعالوا الليلة نقوم يوم بتاع فواكه نجيب فيه فواكه. فده بيساعد إنه التلميذ اللي ما عنده اللي ما قاعد يقدر يتحصل على فواكه يلقى حاجة حاجتين يأكلها. في نفس الوقت كده بنتكاتف مع بعضنا بنخلق حاجة سمحة المشاركة. نشارك فطورنا, نشارك فواكهنا, نتشارك في الكلام مع بعض. فدي بيئة صحي, بيئة مدرسية بتكون سليمة وصحيحة لكل تلاميذنا وبنعبر ببلدنا لبر الأمان.
2: أمين يا رب أمين. أستاذة نجلاء يعني أنا سعدت جدا جدا بفقرتنا الأولى. ويمكن يعني الجاي هسه حاليا يقول الناس اللي بيتكلموا في شنو ده كان ده الزمن الجميل اللي عدى ومضى وإحنا يعني في الفترة الجاية ما معروفهم. حاسة في طلاب أساسا هسه حاليا بيقروا كل الناس في حالة ضرب وكر وفر. لكن يعني أكيد حتستقر البلاد والمدارس يعني في البدد يعني إن شاء الله أتمنى إنها تستمر. ولسه بتتجهز عشان ما تفتح في بداية السنة. ربنا يوفقهم كمان وكل التجهيزات تكون يعني تكتمل يعني تكون على أكمل وجه. وكمان معلميننا ربنا يدون الصحة والعافية. وأكيد كل معلم هسه حاليا موجود في بلد مختلفة في الشتات ولا حتى في داخل السودان في ولايات مختلفة بفكر إنه يرجع يشوف مدرسته وشوف طلابه. لأنه أنا بفتكر إنه الوحيد اللي ما بتنازل عن مهنته ورسالته هو المعلم.
1: ده شيء أكيد طبعا. لأنه أصلا المعلم ده مش بس بيعلم كتابة وقراية, بتكون مرتبطة أنت ذاتك بتلاميذك وبالمدرسة اللي أنت فيها. فأكيد كل واحد هسي همه الكبير إنه يرجع لمدرسته، ما عشان كمهنة لكن لا كعلاقة بين تلاميذه. فإن شاء الله ربنا كده يهون الأمور وبلدنا ترجع زي ما كانت، نرجع لبيوتنا ونرجع لمدارسنا، نرجع لمعلمينا، ودي تكون فرصة إننا تعلمنا حاجات كثيرة جميلة نعكسها في مدارسنا، نغير أسلوبنا لأسلوب أفضل عشان ما سوداننا فعلا يمشي للأفضل إن شاء الله وعشنا.
2: أمين إن شاء الله وعشنا. ومن هنا كمان بجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا على الصفحة، ولكل زول انضم لنا هسه حاليا بقول لك ما جيت متأخر، يمكن ده الزمن المناسب اللي انت جيت فيه، خليك موجود معانا لأنه لسه رحلتنا مستمرة. وإذا انت موجود على الصفحة معانا ما تخليك قاعد ساعة، عايزينك تتفاعل معانا إذا بلايك ولا بقلب، وبالأكثر حنفرح وننبسط أكثر إذا رسلتنا الرسالة شاركتنا فيها بنقاط مهمة في موضوعنا إحنا ماشيين نتناقش فيه. خليكم قريبين أعزائنا المستمعين، ما تمشوا بعيدين، حنطلع فاصل ونرجع نواصل أكيد مع أستاذة نجلاء أبرهة الليلة في موضوعنا عن آداب الحوار واحترام الآخرين.
3: الدنيا ماشة والحياة ما بتقيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيقيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي، ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية، غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق انه بكرة احلى وبعده اجمل.

0: رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، وحباب كل زول جانا في الوقت ده بنقول له أهلا بكم. أستاذ نجلة، عندنا يعني رسائل من الأحباب والأصدقاء، يمكن الكلام أخذنا كده وما يعني ما قدرنا نقرأ رسائلهم ونشاركهم معنا، لكن رأيك شنو كده نشوف الرسائل الناس بتصبح علينا ونرجع نخش في موضوعنا.
1: جدا، وبقول حبابكم عشرة لكل زول رسلينا أو يتواصل معانا، حابين نشوفكم بتقولوا في شنو، نسمع وناخد وندي مع بعض.
0: أكيد. طيب عندنا صديقنا مدسر بيقول صباح النور والسرور، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا مدسر، سعيدين جدا.

0: الغالية. وماريو بيقول قناة فيها جبر الخواطر ما طبيعي، جبر الخواطر ما طبيعي، ربنا يحفظكم. يا سلام يا ماريو، انت جبرت بخاطرنا في الصباح ده، وفعلا ربنا يعني يدينا كلام فعلا يقدر يعني يكون يداوي ويشفي جروح قامت يعني قلوب قامت من الصباح تعبانة. فكلام زي ده يا أستاذ نجلاء فعلا بيخلي الزول يكون يعني متأثر بأنه هو يعني. أتمنى أننا فعلا نكون بقدر الكلام اللي بيتقال.
1: التحية لكل زول رسلنا، بالأخص يا ماريو بجد جبرت خاطرنا، الله يجبر خاطرك، ربنا كده يخلينا كلنا نكون سبب سند لبعضنا البعض.
0: أمين يا رب. أمين أمين يا ميرو. وكمان بيقول أرجع تعال، يعني اسم جميل يعني أرجع تعال. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك وعليكم السلام. بيقول صباح الخير والسعادة راديو سمر، مستقبل السودان، استمر في دعواتكم، ربنا يحفظكم، التوفيق إن شاء الله كده إن شاء الله يا رب. أمين. أرجع تعال يعني بدينا دعوات جميلة.
1: يا سلام.
0: نعم. وكمان صديقنا فضل تاور، حبابك يا فضل، ناس كندا، بيقول صباح النور والبهجة والتفاؤل للأستاذة إيناس والضيفة العزيزة الأستاذة نجلاء أبرها، بسلم عليك يا أستاذ.
1: أهلا
0: فضل.
1: أهلا وسهلا.
0: بقول مستمعي ومتابعي، ولكل مستمعي ومتابعي راديو سمر، راديو كل السودانيين أينما كانوا، وتحية خاصة لكم على هذا الطرح الراقي وشعارك الدافئ الذي يلمس القلب. شكرا يا صديقنا فضل. احنا فعلا اكيد كل المواضيع مرات بيكون من مقترحاتكم انتو، فاذا لو انتو حابين اننا يعني نتكلم في اي موضوع على منصة راديو سمر، بنقول لكم حبابكم بكل مقترحاتكم اللي انتو بتطرحوها وشايفينها هسع بتنفع مع وضعنا الاني او الواقع السوداني. كمان عندنا صديقنا فضل برضو بيرجع بدينا رسالة طويلة وجميلة، لكن اسمح لي يا فضل انه انا ارجع بعد الفاصل الجاي اقراها، او لما نخش ونتكلم في لب الموضوع موضوع نرجع ونقرأ، لأنه يا نجلة هو بيتكلم عن موضوع الاختلاف. والغريب أنه هي رسالتين، طيب أنا حقرأ واحدة وأخلي الثانية لبعدين. بيقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فنحن يمكننا أن نختلف تماما في تشجيع فريق كرة قدم، أو في اختيار الألوان، أو في تقييم قضية معينة، ومع ذلك نظل نتناول قهوتنا معا بحب واحترام. أما الخلاف فهو عندما نسمح لهذا الاختلاف بأن يتسلل إلى قلوبنا فيتحول إلى دغينة. وقال بالحب والإنسانية التي تفضلت بذكرها يا فضل، يظل الاختلاف لوحة جميلة تزيد الحياة غنى وتنوعا. عنده طبعا شعار معروف به الأستاذ فضل، بيقول أولا الحب أولا والإنسانية دائما. رسالة من أخوكم فضل كتشو. رسالة جميلة ويعني ملانة بالكلام الجميل. فعلا الاختلاف ما ممكن يكون الاختلاف ما ممكن يكون شنو خلاف، ممكن نختلف لكن نرجع بالميسة نشرب قهوتنا وشاينا ونقعد نتونس عادي. أنا بفتكر دي القلوب الصافية والجميلة اللي يعني أقرب حاجة ليها المسامحة والغفران.
1: أكيد ده بيدل فعلا يا أخ فضل، بيدل على إنه الإنسان فعلا عنده محبة تجاه الآخر وقبول للآخر. لما أنا يكون عندي محبة تجاه الشخص الآخر بقدر أستمع له، في اختلاف الرأي لا يفسد للود
0: قضية
1: فعلا، فيظل الود كما هو لا يتأثر باختلافنا.
0: نعم، وإحنا محتاجين نتفهم ده. أكيد. يعني أنا ممكن أختلف معاك زي ما قال، أنا بشجع فريق وأنت بتشجع فريق، فإحنا غلبنا يعني ما يعني يولد
1: دغينة
0: ومشاكل. زي ما قالوا واحدة كانت يعني واحد من النكات الظريفة بموضوع كرة القدم، بما إنه إحنا هسه حاليا كده في كأس العالم وكل الرجال طبعا ما موجودين في البيوت، فجاء يعني اثنين بيشجعوا فرق مختلفة، يعني تراهنوا الزوج والزوجة على أساس إنه كل واحد فريقه هو اللي حيغلب. فالرجل جخاشي الفريق مغلوب طبعا، المرة قالت لي وي غلبناكم، قال لا وي طلقناكم.
1: فعشان كده اليوم عندنا نعمل حسابنا، أعملوا حسابكم يا أمهات ونسوان.
0: أيوة، فإحنا ما عايزين تحصل دغينة ومشاكل يا جماعة.
1: أكيد أكيد.
0: بسبب اختلافنا في آراء معينة أو في قضية معينة زي ما ذكر لنا.

0: أخونا فضل مرات بتحصل يعني الاختلاف مرات بيوصل نقطة صعبة جدا جدا, بيكون خلاف حقيقي يعني, فبيفسد هنا للود, هنا يا هو بيفسد للود قضية. فشكرا يا صديقنا فضل على يعني الطرح الجميل. دكتور ودلين بيكون أحلى صباح لكم راديو سمر, حبابك يا دكتور وسعيدين جدا دكتورة, فسعيدين جدا بمشاركتك معنا. يوسف أبو البدري بيقول صباح الخير راديو سمر, تنويرات كثيرة وبرامجكم دائما شيقة وطرح القضايا المهمة, تسلموا. شكرا يا صديقنا يوسف, وسعيدين جدا جدا يعني بالإطراء ده وكمان والتشجيع ده, ونتمنى أنك يعني تكون دائما موجود معنا على الصفحة, لأنه في أسماء بتكون يعني بجد بتدينا كده دفعة أنه كل يوم الصباح نصحى عشان نجي الراديو نلاقي مستمعينا ومتابعيننا دائما موجودين في انتظارنا. كمان فضل بيرجع بيقول برضو رسالة جميلة وطويلة عن موضوع المدارس اللي احنا تكلمنا فيه هو قبل, بيقول صباح الخير والجمال والتفاول للأستاذ الراقي إيناس وللضيف العزيز الأستاذ نجلاء أبراها, بسلم عليك تاني ولكل مستمعي ومتابعي راديو سمر. بيقول راديو سمر لكل السودانيين, بخصوص سؤالك يا أستاذ إيناس عن موضوع الضرب في المدارس, حابب أشارككم بقصة يعني طريفة من ذاكرتي في مدرستي أم حيطان الثانوية الابتدائية. قال كنا زمان بنمشي كالداري أكثر من 3 ساعات, وشنطنا كانت من الخيش والدمورية, لكن كان للتعليم قيمة وهيبة ومبادئ حقيقية. تمام. قال بتذكر أستاذنا الجليل يوسف سعيد, كان صارم جدا جدا وحكيم جدا, وبرضو الأستاذ كباشي اللي كان حريص شديد وصعب جدا في المؤسسة اللي بيسموها ما قدرت أقرأ ده أستاذ فضل سوري. وبتذكر الأستاذة زينب اللي كانت أول ما أجي متأخر طوال تقول تعالوا الأربعة سقوا بي جاي ودخلوا راسه تحت الكرسي. يعني فعلا أنا كنت بسمع القصص, لكن الليلة عندنا واحد قصة واقعية جدا جدا, كر علي يا أستاذ فضل.
1: صعبة
0: شديد. بيقول وقتها كنا بنزعل, لكن هسه بنعرف إنه إذا بدقوك معناه بحبوك وعايزينك تنجح وتفلح, وكان دافعهم هو الحرص والأمانة والمسؤولية والتربية الصالحة. لكن بالرغم من وفائنا وحبنا لزمننا الجميل, لازم نعترف بوعي كامل إن الزمن يتغير والجيل يتغير, وبالتالي لازم تتغير أدوات التربية. الضرب والترهيب في مدارس اليوم ما بيبني أجيال, بيقول بل ممكن يكسر الشخصية وينفر أولادنا من التعليم. نحن محتاجين نرجع هيبة ومعنى وجدية تعليم زمان, لكن بأدوات اليوم. تمام. بأدوات اليوم, قال بالحوار والاحتواء النفسي والصرامة الإيجابية اللي بتحتضن الطالب وما بتكسره. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو, رأيك شنو في تجربة أستاذ فضل؟
1: يا سلام, تجربتك كانت صعبة شديد. تجربة صعبة فعلا. ده كان متبع زمان, يمكن أساليبه مختلفة, الخراطيش تحت الكرسي, ما بعرف, أرفع يدينك فوق, أبرك بركابينك. ففعلا زي ما ذكرت في رسالتك إنه حاليا الزمن يتغير, فإحنا نغير من أسلوب العقاب بأسلوب أفضل عشان يتناسب مع المجتمع الحالي ومع الثقافة الحالية ومع الوضع الحالي.
0: يا سلام يا أستاذ فضل, أنا أتمنى يعني هو حس حاليا في كندا, وأتمنى إنه بجد يعني الحاجة دي, طبعا أكيد بما إنه هو بيتكلم عن الوعي, أكيد يا أستاذ فضل ما تتمنى إنه ده تاني يحصل لأي زول, يعني لأي زول إن كان. طيب أليكس كوكو, حبابك يا أليكس, ناس أمريكا, بيقول صباح السعادة لكل من لم تصله رسائل صباحية تخبره أن صباحه أجمل صباح. صباحكم ورد وفول وياسمين وبسمة أمل ونظرة تفاؤل تضيء وجوهكم يا رب وتسعد قلوبكم وتهمس لكم أنه بكرة بيكون كويس وأحلى بإذن الله. صباح السعادة. يا سلام يا أستاذ أليكس باشمهندس أليكس, إحنا مبسوطين جدا بمشاركتك وبوجودك معنا في صباح بلدنا وبالرسالة والتصبيحة الجميلة دي. كمان آدم حسين بقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا يا صديقنا آدم, وعايزينك كمان تكون موجود معنا تشاركنا في محاور حلقتنا وممكن نحكي عن تجارب زي كده ونستفيد منها ويمكن نضحك فيها كمان لأنه كان زمن مشى وعدى, لكن أكيد الفائدة كانت يعني كبيرة في زي ما قال إنه إحنا كنا بنفتكر إنه زول اللي بيضربوا ده كناية عن الحب والاحتواء والكلام ده, لكن عايزين نشيل داكا الجدية اللي كانت موجودة زمان لكن بأدوات تانية حتى تكون جديدة. فكمان سلوى سعيد بتقول أجمل صباح مع راديو سمر وموضوع شيق مع الأستاذتين إيناس والأستاذة نجلاء, موضوع مهم جدا جدا. سلوى سعيد أهلا ومرحب بك وسعيدين بطلتك وتصبح عليك.
1: يا هلا يا سلوى سعيد زميلتي في فصل التلمذة, هلا ومرحبا بك. صباحك أسعد يا رب.
0: يا سلام. كمان إنصاف عبدو بتقول أوه ده كلام جميل جدا, فعلا ربنا يرفع بلدنا السودان والناس ترجع والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات كلهم يرجعوا لدراستهم يرجعوا لدراستهم وطبيعتهم, ولكن أحسن بإذن يسوع.
1: أكيد.
0: إن شاء الله. هيثم لالو صباح الخير عليك يا هيثم, وسعيدين جدا بمشاركتك معنا. بقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتحية كثيرة لكم في الصباح يا غاليات أستاذ إيناس والأستاذ الفاضلة نجلاء أبرها. بيسلم عليك يا هيثم.
1: يا هلا, صباح النور يا هيثم, شكرا على مشاركتك أستاذنا الغالي.
0: أيوة. بيقول منورين راديو سمر وبرنامج صباح بلدنا وكل التقدير والشكر لكل المتابعين والمستمعين, ربنا يبارك. شكرا يا هيثم لأنك أنت يعني موجود معانا ودائما بتشاركنا. ديسكفر محمد, ديسكفر حبابك يا محمد, كيف أحوالك؟ طمنا عليك وعلى يعني ناس البيت, إن شاء الله أصبحتوا بخير وبعافية. بقول صباح الخير والمحبة يا أنقياء القلوب وصانعي السلام. يا سلام. شكرا يا أستاذ محمد, ويا رب كلنا نكون كده لأنه ربنا طلب مننا كده إنه من ثمارهم تعرفونهم. إذا أنت وصفتني كده أكيد نشكر ربنا أنه هو الخد فينا ده. رأيك شنو في رسالة؟
1: فعلا بجد نشكر الله كتير على الكلام ده, وزي ما بقول الكتاب المقدس من فضلة القلب يتكلم اللسان, ففي قلبنا محبة, في قلبنا ثقة, في قلبنا عطف, في قلبنا حنان تجاه أبنائنا تجاه بلدنا, ده بيتعكس في أسلوبنا اللي احنا بنتكلم به مع الناس ومع أنفسنا.
0: نعم. شكرا يا محمد. وكمان نصري بكر بيقول وصلنا متأخرين لكن بجد مشتاقين لكم أحبتي. يا سلام يا نصري, وإحنا كمان بالأكثر وسعيدين بجيتك وطلتك ما تأخرت, لأنه راديو سامر يمكن ترجع وتلاقي البرامج تاني موجودة من أول وتحضر حلقتنا من أول وجديد كأنك جيت هسع, فحبابك وسعيدين جدا بوجودك معانا. قدورة وتناصر بيقول صباح كله سعادة وصباح أجواء الخريف اللي بتنعش الروح الأرواح وتسحر العيون بجمال الرب والإبداع في سير السحب, وهي تحمل البشريات بهطول الأمطار وخرير المياه عبر الوديان والجداول وكساوة الأرض بالخضرة اليانعة اللي بتسعد كل الناس. صباح طلة الأخت الغالية ذات الطلة البهية الأستاذ إيناس. يا سلام, شكرا لك يا أستاذ قدورة. بيقول وجمال اللوك. شكرا, يعني حاولت يا قدورة شوية يكون في تغيير. ونرحب الأستاذة الراقية نجلاء, بسلم عليك قدورة وتناصر.
1: أهلا وسهلا.
0: نعم. وجمال وحلاوة الظهور, الموضوع جميل جدا, آداب الحوار مهم, يجب الاحترام ومكانة الشخص المراد الحوار معه والمكان ونسمع له جيد بعقلانية وفهم ونتبادل معا واقنعه بمنطق واحترام ويتخلل الحوار فكاهة. مشت وين رسالتك يا قدورة؟ فكاهة الطرفة, يعني الحوار يتخلل, وقال فكاهة فكاهة الطرفة. ونشكر طاقم راديو سمر الجميل اللي بتحفنا دوما بالبرامج المرشدة والموجهة إلى كل والموجهة لكل المستمعين. وعبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين الجميلين, وعبركم وعبر الأسير أحيي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة, وتقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام, ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام أحبتي الغوالي. يا قدورة وتناصر, إحنا سعيدين دائما, وزي ما أنت عارف يعني محبتنا لك قدر شنو, لأنك ما بتنسى مزاهر ولا الأخوات أريج وإسلام. ربنا يديهم الصحة والعافية, ويا رب كل يعني الجزيرة نسمع عنا كل خير, ويتكلم عن واحدة من المظاهر الجميلة في الخريف. يعني ده أنت أستاذة طبعا اللي يكتبوا لك إنشاء زي دي, بتدي أستاذة لغة عربية؟
1: لا لغة إنجليزية.
0: بتحب الإنشاء ولا لا؟
1: شديد. بالمناسبة أستاذة لغة إنجليزية لكن بحب اللغة العربية والشعر جدا جدا.
0: فلما يجيك زول يعني بكتب ليكي يعني تعابير زي ده, أنت قبل ما تكملي بتديه 10 من 10
1: بجد. بأجواء الخريف الجميلة.
0: أيوة.
1: وبالذات أنا من شرق السودان, منظر الجبل في فصل الخريف. أيوة. والخضرة.
0: نعم.
1: والضباب منظر جميل جدا جدا جدا لا يتعوض.
0: نعم, كسلة مشهورة بطبيعتها الخلابة وجبالها وأكثر من كده طيب وكرم أهلها.
1: يا
0: يعني
1: سلام.
0: فبجد التحية لكل ناس الشرق وخاصة كسلة, لأنه الليلة نجلة معاي يعني من المنطقة دي. بحييهم ويعني بشكركم أنتوا كلكم على مشاركاتكم الجميلة. ميخائيل داود بيقول صباح بلدنا, صباح الخير, أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي. أبو شادي الحارس بيقول صباح النور والسرور والورد المنسور راديو سمر. لكم كل التقدير والاحترام. حباب كل زول يعني تواجد معانا, وشاكرين يعني جد شكر من جوا قلوبنا على يعني الرسائل الجميلة والرائعة دي, وبسعدني جدا تصبيحاتكم ومراسلاتكم لينا. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض كده نشوف إنه من أجمل يعني الصفات اللي بتميز الإنسان إنه يكون عنده حسن الخلق. ومن أهم المظاهر دي إنه يعني يعرف يتحاور مع الآخر, وكمان مش كده وبس لكن يكون بكل احترام وأدب. دي الحاجة الاثنين المهمات. الحوار ما معناه إننا يعني لازم ما نتفق, يمكن نختلف, لكن زي ما قال أخونا فضل إنه اختلاف الرأي ما يفسد للود قضية, لكن معناه برضو حتى لو اختلفنا نكون المبدأ ثابت, وكمان نسمع بعض باهتمام لأنه هو اسمه حوار يعني هيكون بين نفرين. وموضوعنا الليلة زي ما أنتوا عارفين ومكتوب عندكم على الديسكريبشن إنه آداب الحوار واحترام الآخر. موضوع جميل يمكن بنحتاجه في كل بيت سوداني, في مدارسنا, في شوارعنا, في كنائسنا, جوامعنا, مجتمعنا ككل, إن نتعلم مبدأ الاحترام والأدب في حوار حواراتنا اللي بتكون مع الآخر. إذن تعالوا مع بعض كده نكون إضافة حقيقية في موضوع الليلة. شاركتونا في الجزئية الأولى عن المدارس وعن الأطفال وتصبيحات للبلد ولأحبابنا ولأصدقائنا, لكن تعالوا مع بعض كده بكل صراحة وبكل حب وموضوعية نخش في موضوعنا ونشوف. عايزة نجلة كده نعرف أول ما تجيكي يعني حكاية حوار أكيد حتكون لها معنى أو مفهوم, فأنت كأستاذ أكيد عندك مفهوم أو نظرة تانية لمعنى الحوار. شنو هو الحوار؟
1: الحوار عامة والشيء المعروف عنه إنه حديث بين نفرين أو أكتر, والحوار إنك تأخذ وتدي في الكلام, وبيكون ده عشان أنت تصل لحل مشكلة معينة أو لأجل إن شنو توصل فكرة معينة. فده ما معناه إنه الشخص اللي أنا زي ما ذكرت يا أستاذ إيناس إنه الشخص اللي بتحاور معاه حيتفق معاي في نفس الرأي, بس في نقطة مهمة شديد قبل ما أنا أبدأ الحوار, أنا ما أجي بفكرة إنه أنا كلامي اللي حقوله ده هو الصح, ممكن تكون فكرتي خاطئة وأنا أكتسب من الشخص اللي بحاوره فكرة جديدة أو حاجة تضيف للحاجة اللي عندي. فدايما أجي بمبدأ المحاورة اللي هي أساسها الأدب والاستماع أكتر من الكلام عشان أفهم الشخص الآخر أو الأشخاص الآخرين عايزين يوصلوا لي شنو.
0: نعم، يمكن كلنا نكون نختلف مرات في الآراء وفي الأفكار، وفي حتى بنختلف في طريقة توصيلنا للمعلومة أو للسرد. أنا حتى السرد بتاعي ممكن نختلف عنك تماما، لكن نتفق على إنه الموضوع إحنا عايزين نوصله لنقطة معينة، فده بديني في إنه أنا أتبع نقاط 1 2 3. فأكيد بيكون في خطوات أنا بمشي بها من خلال الحوار ده عشان أنا ما أفقد الطرف الآخر اللي ممكن بيكون بتحاور معي.
1: أهم نقطة عشان ما أنا أفقد الطرف الآخر اللي بتحاور معه يكون عندي مبدأ الاستماع، أسمع للشخص الآخر عايز يقول لي شنو، فلما أنا أسمع له بقدر أفهم عايز يوصل شنو. فالاستماع شيء مهم جديد وشيء مهم جدا جدا في إنه أنا أسمع الآخر أكتر ما أتكلم، ويكون عندي هدف عايزة أصليه عن طريق الحوار أنا بعمل فيه. فبيتهيألي إنه ديل أهم نقطتين في الحوار.
0: نعم، لأنه الكلمة الطيبة يا أستاذ النجلاء بتفتح القلوب، والكلمة الجارحة دائما منفرة، والكتاب المقدس بيقول الجواب اللين يصرف الغضب والموجع يهيج الصخر والسخط. وده فعلا اللي قاعدين نشوفه في أثناء الحوارات، تلقى في حوار هادي وجميل ومحبب جدا جدا وذو فايدة. يعني أنا بطلع من الحوار ده بنقطتين ثلاثة، تلقى فيه حوار ممكن يكون ساخب وفوضوي جدا جدا، بدل ما يكون إنه نحن ممكن نختلف باحترام، ممكن تكون في ضغينة وزي ما قال أستاذ فضل وأنا بختلف معك، يعني نوصل لاختلاف يعني. فده يعني أنا بكون من الحوار ده ما وصلت لأي نقطة، بالعكس بدل ما أحل موضوع زدت الطينة بالله
1: فعلا. فده بيوصلنا لحتة يا أستاذ إيناس، إنه الفرق ما بين الحوار والجدال. إذا أنا جاي بفهم إنه عايز أتحاور معناه باخد وبدي في الكلام، معناه بسمع منك وبتكلم وإنت بتتكلمي وبنفهم بعض. لكن لما أجي أنا بمبدأ الجدال، وده فرق شاسع من الحوار، إنه أنا جاية عندي كلام بس عايزة كلامي ده هو اللي بيمشي وأنا الصح، فده اللي بيخلي الحوار ياخد منحة تاني من العصبية ورفع الأصوات، ودي اللي بتفشل الحوار. طول ما الحوار فيه رفع صوت معناها شنو؟ معناها أنا عايز أرفع صوتي عشان أنا بس اللي تسمع. فده بيفشل الحوار تماما، يخلينا نطلع من المولد بلا حمص زي ما بقوله، بيكون طلعنا بلا حاجة. فالحوار دايما يكون أساسه الاستماع، الهدوء، ومن دون عصبية. وأجي بمبدأ إنه عايز أتحاور، ما عايز أتجادل معك يا إيناس عشان أبين واو أنا كلامي هو الصح وأنا الصح وإنت غلط وجايب الفهم ده. فنصحح فهمنا عن الحوار بإنه إحنا عايزين نجي نتناقش عشان نصل لحل إشكال معين.
0: نعم. طيب يا أستاذة نجلاء، هل أنا الطريقة بتاعت التحاور معي مع الآخر ممكن يعني تفسد العلاقة بيني وبين الآخر؟ لأنه مرات بنشوف كثير إنه في مجالس لما يجي شخص أصلا هو معروف بالجدل وليس بالحوار، تلقي إنه المجلس ده يتفضى واحد واحد واحد، يقول هداك فلان جاء هسع بدل ما الكلام كان ماشي كويس حيجي يطلينا الفكرة. فده يمكن يعني بيخلق مشكلة في إنه أنا أكون علاقات مع ناس تانيين أو أثبت حتى العلاقات الموجودة دي أنا أقدر أحافظ عليها.
1: بالضبط، فده بيرجع برضو للكلام إنه أنا أجي بمبدأ الحوار كمبدأ داخلي، عايز أسمع، عايز أتناقش، عايز أحل قضية، عايز أحل مشكلة. ما بجي بمبدأ إنه أنا الصح وكلامي هو الصح وأنا خدت فكرة معينة هي الصحيحة. فده بيخليني أنا لما أتحاور الناس بتكون تسمع لي، لأنه أنا بتناقش بصورة سليمة بصورة صحيحة، أنا عايز أحل إشكال. فده يمكن اللي بيخلي بعض الناس يتنافروا من الشخص اللي بيجي بالروح بتاع عصبية وضر يفرض رأيه وواوا، فبيفشل الحوار. فالحوار دايما يكون أساسه فعلا عنده هدف معين وضع له، إنه دار يحل حاجة أو دار يصل لحقيقة أو دار نصل لفهم معين. فده بيخلينا دائما نلملم حواراتنا ونتكلم ونعمل من أجل إنه نقدم شيء صح وإننا نطلع بنتيجة مفيدة.
0: نعم، وأنا قاعد أشوف يا أستاذة نجلاء إنه كمان حتى يعني في حوارنا نحفظ كرامة الطرف الآخر. يعني أنا صح ممكن بكون بحترمك في وقت من الأوقات، لكن من يجي وقت النقاش ممكن أنا يعني تحصل تصرفات غير يعني محببة، ممكن بحس بها، بيكون فيها إهانة لكرامة الشخص، وأقول لك يا أخي ده ما كان في موضوع معين، نحن خلي المبدأ بتاعنا ثابت. في نفس الوقت تبكون من خلال الحوار ده يعني هبشت يعني وتر حساس ممكن يكون جواي، ده ممكن يعني يضرب في العلاقة بيني وبينك. في نفس الوقت أنت ما حاسي بهذا، يعني مبدأ الإحساس بالآخر ذاته بأثناء الحوار مرات قاعد يكون ما موجود، اللي أنت قلتيه ودم بعد كده بيكون جدل. أنا إنسان بس أنا دار أتكلم بس في الموضوع اللي بيتكلموا فيه الناس، وقعد كل دقيقة أقاطع ما تسمعوني، أنا كأنما أنت أهل الطب أو أنت يعني صاحب
1: الرأي الثاني ما عندهم رأي،
0: الرأي الثاني ما عندهم رأي، حتى آرائهم زادوا مفروض ما يستمعوا عليها أو ما مهم
1: فعلا. فواحدة من المبادئ الأساسية للحوار عدم التجريح واحترام الشخص الآخر أو الأشخاص اللي أنا بتحاور معهم، يعني ما أستخدم كلمات جارحة، يكون عندي منطق، يكون عندي فهم، يكون عندي كلام عايز أوصله، لا اعتمد على مشاعر وأحاسيس، ولا أستخدم عبارات جارحة تجرح الآخر. فطيب رجعنا لإحترامنا لبعضنا البعض، فكل إنسان ربنا خلق له مخ بيفكر به، فأنا ما ألقي وجود الشخص الأمامي، أنا إنسان وده إنسان، زي ما أنا عندي رأي هو عنده رأي، زي ما أنا عندي مخ بفكر به هو عنده برضه مخ بفكر به. فده بيقودنا لإحترامنا لبعضنا البعض، ونعرف تماما إنه ربنا لما خلق الإنسان قال حسنا جدا، فأنا أحترم أخوي الإنسان مهما كان اختلافه معاي سواء كان في رأي أو غيره.
0: نعم أنا معاك بجد يا نجلة، وكمان حاجة جميلة في إنه نحن يكون عندنا أذن صاغية، يعني زي ما بيقول الكتاب المقدس من له أذنان للسمع فليسمع، ربنا أدانا اثنين أذان عشان ما نسمع، يعني واحدة من الحاجات المهمة لما نكون في مجلس فيه موضوع مهم فيه حوار مفتوح بطريقة جميلة وسلسة، خلينا أنا أواكب ده. وأكيد إذا أنا ما قادر أواكب ده بمعنى أنا حكون مصدر شوشرة، مصدر لأنه أنا أخرب الجلسة دي وتكون سبب في أنه الناس تتفرتك يعني. وأنا بشوف أنه الحوار يا أستاذة نجلاء عنده آداب الحوار، زي ما ذكرتي أنه تكون مستمع ما نقاطع كثير، وأكيد كمان في نقاط كثيرة ممكن تكون جميلة ممكن تطرحي علينا.
1: الحوار لازم أول الإنصات أو السمع زي ما ذكرتي، إنه يكون عندنا أذنين نسمع الزول اللي عايز يتكلم قصادنا، عدم المقاطعة الكثيرة لأنه ده بيعمل تشتيت في الأفكار، احترام الرأي الآخر، إبداء الشيء اللي أنا عايز أوصله بهدوء ومن دون عصبية، ما اعتمد على إحساسي ومشاعري بل اعتمد على المنطق وعلى التحليل، وده بيقود دايما لحل الإشكالية اللي احنا واضعينا أو الموضوع اللي احنا طارحينه. فدي مبادئ أساسية لو اتغيدنا بها فبالتأكيد حوارنا حيكون ناجح.
0: نعم، عشان كده الكتاب المقدس بيقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. ما دايما بس أنا كل دقيقة عايزة أرفع يدي، وإلا لا ما تدوني فرصة يا سلام، أنا لو ما أديتونا بمشي بخلي القعدة هنا، يعني بيخلق برضو نوع من التشويش زي ما أنت قلتي. وفي نفس الوقت برضو بيقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم.
1: نعم بالضبط، وزن اللسان ده شيء مهم، اللسان ده عضو صغير جدا جدا لكن بتطلع منه بلاوي زي ما بقول الكتاب المقدس، هو عضو صغير لكن أنا ممكن بيه أجرح الناس، ممكن بيه بهدم مش بيت بس بلاد، ممكن أهدمها بلساني بالكلمة الجارحة اللي بتخرج بهدم الإنسان القدامي. فلازم في الحوار أنا أوزن الكلام اللي أنا عايزة أقوله، مش بس في الحوار، في حياتي العادية برضو محتاجة أوزن كلامي ما أجرح، دايما يكون كلامي بناء. كلام دايما فيه دافعية كويسة، كلام دايما ينمي الحاجات الكويسة، أنظر للأشياء الحسنة زي ما بقول الكتاب المقدس، دايما نعين للحاجات الكويسة. ما في إنسان كامل، أنا عندي أخطائي وأنت عندك أخطائي. فأنا قبل ما أعين الحاجة الكعبة اللي فيك كده أول أنظر لنفسي
0: نفسي أنا.
1: وده زي ما بيقول لنا كان يسوع إنه أول طلع الخشبة اللي في عينك عشان تقدر تعين القضى الموجود في عين أخوك.
0: نعم
1: فده شيء مهم.
0: أيوة بجد أنا معاك بكل أمانة في اللي أنت قلتيه. وفعلا عشان كده نحن الليلة جينا, ومش عشان إحنا ما بنعرف نتحاور أو ما بنعرف إنه القعد ده مجلس مهم, لكن إحنا برضو عايزين يعني تكون عندنا إضافة ثقافة للاستماع, لأنه نحن يعني مرات بجد بقول إحنا ما عندنا صبر عشان ما نسمع. فدي الحاجة اللي ممكن تخرب علينا جدا جدا, وظهر حتى في أولادنا. الواحدة تكون تتكلم مع ولدها يقول لها يا أمي يا أخي الكلام الكثير اختصري, لأنه خلاص عصر السرعة خلانا نحن ما قادرين نستنى, ما قادرين نصبر حتى ما نسمع. فدي يعني سببت إشكال حتى في الحوارات.
1: ففعلا يا أستاذ زيناس عصر السرعة والاندفاعية خلانا نكون مندفعين وعايزين نختصر أي حاجة سريع سريع, وكل الكلام ده نخط في كلمتين فهمت فهمت ما فهمت إن شاء الله ما فهمت. لا, فدايما مبدأ الحوار ده يبدأ من بيوتنا, ننمي في أولادنا منهم صغار. تكون عندنا آذان نسمعهم, أطفالنا محتاجين مننا إن نسمع عايزين يقولوا شنو. الصغير عنده كلام زي ما الكبير عنده كلام. فإحنا نسمع ليهم, وده بيرجع دايما للأم والأب في ذاتهم. يعني لازم يكون في مبدأ حوار ما بين الأم والأب, يتحاوروا في مشاكل بيتهم, في الحاجات اللي هم عايزين يحلوها مع بعض. ده بينمي في الأطفال إنهم يعرفوا مبدأ الحوار. لما يشوفونا إحنا كأم وأب بنعرف نتحاور بنتكلم معاه, نخليهم نقول لي رأيك شنو. عنده رأي أخواننا, ما نستهين بالطفل الصغير ده. خلاص ده صغير بيفهم شنو, يا أخي ما بيفهم حاجة, يا أخي بس قلت لك أعمل كده يعني أعمل كده. لا, نسمعه عايز يقول شنو. نقول له لو عملت كده يكون أحسن, نديه يقول رأيه. لما يتعود في البيت يعبر عن رأيه ويعرف آداب الحوار بهدوء وبالتوصل لفهم, بالتالي لما يمشي للمجتمع برا حيعرف كيف يتكلم كيف يتحاور. فمبدأ الحوار والحوار باحترام وأدب يبدأ من داخل الأسرة. وما ننسى أن الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع. فمجتمعاتنا بجد محتاجة أن نقعد مع بعض, أن يكون فينا مبدأ الحوار السليم عشان بعدين نخلق مجتمع سليم ومعافى.
0: نعم أكيد يا أستاذة نجلة. وأنا بقول إنه يعني كل بيت له أسراره وكمان طريقة التربية بتاعته, لكن إحنا كلنا بنأمن على إنه الطفل محتاج إنه يتعلم الحوار وطريقة الكلام والتخاطب من البيت. فمرات حتى نحن بنستغرب كأولياء أمور أو كأسرة إنه الطفل ده جاب الكلام ده من وين؟ حيكون جابه من وين؟ يعني لأنه حيكون شاف مثلا البيت إذا دائما فيه مشاكل وخلافات كثيرة, حيعرف من الأسلوب بتاع الحوار في موضوع الشكل دي إنه بتطلع كلمات واحد اثنين ثلاثة. فلما يقولها المفروض الناس ما تستغرب هو جابها منين, لأنه أكيد شالها من الحوار والنقاش والجدل اللي بيكون حاصل في البيت. فدائما بننسى نفسنا ونرمي لأنه يكون مش الجيران ولا الشارع جاب الكلام ده من هناك وكده, لكن بننسى إنه نحن ذاتنا اللي بنغرس فيه الـ الـ الـ الـ الكلمات اللي بتكون ما مظبوطة أو أسلوب الحوار. يقول لك الولد ده لئيم لأيهم وبتكلم كلام ما حلو. برضو احنا محتاجين يعني برضو نراعي لنفسنا ونراعي لطريقة كلامنا مع بعض في البيت.
1: بالضبط, ده كلام سليم فعلا. ما في حاجة اسمها جابوا من وين. جابوا من وين دي ما جابوا مني أنا في البيت أم وأب, أو جابوا من وسائط اجتماعية بيشوفها. فمحتاجين دايما نخلي البيت يكون هو محل الأمان والسلام, ما نرفع أصواتنا في الحوار, بدل ما يكون حوار يتحول لشكله وجوطة وما بتطلع منه بنتيجة. نعلم أولادنا كيف يتحاوروا, نخلي البيت ده سقف الأمان بتاعه, البيجي وبيطرح كلامه بكل ثقة وبكل وعي من غير تردد. نخلق في أطفالنا طريقة الحوار عشان ما نخلق لنا طفل ما يعرف يتحاور, طفل ما يقدر يعبر عن نفسه. بعد شوي حيكون طفل منزوي ومنعزل وما عنده كلمة يقولها, وده نتيجة لشنو؟ نتيجة للبيت اللي هو طلع منه.
0: أيوة. ونقول برضو ما بيعرف يتكلم يعني ذاك كلامه لئيم والتاني ما بيعرف يتكلم. فالاثنين يعني نتاج للحاصل أصلا داخل الأسرة وما أكيد ما حيطلع من ده. فزي ما برضو ذكرت نقطة جميلة إنه ما نهضم حق العيال في إنهم يعبروا عن آرائهم. حتى في طرق جميلة يعني إنه حبيبي مثلا رأيك ده جميل جدا جدا لكن لو إحنا شيلنا رأي بابا لأنه مثلا هو شايف من الحتة دي وبرضو يعني نضيف عليه رأيك برضو كده حنكون عملنا حاجة يعرف إنه احترموا رأيه حتى لو كان ما يعني اشتغل يعني هو حيستخدم الرأي ده في مثلا في أي حاجة داخل الأسرة وكده لكن على الأقل أنا قلت كلام يعني اتلاقى بكل حب ومرحب به كمان حتى ويعني حس إنه كان إضافة. فده بخلي إنه دايما لما نكبر يكون مشارك في حاجات كثيرة وكبيرة جدا جدا. عشان كده مرات إحنا بنلوم أطفالنا إنهم أطفال ما مشاركين ما منفتحين ما بيعرفوا يتكلموا وكتير كتير كتير كتير بنمي عليهم هم اللوم.
1: الكلمات التشجيعية دي مهمة شديد يعني أنا أحاول بقدر المستطاع حتى لو ذكر نقطتين ثلاثة في حوار خاطئة أنا أشوف النقطة الجميلة أقول لي يا سلام نقطتك دي حلوة شديد بالمناسبة فأحسن نحن نضيف لها الحاجة الفلانية
0: أيوة.
1: نعمل كده فالكلمات دي بتشجع المرة الجاية إنه برضو حيقول رأيه وبالتالي أنا بخلق لي طفل ماله معافى يقدر يعبر عن آرائه يقدر يتكلم يقدر يتحاور فده نتيجة لشنو نتيجة للعبارات اللي أنا بستخدمها في الرد على طفلي لما يتكلم ولما يتحاور معي.
0: نعم مرات بنلقى أرباب شغل أو أصحاب شركات ومدراء وكده تلقي يعني طبعا صعب في إنهم يتقبلوا الحوار. فهل مرات يعني أنا وضعي إذا كان وضعي الاجتماعي وضعي المادي يعني بديني أحقيت إنه أنا أتعالى في الحوار دريت إنه خلاص ما داير أسمع ولا شيء أنا حتى كأب وضعي الأسري خلاص أنا الناهي والآمر والموضوع لحدتنا خلاص انتهى ده بدينا حق يده يعني
1: لا بالتأكيد لا كإنسان مشفي نفسيا وإنسان سليم نفسيا فإنت حتى لو مخطوط في حتة بتاعت مسؤولية سواء كنت أب أو رب لعمل معين شركة أو مدير مدرسة أو غيره فإنت دائما كمشفي نفسيا إنت بتعرف إنك محتاج تاخد وتدي في الكلام مع غيرك تستفيد مع غيرك مرات أصغر طفل ممكن يقول لك كلام تعملي بيه وإنت الكبيرة
0: نعم.
1: ده ما عيب ده يدل على إنك إنت زول فاهم وعارف واعي
0: نعم.
1: ومشفي نفسيا فبتتقبل كلام الآخر وبتشوف الحاجة الصح تعمل بيه والشيل ما صح خليه
0: نعم.
1: ما بيفرق
0: أكيد. وبنشوف كمان يعني السيد المسيح كان في جلساته مع الجموع يعني ما لما الأطفال جو ما قال لهم ما خلوهم ليه خليتهم يعملوا إزعاج وكده لكن كان مرحب جدا قال لهم دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فنشوف يعني أدى نموذج جميل جدا جدا لنا كأسر إنه نحن محتاجين نقحم الأطفال ديل في كل حواراتنا وموضوعاتنا فمنها هم بيتعلموا آداب الحديث والحوار.
1: ده كلام سليم وفعلا كمان السيد المسيح كمثالنا فكان بيتحاور حتى مع فئات متواضعة جدا من المجتمع حتى مع فئات يعتبرها المجتمع كشيء شاذ أو كمنبوذين زي حواره مع المرأة السامرية اليهود عادة كانوا ما بيتكلموا مع السامريين
0: أيوه.
1: بيعتبروا نفسهم هم ديل اليهود بيعرفوا الدين وديل بعيدين كل البعد عن الدين فيسوع بكل تواضع بمحبة يتكلم مع المرأة السامرية بالرغم إنه عارفة هي شنو
0: وكان الحوار جميل
1: ومريح. جميل جدا جدا شوف الأريحية اللي أخذها معاه تدريجيا تدرج معاه في البداية طلب منها تديه مويه يشرب فتح الحوار ذاته داير له فن
0: ايوه
1: فهو فتح معاه حوار بانه قال لا اديني اشرب فهي استغربت لانه كيف يهودي يطلب منها هي سامريه انه يشرب بعد شويه دخل معاه في الكلام لغايه ما شنو قال لا امشي نادي زوجك هو اوريدي عارف انها هي ما متزوجه لانه قبل كده عندها 5 أزواج والقاعده ما عندها ما زوجه فهي ردت قالت له ما عندي زوج ما قال لا عشان انت خاطئه ما عندك زوج وانت لا شوف الكلام الجميل اللي طلعه قال لا فعلا بالصواب انت تكلمتي تكلمتي الحقيقه لانه فعلا المعقدة ما زوجك
0: ايوه
1: فيتحاور معاه حوار جميل جدا جدا لغايه ما وصلها نقطه الاقتناع فده بيورينا انه احنا نتدرج في حواراتنا ونفهم الأسلوب اللي بتتبعه مع سين من الناس هو شنو.
0: نعم.
1: لغاية ما وصل حتى إنه في النهاية جرت ونادت أهل المنطقة كلهم قالت لهم تعالوا شوفوا شخص كلمني بكل شيء جواي.
0: أيوة.
1: فكان إنه شنو خلام قبلوا الإيمان.
0: مه.
1: فإحنا برضو محتاجين عشان ما أنا أقنعك يا إناس بفكرتي أشوف أول إناس دي بينفع معي أسلوب.
0: أيوة.
1: ما ممكن أنا أمشي لزول بسيط في المجتمع أستخدم معه عبارات أيديولوجيا وتقدم. أيوة. وما بعرف ما حيفهم مني حاجة.
0: أيوة.
1: فأنا أعرف الشخص اللي أنا عايز أتحاور معه ده ياتو اسلوب بينفع معاه عشان ما انا اقدر اتحاور وادي واخذ في الكلام معاه.
0: يا سلام. وفعلا الاريحيه اللي هي لقتها في الحوار خلتها تتكلم يعني بكل صراحه وصدق. مرات حتى في حوار بخليني انا ازوغ من الموضوع. ليه؟ لانه ممكن يكون حوار ضاغط، حوار عباره عن اسئله او استجواب، فده برضو بخليني انا ما مرتاح في الكلام ولا مرتاح في الحديث معك، فانا ممكن جدا افوت وامشي اخليك. لكن فعلا النموذج بتاع المراه السامريه ارتاحت، لانه ده ممكن برضو بنشوفه في بيوتنا. اول انت ما تيجي خاشه عشان انا اكون يعني مرحبه بيكي في البيت، يا هي كوباية الموية المعروفة عندنا دي، بعد كده بتفتح يعني أبواب للحديث. فأنا ممكن أديك كل الجواي بل أنت حتطلعي منك. فبجد يعني الشخصية المريحة بتخلي فعلا الزول يعني يتكلم حتى لو هو ما عايز يتكلم، لكن البيك في لك الكلام من الأول ده دي حاجة صعبة.
1: فعلا زي ما قلت كوباية موية في الأول بعدك. أيوة. أها كان كيف يومك؟
0: أيوة.
1: سواء كان للزوج أو للابنة. ها يومك كيف كان في المدرسة؟ أها الليلة كيف أصحابك؟ فعبارات بسيطة جميلة بتفتح باب الحوار.
0: أيوة. طيب تعالي كده نشوف برضو رسائل الأصدقاء، وفي ناس برضو يعني شاركوا معانا. عندنا صديقنا عاطف أحمد عبد الكريم بيقول سعد صباحكم حبابك يا أستاذ عاطف. كولين حبابك يا كولين. فاروق حبابك، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك معانا. بتقول الموضوع جميل مع أجمل شخص أستاذ نجلاء. طبعا بتسلم عليك كولين، بتقول تحياتي لكم. شكرا يا كولين على وجودك وطلتك. كمان عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. آداب الحوار هو مصيدة لمعرفة ما بداخل الشخص المتلقي، لذا تجد الفرد المنشرح لكل رأي يقال عنده قبول من قبل كل الناس بعيدا عن المصالح وبعيدا عن المصالح. بقول والرأي يقال، وذلك قمة النضج من المستمع الجيد. واختلاف الرأي ليس خلافا، بس نحن نرى كل منظور بزاوية مختلفة أو طريق مختلف.
1: بالضبط ده نفس اللي قلناه. فعلا ده كلام حقيقي جدا.
0: نعم. شكرا يا أخونا الغالي يعني عمر السنوسي، دي إضافة جميلة، وأكيد أنا بشوفه يعني أنك أنت سنيت على كلامنا إحنا أساسا إحنا كنا بنتكلم فيه. حنان يوسف حبابك يا صديقتنا الغالية حنان، بتقول صباح الخير أستاذ إيناس والأستاذة نجلاء، بتقول لك منورة، بتسلم عليك.
1: يا هلا بوجودك يا حنان.
0: طيب موسى إسماعيل بيقول صباح الخير عليكم راديو سمر، أحلى ناس وأحلى صباح بيكم أستاذة إيناس وأستاذة نجلاء، بسلم عليك صديقنا موسى.
1: أهلا وسهلا.
0: سالم بيقول منورين. شكرا يا صديقنا سالم، وسعيدين بكل الأحباب، بكل الناس اللي شاركتنا، بكل الناس الموجودة معانا على الصفحة. بما أني أنا جلابة قلينا كم يعني تقريبا دقيقة وإحنا نخلص برنامجنا، عايزة يعني بس رسالة أخيرة يعني نوجهها إذا كان للأسر وللمجتمع في أننا كيف نهتم بآداب الحوار ونحترم الآخرين.
1: الرسالة بتبدأ من الأسرة ومن البيت. بقول لكل أسرة نخلي مبدأ الحوار مبدأ أساسي في بيوتنا، نسمع لأولادنا، نسمع لبعضنا، ومن هناك بننطلق لمجتمعنا. المجتمع لازم يكون يحترم كل فرد فيه والآخر، يكون عندنا فيه احترام الآخر وسمع الرأي حتى لو كان مختلف معانا زي ما ذكرنا في البداية. فده بيخلينا نقدر نخلق لنا مجتمعات متعافية ومتشافية، ونقدر ناخد وندي، وده بيخلينا نطور بلدنا السودان لقدام بالتحاور. ودي فرصة من هنا بنناشد كل أطياف السودان باختلافه، سواء كان اختلاف سياسي أو اختلاف في مكان. ففي النهاية احنا كلنا سودانيين، وغرضنا إنه السودان يمشي لقدام. فتعالوا نقعد ونتحاور ونتفاكر عشان ما نبني بلدنا ونبني مجتمعاتنا ونبني أسرنا.
0: أمين أمين يا رب. وكمان لسه على الكنترول يعني بينبهنا منه لسه عندكم 5 دقائق، فشكرا. وكمان أستاذة نجلاء خلينا نستغل الخمس دقائق دي ونشوف يعني الكتاب المقدس بيقول شنو بصريحة العبارة عن موضوع الحوار، وخاصة في إننا نحترم الآخر اللي أنا بتحاور معه.
1: ذكرنا الحوار اللي كان بيجري يسوع، وبنشوف إنه يسوع في كل كلامه حتى لما يجي زولد عايز شفاء ما طوالي، هو عارفه انه ده مثلا اعمى عايز حد يشفيه. فبنتذكر الاعمى قال ليش نو، قال له ماذا تريد؟
0: نعم
1: ده يفتح معاه حتة حوار. فقال له اريد ان أبرأ. ففي الحال بعدك حتى، فاحنا برضو في الحوار نبتدي نسأل، نعرف، نتكلم. فالكتاب المقدس أمثلته كثيرة جدا جدا عن مبدأ الحوار، ومبدأ أساسي كان في إنه الناس تنتقل من وضعية لوضعية أخرى، تنال شفاء سواء كان جسدي أو شفاء روحي. فيكون مبدأنا إننا نستمع لبعضنا، نناقش، نتحاور، ما نستخدم عبارات جارحة زي ما ذكرنا قبل، نفهم الآخر، نكون قريبين من بعضنا. وأساس كل شيء المحبة، ونتذكر إنه المحبة تستر كثير من العيوب. فغرضنا الأساسي إننا نتكاتف، إننا نتسامح، إننا نعرف كيف نتعامل، كيف إننا نمشي لقدام. ما غرضي إنه أنا أجرح بالكلام أو أتعبك نفسيا، لا، غرضي إنه أنا وإنتي بنكون بلد، بنكون مجتمع، بنكون بيت، بنكون أسرة. فنتكاتف ونتعاون بالمحبة. فالمحبة لا تسقط أبدا مهما اختلفت الآراء.
0: نعم. وكمان يعني بجد مرات يا أستاذة نجلاء المشكلة ما بتكون من المرسل، مشكلة مرات بيكون حتى من المتلقي، لأنه الفهم مرات قاعد يكون صعب جدا جدا. وزي ما أنت كأستاذة يعني العبارة الزمان إحنا قاعدين نسمع إنه فهم السؤال
1: نصف
0: الإجابة. فزي ما قلت إنه السيد المسيح سأل ماذا تريد، ده أنا أعمل لك شنو. فالأعمى رد إنه أريد أن أبرأ. فنحن مرات لما تسأل زون سؤال زي ده، كيف تسألني سؤال زي ده؟ أنت ما عارفني يعني أنا عايش. فتبدأ هنا القفلة. فأنا هنا يعني بكفي الحوار تاني بعد ده. أنا حتى أنا البداية أتحاور معك يعني نفسي حتتقفل في إنه أنا أتحاور معك. فكتير مواقف زي دي طبعا أكيد قاعدة تحصل،
1: بتحصل لكن لما يكون عندنا محبة نتحمل بعضنا. فحتى لو كان سمعت رد زي ده أرجع وأدي كلمة ثانية طيبة وبالراحة بهدوء شوية شوية، بقدر بجيب الإنسان ده للكلام اللي أنا عايز أقوله له.
0: نعم. طيب في ختام حلقتنا برضو أنا واحدة من النماذج الجميلة اللي عجبتني الحوار اللي كان بين نحمية والملك لما سمع أنه سور أورشليم اتهدم، فجاء بكل يعني بعد ما صلى وطلب معونة من ربنا في أنه تكون عنده حكمة في الكلام، جاء كان في بيناتهم حوار جميل جدا جدا، وكان الحصيلة في أنه الملك حتى ساعده في ده. فإحنا برضو محتاجين نكون عندنا حكمة في الكلام.
1: الحكمة مهمة شديد، زي ما سليمان أول ما طلب من ربنا ما قال اديني كرسي ولا اديني مملكة كبيرة قوية متماسكة. أيوة. واوا طلب الحكمة، فالحكمة هي الأساس. فإحنا برضو محتاجين كشعب سوداني مشتتين حاليا، محتاجين إننا نطلب الحكمة من ربنا. ورأس الحكمة مخافة الله، هي رأس الحكمة. نرجع بكل قلوبنا لله، نطلب إنه يدينا الحكمة في إننا ندير أنفسنا، بيوتنا، مجتمعنا، بلادنا. فبالطريقة دي بنقدر نمشي بلادنا لقدام. فنشوف نحمية لما سمع إنه سور أورشليم وقع بكى. بكى ليه؟ حنينه لوطنه، زي ما إحنا لما نسمع سيرة السوداني وأحب مكان عند السودان، شايفين إنه أجمل حتة في العالم لأنه ده وطننا، مكان نشأتنا، ذكرياتنا، حاجاتنا الجميلة كلها فيه. محتاجين نبكي، نصلي، نصرخ، نطلب الحكمة عشان ما سوداننا الحبيب يبقى أفضل من الأول.
0: نعم. أمين أمين يا رب. وكمان كتير يعني بنشوف مرات يقول لك يا أخي الزول ده ما بعرف بيتكلم. في ختام حديثنا عايزين نشوف إذا عندنا زول زي ده إحنا ممكن نتعامل معه كيف.
1: ما بيعرف يتكلم ده يمكن هو أساسا طلع من بيت ما أدى فرصة يتكلم زي ما قلنا في كلامنا الأول.
0: نعم.
1: فالزول ما بيعرف يتكلم ده محتاج إنه أنا أعرف زي ما قلت قبل الشخصية اللي قدامي أتعامل معاه بياتو أسلوب أستخدم ياتو أسلوب. ففن الحوار وإدارة الحوار يرجع للشخص الداري يرسل رسالة معينة فنتحاور ونتفاهم أكيد بنصل لحل للإشكال. فحتى طلع إنه ما بيتكلم من الأول زي ما بيقولوا في ناس بنطقوا الحجر فربنا يدينا النعمة دي إن نقدر ننطق الآخرين.
0: أمين يا رب. حلوة دي يعني بجد دي تاني رجعتني بها نقطة المدرسة زمان أو حس حاليا أنت طبعا لسه مستمرة أستاذة ربنا يديك الصحة والعافية. فمحتاجين برضو زي ما أمننا كلنا أنا وإنت أستاذ فضل وبعض المستمعين في إننا محتاجين فعلا يكون المبدأ ثابت لكن كمان نواكب المتغيرات.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: المواكبة حلوة جدا ومهمة شديد شديد خالص لأنه الزمن ماشي سريع وكل يوم في تغيير كل يوم في حاجات جديدة فلازم نكون مواكبين مواكبين كمعلمين مواكبين كآباء وأمهات عارفين إحنا الجيل الجديد ده مختلف تماما ما نتمسك بالحاجات القديمة الما بتبني لا نطور أنفسنا والتغيير يبدأ مني كفرد عشان ما يتغير مجتمع ودولة يبدأ مني فأنا أتغير عشان أقدر أغير.
0: يا سلام يعني بجد ليكن كلامكم يعني مصلح
1: بالملح
0: نعم عشان ما نقول فلان ده كلامه مسيخ.
1: يا سلام ما بيعرف الحتة دي إلا زول عنده ضغط زيه بيعرف أهمية الملح مهم شديد كلامنا يكون مصلح.
0: نعم.
1: كلامنا يطلع كلام حكمة كلام فهم كلام بنا لأنه الكلمة دي زي السهم.
0: نعم.
1: طلعته ما برجع تاني فننقي كلماتنا نستخدم كلمات مصلحة زي ما قالينا الكتاب المقدس.
0: أمين. وبكلماتك اللي انت قلتيها يا أستاذة نجلة خلينا نختم حلقتنا ونحن يعني الليلة بناخد معنا المستمعين في محور جميل وموضوع ممكن يكون في ظاهره بسيط جدا جدا لكن في عمقه يعني صعب لأنه مرات بطبايعنا المختلفة صعب إننا نتقبل. زول يقول لك يا أخي أنا ما بقدر أسمع لكن إحنا الليلة خلينا نتفق إننا نسمع قبل ما نتكلم نحترم الآخر قبل ما نحكم عليه فدي الحاجة اللي بتخلي يكون في جسر بتاع تواصل بيني وبين الآخر بكل أريحية واحترام وتقدير.
1: أيوة وضيف إنه ما نفقد جسر التواصل وعشان نتواصل لازم يكون مبدأ الاحترام وأداب الكلام هي أساسنا نقبل بها بعضنا ونشيل بعضنا ونسند بعضنا حتى لو اختلفنا فأكيد في نقاط بنتلاقى فيها.
0: آمين. سعدت جدا جدا أستاذة نجلاء يعني بوجودك معايا الليلة في صباح بلدنا وربنا يدينا فرص كثيرة جاية وأكيد مواضيع كثيرة محتاجة لوجودك معانا هنا يعني أعملي معايا الاتفاق ده على الهواء والناس

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهود وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما. لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنارضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، حلول الروح القدس. حل وين؟

هنا ما تنسيت كل اللي نسمنا الجامات اتمعلقنا وعلان دانت فانيكم ازيني نايفينا نايجنيت نعيش كفقنا ربيوم وتربيتوم قلنا اسني كماكم سليهم نفسيتوم قلنا راعي وقلوم سديد لقبلين بيلو تعليم لقباء وانا برا لقباء كله قلنا حبوم وجسموم وعقلوم كله قلنا عابي واجبنا وهتوم دي بيدينا أمانة سبت قبو لأمانتنا أجلي نحمل كبزحام أجنيت أبروز دي بشارك لارتكرو وتفشل لواتكو سدي سبت يركبو وحمله سبت قبتهم كحملناهم من قبي سيرنا ترسعنا وأمانتنا لكفنا بحلتو كأقلوم سنقن نعلمهم ومن إنا لنقولو ولتحاقوكو ولرؤو كل سنق اللقباء وقلوم مثال ونموذج النقباء قلوم مثال ونموذج دولنبل سنيت جنيدك عدموم وإننا سنيت جل المدو وإحنا لما سنق الهلقنا وتم للمد لسن لنعينا أجل لنسو كما كم سليهو لتركيز لنعينا ولتجاكيت لنعينا كله دي بأدبوم واتفق دليل ليت عندي جبي للبوم لكله لأدب والأخلاق منه اللي تفرر للبوم إجن عقب وجبنا كلبوم للبتو من كله منه اللي تفرر كلبنا عادمي اكيت وسنيت كله منه تتفرر توتو لعين لمنه مأسي كله كلب سنة من قبي لو اداي كل سنة ولا ما اخلاق سنة وادب سنة للبقى كمان قبي كله منه اللي تفرر لأكي وكله سنة وكوي من لبتو اللي تفرر كلبوم اقن عقب كلا تغيير من كدن كدن اندي قبي ومن برا اندي قبي من جوا من اللي بابو كلام أدب لنا يوم من جوا هم أخلاقهم وأدبهم قلسني للبهم قل ندف وجبو كقلود آدمي للبون أدفى من قبي وبسنيت ملا من قبل عقلنا يو لو ديا كل سنيت قبي ولت حاجة سنيت قبي ود آدم لباكا من قبي نسألو لكي كل نسأل من أيام لا فقر لمخزننا يو ولا من المزعين للبتو كلالب اتلي هليت للساني اللي بالله كلالب نسانا من قبي سنيت مبلس وسنيت شاقي وأدم نسني دل بقى من قبي للا فقر كل إكاي قبي سبت إلي لبنا لكن عقب وربي ما لتحس ربو للبتو لحبرنا ندي قبي ولا شكلنا ندي قبي ومن قدرنا ليت ندي قبي للبتو لتو قن حربي كلانيتنا ولا قصدنا سانا من قبي ولا الناس أنا من قبي لو دديتنا كله سنة قبي وأخلاق سنة تلاقينا إيجابات من قبي إيه بكيت مال أنا من قبي كلنا فجروا إكيتو كلبنا إجن أندف وقلو إجن عزري وجبنا عندي إيجابات من قبي للبناء كام من قبي لموديو ولا نفكر كله أكو إيجابي كلا فكرنا إجن أندف وقلو إجن أطهر بنا كبس عام الدام اتكدن كدن لا تحسره ممكن لبلو لجي نمقى بأخلاقه أكيد أدبو أكا أدبو معناته ألبو بحلتنا يقبي من آياته لما تسلل الأدب تلبو الهليت للبو من سنية قلت ملا أبو كالعقل ولا لبو بسنية ملا من قبي لوديه كله صالح قبي كصلاح من آيه قبي من لب مزي للب قل الصلاح بو ندي يكون من العلع لما تسي صلاح صلاح يقبي وأسانيوت من العلع الماء معنى طلبه كلالب من جوا إقل إزري وجب كلالب نطفى من قبع آدمي لو داي كل نظيف قبي للب رات عمان قبي كل لو ودي وراتع قبي وللب سأرى من قبي لبلسو كله فائدة لبو ونفع لبو قبي كلالب ينفع من قبي لبعد لو ودي كله ينفع كلالب قن لندف وقل سري ويجب كلالب نقف من قبي وسنيت وبسنيت ملا من قبي لنودي كله سر وسني للب كيت بط ملا من قبي كلالب نقن عقب لبكم عقب ولب الربي دي من حكم ناي ملك سليمان لبك عقب من اكيت يتملو عقلك بسنيت ملو ونسالك بسنيت افقر كما كم سليهو للبكا سنة من قبي لا من سأل كسنة ولا مبالس كسنة للبكا كم من قبي لا تبلسو ولا تحاقي كل لك
كمس اللسان نقل لعقب ولبنا قلنا عقب وجبنا كلبنا توسر إكيد قل حساب دول لبن لاقني باللبنا إيف هالكا نسال ناما منا لبلا تنفكر لتفرر هجي الله لبلا سنيت لي تقلنا بلسبو بنا ومن أكيما بارس إقنت نجي وقلنا على وط وجبنا كبقى بينا ربي قلني جيس ومن حمام كبود ناكي أدب وأكيما بالس قلنت نجي للبنا قلنا عقب والسنيت قلنا تعلم والسنيت قلنا المد ومن أكي لمد قلنت نجي وقلنا على وطبنا كأكي لمد اتبدل العبد صيح ودي فشل وتحقلان لكري والجريمة ملكري وتعبى وتمكرات ودي بحروب لكري من لسان لفقر هجيا ومن لبلا لتفرر كهجيا لتهاجيا تمزز وراحت تهيب وتفرح وتتحزن سبت إلي هجي لنبلا تاسحق وتأبكي تفرح وتتحزن سبت قبت نسالنا قنع قبنا كاللسالنا كما حسانتو أو كما فرس لجامي ودينا قلقون قبل فرس بدي وطيلة حزية كان قيس سبت إلي إقل لسالنا ما لجام واحد قني دقلو وبحسال قنواليو وسنيت لي تقلنا بالسبو وجبنا كم بالمعنات يجلي نتحاجي ولا نفع وفائدة للحيب كل قدام فائدة ونفع للحيب بيقولوا قل بلسبنا نفع للأبو وقلنا لي نفع وقل قدام لي نفع يجلي نتحاجي وقلني بالألبنا كلهم بلو كله يجل فائدة وقل نفع وقل ود آدم لنفع وقلنا لنفع وقل هدف قل نتحاجي بنا نديكون تمند بينا قلنا تحاجي ألبنا هجيانا قلنا ننتف وقلنا أسني وجبنا كما بيناه هجيا تفرح وتتحزن تصحق وتأبكي لب من إبيلة تملي ومن فتلة تملي هجيا قلال يكون لكن هجيا لتمنعها تتفرر من عقل تلا تتفرر ومن لب تلا تتفرر كلبنا قلنا أسني وقلنا عقبنا كلبنا أجل نعقب كم سلهما أجل أجنيت نعيش البابا ممكن نعقب كله سبت من لب للا تفررته وجنا لوش للمد للمد ديو كل حدا قو سبت كبد سنيت قلنا المدو وسنيت قلنا علمو كم منع بلعونا ستيو أدبهما أجل نعقب وتعليمو قلنا أسني وجبنا كبلع وسيتو ليت أي كبي إلى جنا لنفعو سديت عقلنا عيو لنفع ولا سديو كله إجل يدبو كمن سلمة دي بحت جنيجيس وبقبي ربي بقنات مرح ومن قبي كيت وقبي كوا وقبي سلمة قنا لود قبي ناي بحت وناي دحن وناي نجاة قن نسبت سديلة هيبانا كلها منا اللي بنا قن نملا وتعليم سلي قن هلا قنا ولا مسني قن المد ومن أكي لمد قن نتنجي كم سلهما من كل أولافات قن نتنجي كولف ولا مدى وعادة الكيت كله للأسرنا ودي بقايدو لكرينا ودقايدو للاتينا سبت قبا من اللي شاركنا ولا قلنا تنجي وجبنا تند اللمد أي سنعة متنفعنا اندبينا نفسنا قلنا سألبنا وبعد دام وديا اند الحاجة قلنا قنيد ألبنا لنوديا متنفعنا اند آمرنا قنيد يابنا اند يكون بعد دام وديا قنيد ألبنا كمن حقق قلنا تنجي وبأصالة قنيجيس وقلنا لنفعنا ولا سدينا ليت جنيده وبعد دان وديا جلينيده كرمسنا قل نسأل إلا سنعة الودية متنفعني وقل قدام متنفع مسدي تهيبني إن دبينا نفسنا قل نسأل بنا دول هي لما نابرتنا معنات وهدف وطامتم ركب وإبرايلة مرحت وهدف لبا وزك هدف ليت جيس ومعنات للهيب شكل الشكه قلت البابا إن يكون بعد دان وديا فلان ما ودايا فلان أمورتو سنيت ويقبت قل ما ودايا قني بالألبنا فلان قل ما ودايا نوص الأمر حنا نوصنا نفسنا قل نسألبنا رب سبت عقلها بينا والعقل ناينا بقنا تمرح ليتا إلا بهلت من قدام ينتعلم بهلت يكون من قدام سنيت لقبت قل نتعلم بنا وكيت لقبت قل نحدق بنا ككل نتعلم وقل نتعلمكم هلينا الهدف قلنا عامر بنا هدفنا يا عامرنا من قبي كما سلمت العمد بدن قبي
حدفنا اند عمرنا ورأينا اند ركبنا وبعقلنا اند اتمرحنا اجن شكبنا اند يكون اند اتحاققنا وقدام وديا ايديا منا اجن اتنجبنا كقدام لو الديا ليت اجلني دن دي قبي قدام قل مودو هلو كسنيت من قدام قن المد وقدف قل هلقنا كمن قدام سنيت ليت اند لمدنا بس سنيت قن يجيس ومنكيت قن اتنجي اند يكون كمعور اند قن يجيس وكم سالها بي إغن نقلق وغن نتحاقق قلبنا كأدمي عقلها بي ربي إبا عقلون دت نفع العقل نايو للبلوتا إغن ليدي كم سالهوما من عدام سنير قل المد كم سالهوما قل أجنيت ناشن دن علموم من حقاق قل تنجو وسنير قل المدو سنير قل نريوم ومن نلقولو كله معنات وطمطام لبو قل إقبا اندي يكون أكي لمد وأكي ولفتو قل نتكرو وشرك دي ملي فقرو منو دي بقل الوداكو قل نسد يوم بنا كم لا تفكر قل ود آدمي ام بالحساب لعقل ربها بيوتو دي مكزن اندكري واندساق ليو ليلة نفعبو وحققا دي بليت الودك وبلمد لقيس ولمد اللي الحكم ولا قيدو سبت قبع بزحام أدام دي بالدنيا بلمد لتقيدو وأكي عادة وأكي لمد كمن اللي عادة اللي قلت فرق قليل قدرو وطلع نشبو وصورة من عيالة قبو ودي بسكين عيالة تكررو ودي بقعيدة لنبرو بزحامتو كمن اللي قعيد اللي قلت نجي ومن أكي لمد نقل نفسنا لقباء وقلنا عاب يوم نعيش من إلا أكي لمد قلت نجي وعقلهم قلنا قزي بسنيت وبتعليم وحدف لبو تعليم إجن علمهم كم سلهما من أكيلة مد إجن نجيهم واجبنا كحبونا ما تنسيت اتولفنا سجاير وناي تنباك لوضقو شبابنا إجل ميتو تلي أكيلة مد لوضقو دولنبل قدام بعدام عند ستو سجاير وتنباك عند صفة دولر قوم هتوما منهم اللمدو كتنباك لستي مالو وعافيته للندد بسات وقل عافيته دي بشرك لكره وليل يفجر منه أكي لمد اندت منا واندت عسى ليفجر منه أكي لمد دي بلا ودك دي بقيد ناي ولف للتكره بزحامته بزحام الدام وبزحام شركات اقلس جايرهم للزبه دعايت لوده كعربيت قررم والسيد قررم ولباس قروم عند اللبسة وروت وجفرس يتقرم عند أدقاسة عربي يتقرم عند السوق سجارة عند ستي لارو كلا قشيم هيني إلا سجارة عند ستي عربي يتقرم وسي يتقرم ولباس قروم وأمور قبي عند بيلا سجارة لمد وحرق ابتعسة يفقر إلا قدام لو يقلل دهاليني يتنوسو للامد اللي كم لتعسو وقل فقر منكم يقدر ونعملو لالي اندل اتمني واندل حزي كم كب ديبو اقنا عامر بنا كوالف مستحيل ما من يقبل منو قد تفقر كبوتو منو ولف قلت تبعلح كوالف منو قلنا تنجي وجبنا كعافيتنا ومعنا قلنا قب من نديد

قبي سلاح ميتا قبي سلاح بارد رب الله حزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنتنجي و رب الله حزية بقنيجيس وقنيلي قبيتا ترحنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي سلاح التالينا ما مقبي بعدت قبي إي سلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبت كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتهيبنا قبي حق دول انتالي وكم رب الحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت البال نيكون بعد عو تيل البالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي رب الفتية قلنا سبق منا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبول قدام وكم صالح الحسب ما قدامتو ونبيلا سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل سبق للحزه أورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تحاقة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل يلزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا امره أكبام هاللين ندبيله ونفسهم لك الشغله دي بيلي نبي سليمان بالبل أكبوي هاللي تقل ودع الدام قبي تعفحات لندف مسلوم هتلاكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبذح لبل وآدمي صالحنا قلي بل ألبوني ربيتو لصالح الهيب وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوهو قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل الدام منا قبي على وطا لبل هقبيا صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دا قدام يقل لنصحو قبا قبيا صلاح وقدام سكا قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو باس حلوم أنبياء لا لما تحاقة يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيته لبالت هاجو وكل نبوات من ربي تنيكون نايود قدام شطارته ترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل قد لوك القدام قبل صلاح قلت لو ومن قبل بدا قلت نجو لتحبر لكته واللي ناي بديرته مال رب له لو ازي وقت غيره ناي انبياء ناي زمان اجنا نتبع وقلنا نسمع لابن رب له لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدروا سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلو يتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدل من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديما وصروم قدام هجي رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سل بيكت مثل إمان لا تتبس كبيكت وإمان لا تتبس لا بيكت تصبر لإمان حتى يتقبي كل إمان هجي ربيته ولا بيكت فوت قدامته كود قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي رب لتقاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بزح وقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسو قلق شش لحدي ود قدام كنفسنا قلق شش على بنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح إقلق رب للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباق نتمرح إقلق بي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب

حبو نما التنسيتنا التحر فلر إينا وديبو يسوع المسيح إيمانتنا كبرن دات بلست قدرتنا هاي ملايكة وبسديتنا هاي ملاك لرب للأكيو من سما الإيمان دا بلست جسد ديبا كم سلهما لمسل العقوب العلو لعساكر بتوم كم دنقصو وبدنقاص كم واتقو وكم ميتام كم قبقو وحقوهو قلد رساهو لترقى والأنس لمسقهو لعليامة تقبر لقبر براقو كم سنحين رينا وملاك اندس ألين إقلمية الحياة فنجيلا مايتين لا تحزياهم دبيلهم أتعجبون اكتر الله جلد ولا سألها إقلا عسر حتى لا تليت لنايو هتوم لقف قبي اندبيلوي أمنو وحقوه نوسط رأيهم ومسلهم إقل 4 ميلات ندى درسهم لسعنها ودي بالقدس أرشاليم دي بالزنها لبيلهم ودي بأرشاليم اندي تفقردوا البيلهم أسك لأنا أيدكم بملاك مزي أو روح القدس لتكردي بكم دول البيلهم الوقت لما مملكتنا إسرائيل تبلس دي بوتل بيلو كسلو هتيني لوقات لرب الحد ديو قلت أمره يتحزو لكن أبس ميكي قل كل الدنيا بشيرو من إلا دي بأرشاليم ويهودية وكل أطرافنا الدنيا دي بندقسكم بسميتنا يا ربي قلت عمودهم وقلت أدروسهم وقلت تلموزهم بيليهم كم سلهما أوروت منا درساهو لشكة ديبو ولا جروح لناي ولا كانت مسامير إن ديريكو ليأمن كم بيلا كلا رأيو تو بيليو إن تريكا كامنكا اللوم ليدرو إن ديلر الأمن لكن هتوم توم سبكت لبيليو إن ري ولا درساهو أكحقو درسيوم وبيليوم إبسميكي الدنيا كلها بشرو دول بيليوم وهتون دل هجي لندل بلوم دحتول دابنان دمزرتو قبا دابنا تحب عمنهم وحقوهو ملايكة الباس عدل لابسانكم عدامن دقبو لمزقوهم وبيليوم إقل مسا ما تأفكر ليكم وسا ما تقننحو يسو لترؤون دا ترؤو التسامة لتحب عمنكم كم سليهو قل مزاتو دي مدر كلا إقبالتنا يسو المسيح كم لاقبل ود إقبالتو الدنيا كم الحكم و التأوليت هتو كم عيوت ندقبا مدحنا يقل أدام تمو قل لك على مسا اتك علي تقبالتو لكن أدام قل حاكم مملا مسي ككيت لوادا بكيتو قل عاقبو وسنيت لوادا سنيت قل جازيو كم لاقبل ما رينا وروح قدس ميت دول مبل روح قدس بهلت هتو سالساي نايا سالوس لقبا وتوم لسالوس الأب والابن والروح القدس تو كأب ندنبل أب نايا أب نايا ود أدام كم سلو و عند هذا الوالدان دي كبي هتو منو لا مسا بهلتو والابن الامبل تابع يقول لا قبا ومنو لا قبا وهتو منو مدري قبا بهلتو وروح قدوس هتو سديت كلو قدام قال لهب هتو مال سالساي نايا سالستو انري وهتو ميت سي شغل نايو سديت ومارحيت وقومات قال لهم من الهيبتو كقول كل مؤمن مسيحي بكتاب قدوس للامن وبيسوع المسيح للامن روح قدوس لتهيبو وهتو مارحيت قبقلو اللي بحالت كيت وسنيت قل أفرجو ومسلومة اللي بحديث والجديد وطهارة وصلاح قل الركب كروح القدس قل كل مؤمن اللي تحياب ودي بلا نبرته وهتو يسوع المسيح حقو دي بسامة جيسة هياب وهدية إقلاد تلاميذ لنايو لها بيوتو وهتو حيلات وتأييد لها بيوم وهتو جيمياي لنايوم بحالتو وسهيدياي كل هتو بلد حاقو دي بعمل 50 أو حمسة لا تتبهل وهتا حمسة حقولا شرنايوم حقو ركبو وحقو انتاج سن الركبو وقل يهود لعلا وهتوما يسوع المسيح حقو منا موت لقانسا حمسة معيلات حقوها إلا ركبوتو وهتو اللي ستاتنا ربكمتو لعلاتو كلا عمل 50 لا تتبهل تأييد لركبو ديبا وبسأل سنة لتهاقو ديبا والقدام كلهم لتفكروا ديبا عملتا والقدام ديبو لعلو لدراسة لنايو وبقل سنة لتهاقو دوسامعوهم وبهجياهم اللهم كفؤ لراقبو هتوم من الجليل توم وسب جليل تعليم بزحل ألبوم إلا هكاك اللبو كفوكم لتهاجو ولا هكاك اللي نايا بعدام كل من دول بعدات لمازام ومن أكانات أقاليم بعد لمازام بهجاهم لتهاجو سمعوهم فكروا وحرب يلو وسروهم هنا بيلو اللهم ساكرام اللو بيلو وهتوم وحقوها بتسك أنتاك بيليوم مدر فجر الله كفو ساكرام اللو تبلو كفو ساكرو انتم دي بنبيو إلا بيلي هكيا روح قدوسكم لتكرر دي بالدنيا وولاد وأوالد وأدام كله وبزح الدام إبهجينا يا ربي وحب سديتنا يو تنبؤكم ودو وبألسنتكم لتهاجو تهاجة وبلي يسوع المسيح إقلوم لعيد 50 لتبهل على حقولا عيد الفصح لعلى تعيدتو وحقوه اللي تعيد اللي كم ركبو بزح حيلتكم ركبو وبزح
لا تفكر وبزحت أدام قل يسوع المسيح قل يمنو وقلت له كم كادروما إنري وقل لي يهود ما بيه اليوم انتم يسوع المسيح مثل ديبكم لمسا وهتو من رب الله تلعك ديبكم يقل سلام لهبكم ونجات كل هبكم من زنب قلت تنجو لكن انتم بغيرت نايكم وباقي حسابكم مثل مذنبين اندقميكم كم لتقاتل لوديكم وهتو ربي من موت لاغنز ايو حقا سلا سمعل وقل الدنيا كلها سلام قلها ونجات قلها لمساتو لكن انتم اقلو كنا لوديكم وتنصر ديبكم وتكل اكيدكم لتنصر وديب موتكم نصره وموتكم قلبا وزنبكم قلبا وشيطانكم قلبا ما لري يوم على كيسو المسيح قبل الامن وقلت اللي كله تأييدنا يروح قدسكم ركب وروح قدس ديبكم نبر ما انري كروح قدس عباي سديدكم الهيب قلنا مؤمنين اقلنا فهم واجبنا

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قد تحبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتها اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كل تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحرف قلها اللي قلها لسده وكل الموديو الجبي سلاح لينا مي فعلنا اللي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اندى سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلهم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسن خليكم مع برنامج بلغة الفور، الشابات وهميتهم في الحياة ودورهم كمان في هذه الحياة.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو ورقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي.

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت إرضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539 76 56 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا جدا في صحة الكنز، بتتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا عندنا، المسالك البولية.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج يهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف ممكن نعالجها وكيف نحمي نفسنا منها. كمان البرنامج بيهتم بالغذاء الصحي السليم لأجسادنا وبيهتم بصحتنا النفسية. في الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن أمراض المفاصل والعظام المشهورة وعرفنا أسبابها وطرق علاجها والوقاية منها، وفي الحلقات الجاية هنعرف عن أمراض المسالك البولية والكلى. في حلقة الليلة هنتكلم عن التهاب البول والتهاب الحوض. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض التهاب المسالك البولية. المسالك البولية بتشمل الحالب، وهو الأنبوب المسؤول من نقل البول من الكلى إلى المثانة. أما المثانة هي عبارة عن مخزن للبول، والحليل هو أنبوب بيخرج البول من المثانة إلى خارج الجسم. السبب في التهابات المسالك البولية هو دخول البكتيريا إلى مجرى البول، أو في الغالب ممكن يحصل كمان انتقال العدوى جنسيا. في الغالب الجهاز البولي بيتخلص من البكتيريا دي عن طريق إخراجها في البول، لكن بعض مرات ممكن البكتيريا دي تتكاثر وتسبب الالتهابات. ممكن الالتهابات دي تنتقل كمان لأماكن أخرى زي ما حنعرف في الحلقة اللي قدام. أعراض التهاب المسالك البولية بتشمل كسرة التبول، وده بيكون في شكل كميات صغيرة من البول على فترات متقاربة. كمان بيكون في شعور بالحرقة أو سخانة أثناء التبول. ممكن يحصل تغيير في لون البول للون غامق أو أحمر. ممكن كمان يحصل تغيير في رائحة البول. ممكن يحصل ألم في منطقة الحوض. بالنسبة لتشخيص التهابات المسالك البولية يتم تحليل عينة من البول. المهم قبل إجراء فحص البول للحصول على نتائج صحيحة ينصح بفراغ المثانة أولا، بعد ذاك نشرب كمية من الموية وناخذ العينة من جديد، ويفضل أخذ العينة من منتصف البول. من الفحوصات الثانية الممكن تتعمل هي تزريع عينة البول لتحديد نوع البكتيريا والمضاد الحيوي المناسب لها. كمان ممكن نعمل موجات صوتية عشان نتأكد إنه ما في مضاعفات لالتهاب البول. أما علاج التهاب البول بيكون عن طريق إعطاء المضادات الحيوية. مدة تناول المضادات الحيوية دي بتعتمد على نوع البكتيريا المسبب للالتهاب وعلى الحالة الصحية للمريض. المضادات الحيوية في الغالب بيتم أخذها بالفم. في حالة عدم الاستجابة بيتم أخذ مضادات حيوية بالوريد. في حالة تكرر الالتهابات دي ممكن نأخذ العلاجات لفترة طويلة، ممكن تصل إلى 6 شهور. من العوامل اللي بتزيد خطر الإصابة بالتهاب البول هي قصر الحليل عند النساء، وده بيؤدي لتراكم البكتيريا في مجرى البول، وبالتالي بيعرض لالتهابات البول. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب البول بيكون هو تركيب أجهزة منع الحمل زي اللولب وغيره. كمان بيزيد الخطر أكتر بعد سن اليأس نتيجة لجفاف المهبل وجفاف الرحم. كمان من عوامل الخطر هو وجود تشوهات أو عيوب خلقية بالجهاز البولي، ودي بتسبب إعاقة في مجرى البول وبالتالي بتؤدي إلى تراكم البكتيريا وتكاثرها. كمان استخدام قسطرة البول لفترة طويلة بالذات عند المرضى المرقدين في المستشفى بيؤدي لتراكم البكتيريا وزيادة نسبة خطر الإصابة بالتهاب البول. كمان أعزائي المستمعين، انسداد مجرى البول نتيجة لوجود حصاوي أو نتيجة لتضخم البروستاتا بيزيد من خطر الإصابة بالتهاب البول. الأدوية اللي بتقلل من عمل جهاز المناعة زي أدوية السرطان والأدوية المحتوية على الاسترويدات كمان بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب البول. في أمراض تانية بتقلل المناعة زي السكري والإيدز، ديل بيزيدوا خطر الإصابة بالتهاب البول. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب البول هي إجراء جراحة في مجرى البول. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن مضاعفات التهاب البول والوقاية منها، وكمان حنتكلم في الجزء الباقي من الحلقة عن التهاب الحوض.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا المستمعين راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا الدكتور صمويل. في الجزء ده من الحلقة حنتكلم عن مضاعفات التهابات المسالك البولية، ودي بتحصل نتيجة لإهمال العلاج أو نتيجة لتكرار الالتهابات. واحدة من المضاعفات دي هي التعرض لالتهابات بول كثيرة وانتقال العدوى للكلى أو الأعضاء الموجودة في منطقة الحوض، أو غصور في وظائف الكلى وممكن تصل حتى للفشل الكلوي، أو انتقال العدوى إلى مجرى الدم، وده واحد من المضاعفات الخطيرة جدا ممكن يؤدي للوفاة. كمان نتيجة لالتهابات البول المتكررة ممكن يحصل تضييق في مجرى البول. التهابات البول كمان ممكن تؤدي لتكوين الحصاوي في مجرى البول. أما بالنسبة للوقاية من التهابات البول فدي بتكون في شكل شرب كثير من الماء والسوائل وإفراغ المثانة مباشرة بعد الجماع لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. بالنسبة للمرضى المنومين بالمستشفيات بيستخدموا قسطرة البول، ينصح بتغيير القسطرة كل أسبوع. حنتكلم في باقي الحلقة أعزائي المستمعين عن واحدة من مضاعفات التهاب الجهاز البولي وهي التهاب الحوض، وده بالذات بيحصل بالنسبة للسيدات، وفيه بتنتقل العدوى إلى الأعضاء التناسلية عن طريق المهبل وبتصل للرحم، ممكن كمان تصل لحد المبيض. من الأسباب الأخرى لالتهاب الحوض أعزائي المستمعين هي عدوى السيلان أو الكلاميديا وغيرها من الأمراض المنقولة جنسيا. أعراض التهابات الحوض بتشمل ألم في أسفل البطن أو منطقة الحوض، وإفرازات مهبلية ممكن تكون عندها رائحة مزعجة، وممكن يحصل نزيف من المهبل وبالذات بعد الجماع. ممكن كمان تحصل اضطرابات في الدورة الشهرية وحمى واستفراغ وألم أثناء التبول. بالنسبة لتشخيص التهابات الحوض بيتم في الأول تحليل عينة البول، وممكن يتم تزريع عينة البول أو عينة من الإفرازات المهبلية للتأكد من نوع البكتيريا المسببة والمضاد الحيوي المناسب لها. كمان ممكن نعمل موجات صوتية، وممكن نعمل منظار للرحم أو أعضاء الحوض. بالنسبة لعلاج التهابات الحوض أعزائي المستمعين بيعتمد على المضادات الحيوية بشكل أساسي، وقد يكون أكثر من مضاد حيوي ممكن ناخده لفترة طويلة. من أهم الحاجات كمان علاج الشريك الجنسي، لأنه في بعض الحالات ممكن يكون المرض نتيجة لعدوى منقولة جنسيا. في حالة عدم الاستجابة للعلاج عن طريق الفم بيتم أخذ المضادات الحيوية بالوريد أو عن طريق وضعها في المهبل. في حالة وجود خراج ممكن يستوجب عمل عملية جراحية لإزالة الخراج. بالنسبة لمضاعفات التهاب الحوض أعزائي المستمعين ممكن يحصل خراج، وممكن يؤدي إلى انسداد في قناة فالوب، وممكن لقدام كمان يؤدي إلى العقم، وممكن يؤدي لالتصاقات في الرحم والمبيض. مع تكرير الالتهابات كمان ممكن يحصل تدمير للأعضاء التناسلية وفقدان وظيفتها. من المضاعفات الممكن تحصل كمان الإجهاض المتكرر، وممكن يحصل ألم مزمن بمنطقة الحوض، وهو ألم مزعج جدا وقد يؤدي الألم للنزيف أثناء الجماع. من مضاعفات التهابات الحوض كمان هي صعوبة العلاج وتكرار الالتهابات بصورة مستمرة. أما عن طرق الوقاية من التهاب الحوض بتكون عن طريق اختيار وسيلة منع الحمل المناسبة وعلاج الالتهابات بصورة كافية، ومعالجة الزوج أو الزوجة في حالة الإصابة بمرض منقول جنسيا. بكده أعزائي المستمعين حنكون اتكلمنا عن مرض التهاب الحوض، وحنتكلم في الجزء الأخير من حلقتنا عن مرض التهاب الكلى، وهو بيحصل نتيجة لانتقال العدوى من مجرى البول إلى الكلى، وممكن يؤدي كمان لانتقال العدوى لمجرى الدم. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكلى زي ما ذكرنا في الحلقات الفاتت إنه النساء هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض المسالك البولية، وبيزيد الخطر كمان عند النساء الحوامل والنساء بعد سن اليأس. من العوامل اللي بتزيد كمان خطورة الإصابة بالتهاب الكلى هو انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستاتا عند الرجال. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهابات الكلى هو ضعف جهاز المناعة، زي في حالة مرض السكري أو في حالة فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. كمان في أدوية زي علاجات السرطان وأدوية فيها الاسترويد بتقلل كمان من نشاط جهاز المناعة. استخدام القسطرة البولية لفترات طويلة كمان ممكن يؤدي لالتهابات الكلى. أعراض التهابات الكلى أعزائي المستمعين هي حمى شديدة وصحوبة بالتعرق وبالرجفة، وبيكون كمان في ألم في الظهر وألم في الخصر. ممكن الألم كمان ينتقل لمنطقة البطن، وبيكون في كسرة في التبول وألم عند التبول. ممكن يحصل غثيان واستفراغ، ممكن يحصل صديد أو دم في البول. كمان بتكون رائحة البول كريهة. بالنسبة لتشخيص مرض التهاب الكلى بيكون بفحوصات زي عينات البول وتزريع عينة البول أو الدم، وعمل موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو أشعة سينية. بالنسبة لعلاج التهابات الكلى المضادات الحيوية هي الخط الأول للعلاج، وممكن يستمر العلاج لفترة طويلة، وإذا فشلت العلاجات دي ممكن الطبيب يقوم بتنويمك في المستشفى لأخذ العلاجات بالوريد. المضاعفات الممكن تحصل إذا ترك التهاب الكلى من دون علاج هي أمراض الكلى المختلفة
وقد تؤدي في النهاية لتكوين الحصاوي أو للفشل الكلوي. ممكن يحصل كمان ارتفاع في ضغط الدم، وممكن يحصل تسمم للدم، ودي واحدة من المضاعفات الخطيرة زي ما قلنا ممكن تؤدي للوفاة. كمان من الحاجات الممكن تحصل هي مشاكل في الحمل، وممكن يحصل إجهاضات متكررة. أما بالنسبة للوغاية من التهابات الكلى، بيكون عن طريق الإكسار من شرب السوائل والماء، وعدم حبس البول لفترات طويلة، وتفريغ المثانة مباشرة بعد الجماع لتجنب خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. أعزائنا المستمعين، في الحلقة دي تكلمنا عن التهابات البول والتهاب الكلى والتهاب الحوض، وعرفنا شنو هي أسبابها وشنو هي كمان طرق علاجها والوغاية منها. اتمنى انه الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامج صحتك كنز معايا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية.

إخوان السودانيين الحلوين والناس اللي بيحب يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاضطهاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن الخفران والنعمة، وفي الحلقة دي هنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الخفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجو نواصله.

وجيناكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع الحلقة دي هو المرارة نتيجة عدم الغفران. إن الغفران هو تحرير إنسان من التزام تجاهك أتى نتيجة إساءة ارتكبها ضدك. عزيزي المستمع، خلونا كل واحد يفكر اللحظات في اختباره الشخصي، أرجع لذاكرتك وشوف آخر مرة تعرضت للأذى والظلم 200 أو للسلب ممتلكاتك أو حقوقك، وشوف شنو كان رد فعلك المباشر اللي أنت كنت شعورك إنك دار تظهر لطفك وإحسانك تجاه الناس ديل، ولا شعورك كان انتقام بسبب المشكلة اللي حصلت. هل أنت كنت حريص أن رد فعلك يكون لطيفا، ولا أنت فضلت ترد عليه بكلمات تناسب ما فعله؟ هل أنت استسلمت وتقبلت الوضع، ولا استسلمت بأنك تشيل حقك وتدافع وتقلع حقك بوجه عام؟ وده شيء معروف وعادي انه احنا بنفقد الصبر واللطف تجاه الزول اللي ارتكب خطأ ضدنا، عشان كده بنحب نحتفظ بهم كراهين، وكده بنكون ماشيين في الطريق الغلط وبنخسر او بنفسد حياة السيرة مع الله، لانه روح الحقد يفقد وبيعيق او بيعطل صاحب السيرة او الثفات في الروح، وبيبقى الخيار الوحيد السيرة حسب الجسد، وده بيخلي قائمة زي المكتوبة، القائمة المكتوبة في غلاطي 5 من 19 إلى 21، القائمة الطويلة تبتدي تعمل، ونتيجة الحياة بتكون المرارة وعواقبه الفاسدة المهلكة، شيء صعب جدا. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض، وبعد دقيقة هنا نجي ونواصله.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الغفران. والمرارة بيجي نتيجة إحنا ما قدرنا نسامح أنفسنا ولا الآخرين. والمرارة شيء هاد، يعني شيء مسنن، شيء سنين بيقطع، هو بيقطع العلاقات. وما في يوم ولا مرة المرارة بنى زول وبنى شخص أو قدمه لقدام. المرارة دائما بتهدم، بتكسر، وبيحتاج الزول يجتهد أو يلاحظ، لأنه مفاعيله كثيرة. وممكن أذكر بعض المفاعيل الكثيرة دي. نمرة واحد، إنه المرض الجسدي. لما تلاحظ إنه عدم الغفران بسبب إنه يكون في مرض جسدي، والمستحيل واحد يحتفظ بالمرارة لمدة طويلة وما يتأثر بالجسد. المرارة بينتج لنا الغضب والشعور السلبي تجاه الزول الآخر، وبيعمل قصور في أداء الغدد، وبيجيب ضغط الدم وبحبوط، وبيزيد حتى ضربات القلب، بيعمل جرحة وأمراض أخرى مزمنة. المرارة صعبة، أو عدم الغفران شيء صعب. شيء تاني برضو، إنه المرارة بيلطخ العلاقات، أي بمعنى إنه بيعمل جروح في العلاقات، بيسبب انزعاج لصاحبه، وبينجس ما شخص نفسه بس، لكن حتى الآخرين. وممكن آية هنا ممكن نقرأ في عبرانيين 12-15، وما بس كده، إنه حتى عدم الغفران برضو بيعطلك من الحياة الروحية، بيعيقك، وخلينا نروح الحقد هو نتيجة شعور المرارة، وما بيقوي الزول ولا بيخليه واحد يقيف على هيله ويقدر إنه يواجه الناس. والشيء الثاني، إنه الواحد بيشعر بالمرارة تجاه ربنا وتجاه الآخرين. وده كيف لو أنت بتشعر تجاه المرارة، يعني ضد الله أو ضد حتى الآخرين، كيف هتقدر إنك تغنى الآخرين يغفروا للآخرين، وإنت حتى غفران الله إنت ما قادر إنك تقبل، وإنت بترفض غفران الله، كيف هتقدر تغنى الآخرين بغفران وفين هو إنت بترفض؟ خلونا ما ندي المرارة أو عدم الغفران سيطر على حياتنا، لأنه ده هيعطل حياتنا في حاجات كثيرة من المفترض هنا نقوم بها وهنا نعمله لأنفسنا وحتى للآخرين. زي ناخد مثال بتاع الملك شاول، لما ابتدى بطريقة كويسة في ملكه كان هو محترم وناس بيحبوه والشعب كان كله بيحبوه، لكن في نهاية أو نهاية عمره ونهاية حياته في المملكة كان بالهزيمة والأذى والمرارة، ثم انتحر. هو الانتحار ده بنلقاه في الأحد القديم في سفر صموئيل الأول 18 آيات من 1-17. روح عدم الغفران والمرارة لما تحتفظ به يا حبيبي بيخليك إنك ما قادر إنك تمشي لقدام، وبيعطلك في حاجات تانية. خلونا أقولها كده، لما تربي روح عدم الغفران جواك أنت بتدمر نفسك، وبيشيل نفسك من عيون الناس، وبترفض نعمة الله عليك، زي ما الملك شاول عمل لما احتفظ بالمرارة تجاه داود، لقى نفسه بيواجه الله نفسه، وعشان كده ربنا عزله من الملك وفي النهاية مات. فياريت إنه ما هندي روح الغفران، عدم الغفران، إنه ربنا يدينا نعمة نقدر إنه نقدم الغفران ونسامح الآخرين. خلينا نكون في الصلاة مع بعض أحبائي. يا رب نجي قدامك في الوقت ده وبقلوب مكسورة ومليانة مرارة وحقد، وما في زول تاني بيقدر يشيله مننا يغفر لنا إلا أنت. يا رب سامحنا وادينا قدرة كمان عشان نقدر نغفر للناس اللي بيغلطوا لنا وبنقبلهم زي ما قبلتنا، في اسم يسوع المسيح، آمين. أعزائي اترككم في رعاية الرب، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة بإذن الرب. شكرا لحسن استماعكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر مساء الخير والمحبة لكم وين ما كنتوا مساء مليان سلام وطمأنينة لكل زول فاتح لينا قلبه الليلة قبل أضانه ولكل زول مستمع قاعد يسمعنا من بيته أو من شغله أو في الطريق أو حتى بعيد في بلاد الغربة مساء الونس الجميلة ومساء القلوب اللي بتعرف معنى المودة ومساء الأمل الجديد اللي بيجدد النفس كل يوم مهما كانت الظروف صعبة ربنا يجعل مساءكم كله خير ويفتح ليكم أبواب الفرح ويبارك في صحتكم وأهلكم وكمان في رزقكم ويخلي أيامكم كلها عامرة بالخير والرضا تحية خاصة لكل زول يعني مهتم أن يكون معانا في ساعة سمر بقول لكم ربنا يديكم الصحة والعافية وكمان تحية خاصة للشباب وللبنات السعيين وراح يعني أحلامهم وللأمهات والآباء الشايلين دايما هم بيوتهم بكل حب وكمان للأطفال البرسم والبسمة في الوجوه ولكل زول تعبان أو شايل هم نقول له ربنا يخفف عنك ويبدأ بدل تعبك راحة وهمك بالفرج وكمان حزنك بفرح كبير يا رب إذا حباب كل زول انضم لنا أهلا ومرحب بكم أنا إيناس إسماعيل بكون معكم دايما في ساعة سمر وأكيد بجهز باقة بتاع الترانيم جميلة أكيد حنستمتع بها في الأمسية دي وحنتبارك منها بس أنت لو حاب تسمع أي ترنيمة راسلنا على رقم الواتساب 00357976 3 5 6 3 5 9 وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمراسلاتكم وكمان أتمنى إنه يعني ألقى الترانيم اللي أنتوا عايزين تسمعوها عشان ما نقدر نتبارك بها. وكمان يسعدني أعزائي المستمعين أرحب بكل زول بتابعنا عبر الساتلايت بقول له أهلا ومرحب بكم وكمان اللي بيسمعنا وحاب ينزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة دائما الجبنة إذن أهلا ومرحب بكم وإلى أولى باقتنا في الترانيم الروحية نستمع لها ما تمشوا بعيد لأن يا دابا إحنا بعدين وأكيد مفاجآت جميلة وخاصة في موضوع حلقتنا الليلة تعالوا نستمع للمرنم سمر عن أندو ونرجع نواصل

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو زمن.

كل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. عايز أكون معك وعايز أعيش وياك. إذا مستمعينا بجدد التحايا والترحاب لكل سوداني وسودانية داخل الوطن وخارجه، ولكل زول لسه قلبه متعلق بتراب السودان ولسه بدعي يعني ليل ونهار إنه ربنا يجعل أيام بلدنا القادمة تكون أحسن وترجع الضحكة لوجه أطفالنا وكمان بيوتنا تعمر بالمحبة والسلام. مسيات جميلة ومباركة نتمناها لكم يا رب في كل يوم، وإنتوا بتتابعونا دايما وبتمشوا معانا رحلة جميلة مدتها 60 دقيقة نتجول فيها مع مرنمين مختلفين في ترانيم روحية مختلفة وألحان من مختلف بقاع سوداننا الحبيب. إذا تعالوا مع بعض مستمعينا تاني ترنيمة نسمعها من المرنم سلمون طبعا معروف بأدائه المقعد يعني الجميل والرائع والهادي. إذن دعوة لكل زول بيحب الهدوء مع المرنم سلمون، نستمع.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا بأمانة للمرنم يعني سلمون على الأداء الجميل وعلى يعني النغمة المقعدة، بجد يعني بجد بيشبهك اللونية دي يا سلمون. وأجمل ما عجبني في الترنيم أو الأبيات المرنمة، ما في زيك أجمل حبيب في حياتي، البغطي كل احتياجاتي للنهاية، ما بيخليني أفكر في أي حاجة تاني إلا غيره، أكيد هو اللي بيسدد كل احتياج لأنه وعد بكده. إذا بس جينا وطلبنا بكل يعني تواضع أكيد حنلقى الشيء اللي احنا عايزينه. إذن حبابكم مستمعينا، وموضوعنا اليوم موضوع ممكن يكون خفيف وجميل في نفس الوقت، بخلينا احنا نتكاتف مع بعض عشان نقدر نعمل لرفعة بلدنا الغالية السودان. عايزين نتكلم مع بعض أعزائنا المستمعين عن عادات اجتماعية جميلة بتساعد في بناء وطننا الغالي السودان، لأنه خاصة في الفترة دي إحنا محتاجين للعادات الجميلة وليس للعادات الضارة عشان ما نزيد يعني السوء، لكن إحنا عايزين بلدنا تنعم دائما بالخير وبالاستقرار وبالرفعة إذا إحنا فعلا اتكاتفنا وتجمعنا مع بعض. إذن أول ما تسمع بعادات جميلة أكيد حتسأل مثلا حتكون زي شنو؟ ممكن أقول لك عزيزي المستمع يعني بنقصد السلوكيات والتصرفات اللي بقت جزء من حياتنا اليومية والناس اتعودت تمارسها في تعاملها مع بعضها يعني البعض. هي ما مجرد أفعال بنعملها لكن قيم ومبادئ بتنعكس في تصرفاتنا، زي طريقة السلام مثلا واحترام الكبير وتقدير الصغير ومساعدة الزول المحتاج، وإننا نقيف مع الجار وكمان نكون موفيين بالوعد، وأكيد حسن الكلام يعني نكون كلامنا دايما كلام طيب. العادات الاجتماعية هي اللي بتصنع شخصية المجتمع، وهي اللي بتخلي أي مجتمع يتميز من المجتمع الثاني، لأن كل مجتمع عنده عاداته وتقاليده، لكن في عادات بتكون سبب في التقدم والنهضة، وفي عادات تانية ممكن تكون سبب في المشاكل والتفكك المجتمعي. عشان كده أي مجتمع دار يعني يبني مستقبل أفضل لازم يحافظ على العادات الإيجابية ويصحح العادات السلبية. لو اتأملنا في حياتنا اليومية حنلقى إنه أغلب المواقف البتمر علينا ما محتاجة إمكانيات كبيرة ولا أموال كثيرة، بقدر ما محتاجة لأخلاق وسلوك طيب. كلمة طيبة

ممكن تصلح خلاف كبير، وابتسامة ممكن تدخل السرور في القلوب، وكمان مساعدة زول بسيط ممكن تغير حياة أسرة كاملة. الحاجة دي كلها يعني أو الحاجات دي كلها عادات جميلة، عادات اجتماعية، لكن أكيد بتترك أثر كبير في النفوس. عشان كده مجتمعنا السوداني يعني عرف عبر السنين وكمان هو عرفوه في مجتمعات تانية بالعادات الجميلة والأصيلة. مثلاً أكثر عادة ممكن تكون مشهور بها أو معروف بها السودان أو كسودانيين الكرم، إننا بنكرم الضيف وكمان بنتكافل أو نتكاتف، وعندنا عادة النفير، وكمان بنتواصل مع بعضنا البعض. يعني كل العادات دي ما جات من فراغ، أو السمعة الجميلة دي ما جات من فراغ، لكنها نتيجة تربية وقيم دينية وإنسانية موروثة من جيل لجيل، وهي السبب في إنه الناس كانت بتحس بالأمان والانتماء، وإنها يعني ما براها بس وقت الشدة، لكن في كل الأوقات دائما بتلقى المجتمع السوداني عنده العادات الجميلة والطيبة دي. لكن سرعة الحياة والتغييرات الاجتماعية وتأثير وسائل التواصل بدت يعني بعض من العادات الجميلة يعني بقت تضعف، وظهرت سلوكيات فيها يعني فردية وعدم اهتمام بالآخرين. ومن هنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتجي أهمية إننا نراجع نفسنا ونتمسك بالعادات الجميلة اللي بتجمع الناس، ونبتعد عن العادات اللي بتفرقهم، لأنه في النهاية المجتمع ما بتبنيه المباني ولا الشوارع الجميلة ولا التكنولوجيا براها، بما أنه ده كله مهم، لكن إحنا عايزين العادات اللي بتربطنا إحنا كبشر كمجتمع سوداني، تعاملنا كيف مع الناس. يعني إذا صلحنا العادات الجميلة دي وكمان بقين عليها، مجتمعنا أكيد حيصلح وعلاقتنا أكيد حتكون جميلة جدا جدا. عشان كده مجتمعنا عشان يكون متماسك، مجتمعنا عشان يكون جميل، خاصة في الفترة الاستثنائية يعني احنا موجودين في هذه ما بعد الحرب، ونحن بنحاول نبني نفسنا، بنحاول نبني مجتمعنا، يعني محتاجين اننا نكون متكاتفين متعاونين، محتاجين كمان نكون يعني بنحب ونساعد بعض. اذا مستمعين اكيد الموضوع حيطول، لكن انا برضو عايزة مشاركاتكم، شنو هي من العادات الجميلة اللي ممكن تساعدنا نتكاتف كمجتمع سوداني لرفعة بلدنا الغالية، خاصة في الفترة المقبلة دي. إذن بستناكم إنكم تراسلوني وكمان تقولوا لي آراءكم على رقم الواتساب 00357776563 وحكون مبسوطة جدا بكل تفاعل أنتوا حترسلوا. عشان كده حديكم فرصة عشان تكتبوا وتراسلوني، وفي الفترة دي إحنا نكون نسمع لترنيمة. خليكم قريب، ما تمشوا بعيد، أكيد حنرجع ونواصل برنامجنا.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

كل الشكر والتقدير للمرنمة ميري بتول المعروفة بيعني الحانة الجميلة وأداء الرائع وكمان نشاطة الجميل خاصة في فترة التسبيح لكل الناس اللي حضرت النهضات الروحية اللي بتقام في كنائسنا المختلفة في السودان. الترنيمة بتقول يعني تذكر ربنا في الوقت اللي انت فيه شاب أخدمه وما تخلي الدنيا تاخدك بالخطايا المعسولة اللي بيقدمها لك إبليس، لكن صلي لربنا هو حيساعدك لو انت داير. ودي طبعا واحدة من العادات الروحية الجميلة إنك تكون حار دايما في الروح وإنك ما تنسى الله موجود عشانك في كل وقت أنت عايز. تعال بس وقرع الباب وكيت هو موجود عشانك زي ما قعدت تقول الترنيمة. إذا مستمعينا نرجع لموضوع حلقتنا الليلة وهي عن العادات الاجتماعية الجميلة اللي بتساعد في بناء وطننا الغالي السودان. المحور الماشين نتكلم فيه عن مبدأ الاحترام وحسن التعامل مع الآخرين، ودي طبعا من أهم العادات الاجتماعية اللي بتبني مجتمعنا عشان ما يكون قوي ومتماسك. الاحترام وحسن التعامل مع الآخرين هو الأساس اللي بتقوم عليه كل العلاقات اللي بتكون ناجحة، سواء كانت داخل الأسرة أو بين الجيران أو في المدرسة أو في مكان الشغل أو حتى يعني مع شخص ممكن تقابله لأول مرة، إذا كان في الشارع في المواصلات في أي حتة. مبدأ الاحترام ده مبدأ جميل جدا جدا. الاحترام ما معناه إننا نتفق مع كل الناس ولا إننا نكون يعني متشابهين في الأفكار والآراء، بالعكس ممكن نختلف لكن نختلف بأدب ونتحاور باحترام ونحافظ على كرامة بعض، لأن الاختلاف يعني سنة من سنن الحياة، عادي جدا الناس تختلف لكن الطريقة طبعا قاعد تختلف من زول للتاني. وكمان يعني الطريقة دي ممكن تعكس أخلاقنا وتربيتنا. وحسن التعامل بيبدأ من أبسط الأشياء، من ابتسامة ممكن تكون صادقة، من سلام ممكن يكون بطريقة مختلفة وكلمة جميلة وطيبة، وكمان يعني استماع للآخر بكل يعني تركيز، واختيار الألفاظ طبعا دي حاجة جميلة جدا، اختيار الألفاظ اللطيفة، وإننا نبتعد عن السخرية أو التقليل من شأن الناس. فالكلمة الطيبة هي مثلا مهمة وضرورية جدا جدا، لأنه بتدي أريحية في التعامل مع الآخرين، ودي ممكن تكون سبب في إن بتدخل السرور على قلب زول وتزيل الهم الكبير اللي هو كان شايله. فمجتمعنا السوداني من أجمل القيم اللي بنعرف بها يعني إحنا كسودانيين هي احترام الكبير، وإننا كمان ما بننسى الصغير وبنحترم الأصحاب وبنكرم الضيف، والسؤال عن الجار دايما كيف أصبحت وإن شاء الله ما عليكم عوجة، وأكيد بنقف مع الناس في أفراحهم وفي أطراحهم. تلقى الناس خاصة في الأطراح الصيوان والشباب والقوم والقعدة اللي بتكون في الحلة، التكاتف يعني ده شيء جميل جدا جدا، وده بيظهر يعني قوة بتاعت روابط اجتماعية وبتزرع المحبة بين الناس، ودي واحدة من العادات الجميلة اللي احنا بنأمن عليها وعايزينها تستمر. وفي المقابل كمان لما يغيب الاحترام بين الناس بتظهر مشاكل كثيرة جدا جدا، بتكثر الخلافات وكمان بتضعف الثقة بين الناس وبتنتشر القساوة وسوء الظن، وكل زول بيبقى مشغول بنفسه. عشان كده مستمعينا الأعزاء يعني المحافظة على الاحترام ما مسؤولية فردية، إنما هي مسؤولية جماعية، وأكيد لو واحد فينا بدأ بنفسه ويعني قدم احترام لأهله ولجيرانه ولزملائه وحتى يعني الزول اللي أنت بتختلف معاه قدمت له احترام بطريقة كويسة، حنلقى إنه المجتمع بتاعنا كله بقى يعني أكثر أماما وأكثر كمان استقرارا وأكثر كمان يعني قدرة على تجاوز الخلافات، لأنه الاحترام يعني ما بينقص من صاحبه حاجة لكن بالعكس ممكن يرفعه في عيون الناس ويترك أثر طيب جدا جدا جدا، ويبدأ حتى بعد انتهاء الموقف. إذا مستمعين دي واحدة من المبادئ الجميلة والعادات الطيبة اللي احنا محتاجين نعززها في الفترة دي ونكتر كمان منها. تعالوا مع بعض برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة، والترنيمة دي يعني مهداة للأستاذ جدعون وهو بتواصل معنا على الواتساب طلب انه يستمع لي ترنيمة، ودي ترنيمة دي لك انت أستاذ جدعون لكل زول كمان بسمعنا. إذن تعالوا مع بعض نستمع ونرجع نواصل.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

شكرا للقصة فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة. جينا نطلب يا رب وجودك، جينا نطلب قوة حضورك، وأتمنى الأستاذ جدعون يكون سامعنا لأنه الترنيمة دي مهداة له، لأنه وصلنا على الواتساب وطلب أنه يستمع لي الترنيمة. إذن حباب كل زول، وإذا كمان إذا عايز تطلب ترنيمة معينة تستمع لها من خلال ساعة سمر، راسلنا على رقم الواتساب 00357976 5639. إذن حباب كل زول كمان بتابعنا على الساتلايت، أهلا ومرحب بك. كمان من العادات الجميلة اللي بتخلي المجتمع دائما يكون أقوى وأفضل عادة التعاون والتكاتف، لأن الإنسان ما بيقدر يعيش براه مهما كان قوي أو عنده إمكانيات، في النهاية محتاج للناس اللي حوله، ومحتاج يلقى الزول اللي بيقيف معاه في وقت الشدة قبل وقت الفرح. التعاون بيعني إننا نمد يد المساعدة لبعض، وكل زول يقدم الحاجة اللي بيقدر عليها. ما شرط المساعدة تكون بالمال يعني، وبس ممكن تكون يعني بالجهد، كلمة طيبة زي ما قلنا، نديه ونخصص له شوية من الوقت، نساعد زول محتاج في شغلة معينة، أو حتى نسأل الناس عن أحواله، وده نوع من الاهتمام. مجتمعنا السوداني أعزائنا المستمعين معروف من زمان بروح التعاون والتكاتف، ومن أجمل الأمثلة يعني عندنا النفير، وأكيد بيعرفوا الناس اللي دايما موجودة في الولايات المختلفة في بلدنا الغالي السودان، وحتى انتقلت العادة دي لكمان الوسط. لما الناس تجتمع وتقيف مع بعض في بناء بيت أو مساعدة أسرة أو مواجهة ظروف صعبة أو كمان جمع الحصاد، وده يعني أكتر شيء بيقوموا به المناطق المعروفة بالزراعة، فبتلقى أنه النفير ده وقت الحصاد يعني ده احتفال عديل كده. فالحاجة دي يعني وخاصة كمان الزول بيكون عنده مشكلة يا جماعة، ما بيحس أنه هو براو، لكن بيلقى أهله وجيرانه ومعارفه واقفين معاه، ودي من العادات الأصيلة اللي بتميز مجتمعنا السوداني، واللي بتدي الناس إحساس بالمحبة والانتماء. التكاتف يا جماعة بيظهر في المواقف الصعبة، لما يعني نفرح لفرحة غيرنا ونحزن لحزنهم، ونمد يد العون بدون انتظار مقابل، لأن المجتمع اللي بيكون أفراده حاسين ببعض بيكون مجتمع متماسك وصعب إنه ينكسر. والكتاب المقدس ذكر أهمية التعاون ومساعدة، يعني إننا نساعد بعضنا البعض، وده بنلقاه في سفر الجامعة، بيقول اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة صالحة على تعبهما. والمعنى هنا إنه الإنسان لما يشتغل مع غيره ويتعاون معه بيقدر يحقق يعني نتائج أفضل من العمل الفردي. وكمان بيقول الكتاب المقدس أحملوا بعضكم أثقال بعض، ودي دعوة واضحة إننا ما نترك بعض وقت الضيق، لكن نساند بعض ونخفف عن بعض. ولكن بنلقى إنه في زمننا الحالي أحيانا بقت الحياة أسرع، وكل زول بقى مشغول بنفسه، وده خلانا نحتاج يعني نرجع ونحيي القيم اللي كنا ماشيين عليها، وهي قيمة التعاون والتكاتف بيناتنا. نرجع نسأل عن الجار، ونقيف مع المحتاج، ونشارك في الأعمال اللي بتخدم مجتمعنا، زي ما هسع بنشوف يعني كثير من المبادرات الشبابية الموجودة، مثلا تشتيل الولايات، وبنشوف الشباب بيقدروا شنو، مجتهدين جدا جدا، إذا كان في مدرمان ولا الخرطوم ولا بحري، يعني بجد تكاتف كبير جدا جدا. وحتى أطفالنا في المدارس برضو يعني لما نشاركوا في الحاجة دي بتكون مزروعة جواهم وما بيقدروا ينسوها. ده التكاتف العمل الجماعي اللي احنا محتاجين ليه وحس حاليا في بلدنا السودان، لأنه الفترة دي فترة نهضة، محتاجين انه كل ايد يعني تكون متكاتفة مع الايد الثانية عشان تقدر تجدع بعيد. وإذا عملنا كده أكيد في فترة وجيزة ممكن سوداننا يتملي بالخضرة، ويتملي كمان بالقلوب الطيبة اللي ممكن تساند بعض. وكمان الفزعة لما تجي الناس كلها بتقوم بتجري على فلان لأنه هو محتاج لهم. عزيزي
عايزين نرجع الروح الجميلة دي اللي فيها التعاون، اللي فيها الوقفة مع بعض، اللي فيها الاحترام لبعضنا البعض، فيها محبة وكمان فيها تقدير. إذا مستمعينا، احنا محتاجين في الفترة دي للقيم الجميلة والعادات السمحة الطيبة دي. تعالوا مع بعض برضو نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل برنامجنا. وإذا عندك أي نقطة عايز تضيفها أرجوك واصلني ورسل لي، وأنا أكيد حكون يعني ممتنة للإضافة اللي أنت حتكون بتضيفة للعادات الجميلة اللي ممكن تبني وترفع بلدنا الغالية السودان. إذن خليك معانا وما تمشي بعيد.

حباب كل مستمعينا وحباب كل زول بتابعنا وحباب كل زول جانا هسع محصلنا. إذن ونحن بنتكلم عن عادات اجتماعية جميلة بتساعد في بناء بلدنا، عايزين برضو نتكلم عن عادة اجتماعية يعني بتساعد في بناء أفضل مجتمع أو أفضل مدينة أو أفضل محافظة. عايزين نشوف المحافظة على النظافة والممتلكات العامة، لأنه نظافة المكان اللي حولنا ما بس بدي منظر جميل، لكنه بيعكس أخلاق الناس ووعيهم وإحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم. الزول اللي بيهتم بنظافة بيته غالبا كمان بيهتم بالشارع والحي والمكان العام، لأنه عارف إنه المكان ده ما ملك لزول واحد، ده مكان بنستخدمه كلنا. لما نحافظ على الشوارع والمدارس والحدائق والمرافق العامة، نحن في الحقيقة بنحافظ على حقنا وحق الأجيال الجاية. النظافة ما معناها يعني إننا بس يعني نرمي الأوساخ في المكان الصحيح، لكنها كمان هي احترام للنظافة واحترام للناس العايشين معانا. أحيانا تصرف بسيط زي إنه الزول مثلا يرمي نفايات في الشارع، حتى ومرات بنشوف مناديل ورق أقل حاجة أو قارورة موية في الشارع، يعني أو يعني بجد حاجة ما ظريفة وما جميلة. عايزين نكتسب ثقافات زي ما إحنا مشينا لبلد الجوار وفي بلد الشتات وتعلمنا حاجات جديدة وكنا بنمارسها هنا، ما نوسخ الشوارع وما نرمي حاجات ساي، لما نرجع بلدنا كمان عايزين نحافظ على ده، ننقل الحاجات الجميلة والطيبة، الحاجات اللي بتعمل على رفعة بلدنا، المحافظة على النظافة العامة، يعني بيجد حاجة جميلة جدا جدا، ودي تربية جميلة وإحساس عالي بالمسؤولية. مجتمعنا السوداني أعزائنا المستمعين معروف من زمان بالاهتمام بالبيت والتربية، وكانوا بيقولوا إنه البيت النظيف عنوانه لأهله، والمطلوب إنه العادة دي ما تقف داخل البيوت وبس، لكن تمتد للشارع وللحي وكل مكان بنعيش فيه ونتحرك فيه. وأما الممتلكات العامة فهي أمان عندنا كلنا، المدرسة اللي بنتعلم فيها والمستشفى اللي بنتعالج فيها والشارع اللي بنمشي فيه، كل أشياء يعني اتعملت لخدمة المجتمع، عشان كده تخريبة أو إهمالة ما يعني بيضر بس بجهة معينة، لكن بيضرنا كلنا. حتى الحدائق لما نمشيها ياريت نحافظ على المكان، يعني ما نرمي بواقي الأكل في أي حتة، ولا يعني الشجر نقطع الصفق والنجيلة نقطع، لا بالعكس احنا دارين نحافظ عليها لينا احنا هسه حاليا وكمان لأجيالنا الجاية. أما يعني العادة الجميلة بتاعت النظافة إنه يعني الحي يخصص يوم كامل للنظافة، يعني كل حي يكون فيه يوم معين الناس تطلع كلها مما بدت من بيوتها لجوة، تطلع لحد الشارع برا وتلم النفايات دي، وأكيد حيكون في شباب في الحي هم مسؤولين مسؤولية تامة عن الحاجة دي، زي ما شفناهم بنشاطهم ووعيهم وبمسؤوليتهم التامة بأنهم يعني بيشاركوا مشاركة فعالة جدا جدا في رفعة بلدنا السودان. أكيد المنظر الجميل أنا يعني حاجة يعني سمحة بتسر البال وكمان بالسر العين والخاطر. إذا مستمعينا دي واحدة من العادات الجميلة اللي احنا عايزين تكون معانا ونرسخها كمان عند أولادنا ونمسكها ليهم. إذن تعالوا مع بعض برضو، بما إنه زماننا خلاص قرب على الانتهاء، لكن عايز أقول لكم تعالوا نستمع للمرنمة نانا أحمد ونرجع نواصل، ما تنشوا بعيدين، خليكم قريبين.

0: مستمعينا الأعزاء، جينا لختام حلقتنا الليلة، لكن عايز أقول في ختام رسالتنا أو موضوع نحن كنا قاعدين نتكلم فيه عن العادات الاجتماعية اللي بتبني مجتمعنا للأفضل، لازم نتذكر إنه بناء المجتمع ما مسؤولية بتاعت جهة واحدة، لكن مسؤولية لنحن كلنا، كل فرد فينا محتاج إنه يقوم ويساعد في بناء الوطن. ولحد ما نتلاقى عايز أذكركم إنه الكتاب المقدس بيقول تحب قريبك كنفسك، والمعنى إننا نشوف الناس اللي حولنا بمحبة ورحمة ونحس بمسؤوليتنا كمان تجاههم، لأن المجتمع القوي هو المجتمع اللي بتعامل يعني كل أفراده بروح المحبة والعطاء، وزي ما الكتاب المقدس بيقول فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. إذا مستمعينا نتمنى بلدنا الغالية يعني دائما تكون صورة حقيقية وتعكس يعني جمال القلوب وجمال المظهر كمان اللي حيكون في الفترة الجاية، وربنا يعني يساعد كل زول ويكافي كل زول فعلا بيقدم ولسه ما زال مستمر بيقدم كل ما عنده بكل طاقته، عايز يعني يظهر ما هو جميل في بلدنا الغالي السودان. ربنا يجيب الاستقرار والأمن والأمان والناس تنعم بحياة كريمة، وأكيد احنا لسه مستمرين بنصلي من أجل أنه يجيف نزيف الدم في السودان. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.
1: بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بنمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم العندك والبتقدر تعمله.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقال:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك، انت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاء بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حشتى المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقولين. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساساً ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماماً، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. وإسعنا احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس، بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان.

0: للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر،
1: كويس؟ عشان ردة،
0: عشان فيه وردة، عشان القمحايا كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هأكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
0: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تأكل الحاجات اللي فيها طاقة. يعني أنت النشويات دي بتأكلها ليه؟ بتأكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
0: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
1: وهيأخذ السكر
0: بيحرقه لأنه هو زول شغال، كويس؟ على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل، ما تشرب سكر، تشرب السكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
1: اكيد
0: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
1: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب، كويس؟ فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي.

0: مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني لكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيطة في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي. تمام، فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو. كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده ومعها بالله حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
0: أيوة،
1: حتى لو ما بلع
0: بتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام، لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة مويه، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة مويه بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته. كويس، لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بيقولوا، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجي ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكين. بتبقى الخطورة في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بانها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول انه ما نزيد الجرعات تحت الانسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد انت ما تزيد الانسولين. كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعه. انت ما تزيد برك. قال انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت مكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه، ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكله، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكري كتير، لأنه زي ما قلت لك
0: السكر ده كتاب،
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القراية تحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: كل خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده. ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80, 120 دي وقت ما القلب بيقبض, وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف, نزيف في المخ, نزيف رعاف, نزيف في الكلى, في الكبد, ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة, ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته, بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب, بيحصل زبحة فيه, أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية, دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين, الاثنين مهمين. أنا ما ينفع أعدي من 120 وما ينفع أعدي من 80.
1: الاثنين مهمين, إن شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا أكتر إنه الاثنين مهمين, يعني ما في حاجة توجد عبس. برضو دكتورة يعني حاجة يعني شايعة جدا إنه ارتباط الضغط بالملح, ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات, بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنارضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، حلول الروح القدس حل وين.

ربنا ما تنسيت كل اللي نسمنا الجامعات معالجنا وعلان دانت فانيكم زيني نايفينا نايجنيت نعيش كفوقنا رب يوم وتربيتهم جلنا سني كماكم سليهم نفسيتهم جلنا راعي وقلهم سديت لقبلين بيلو تعليم لقباء ونبرا لقباء كله جلنا حبهم وجسمهم وعقلهم كله جلنا عابي واجبنا وهتوم دي بيدينا أمانة سبت قبو لأمانتنا أجلين حمل كبزحام أجنيت أجروز دي بشارك لتكرو وتفشل لواتكو سدي سبت يركبو وحملة سبت قبتهم كحملناهم من قبي سيرنا ترسعنا وأمانتنا لكفنا بحلتو كأجلوم سنجن نعلمهم ومن إنا لنقولو ولا تحاقوكو ولرؤو كل سنة جلقبا وقلهم مثال ونموذج جلقبا قلهم مثال ونموذج جلنبل سنة جنيدك عدمهم وإننا سنة جلمدو وإحنا لما سنة جلها لقنا وتم للمد لسنة لنعينا أجل لنسو كما كم سليهو لتركيز لنعينا ولتجقيت لنعينا كله دي بقى دبهم واتفق جريت ليت عندي جبي للبهم لكله لأدب والأخلاق منه اللي تفرر للبهم أجل عقب وجبنا كلبهم للبتو من كل منه اللي تفرر كلبنا عادمي اكيت وسنيت كل منه تتفرر توتو لعين لمنه مزي كله كلب سنة من قبي لو اداي كل سنة ولا ما اخلاق سنة وادب سنة للبقى كمان قبي كل منه اللي تفرر لأكي وكل سنة وكوي من لبتو اللي تفرر كلبهم اجن عقب كلا تغيير من كدن كدن دي قبي ومن برن دي قبي من جوا من اللي قبابه كلامه أدب لنا يوم من جواهم أخلاقهم وأدبهم قلسني للبهم قل ندف وجب كقلود آدمي للبهم أدفى من قبي وبسنيت ملا من قبل عقلنا يوم لو ديا كل سنيت قبي ولت حاجة سنيت قبي ودى آدم لباكة من قبي نسأله لك كل نسأل من أيام لا فقر لمخزننا يوم ولا من المزعين للبتو كلب اتليها الليت للساني اللي بالله كلب نسنا من قبي سنيت بلس وسنيت شقي وأدمنا سني دلبا أكا من قبي للا فقر كل إكاي قبي سبت إلي لبنا كان نعقب وربي ما اللي تحس ربو للبتو لحبرنا ندي قبي ولا شكلنا ندي قبي ومن قدرنا ليت عندي قبي للبتو لتو كان نحربي كل نيتنا ولا قصدنا سنة من قبي كل الناس أنا من قبي لو تديتنا كله سنة قبي وأخلاق سنة تلاقينا إيجابات من قبي إبكيت مال أنا من قبي كلنا فجروا إكيتوا كلبنا إجن عندف وقلو إجن عزري وجبنا عندي إيجابات من قبي للبناء كام من قبي لموديو ولا نفكر كله أكوي قبي كلا فكرنا إجن عندف وقلو إجن أظهر بنا كبس عام الدام اتكدن كدن لا تحسره ممكن لبلو لجينا مقاب أخلاقه أكيد أدبو أكا أدبو معناته ألبو بهلتنا يقبي من آياته لما تسلل الأدب تلبو الهليت للبو من سنية قلت ملا أبو كالعقل ولا لبو بسنية ملا من قبي لو ديه كله صالح قبي كصلاح من آية قبي من لب مزي للب قل الصلاح بو نديكم من العلع لمزي صلاح صلاح يقبي وأسانيوت من العلا علما معنى طلبو كللب من جوا إقل لزري وجب كللبو نتفا من قبع آدمي لو داي كل نديف قبي للبو رات عمان قبي كل لو ديو راتعي قبي وللبو سأرى من قبي لبلسو كل فائدة لبو ونفع لبو قبي كللب ينفع من قبي لبعد لو دي كل ينفع كلالب قل ندف وقل لزري ويجب كلالب نتفى من قبي وسنيت وبسنيت ملا من قبي لنودي كله سر وسني للب كيت بتملا من قبي كلالب نقن عقب لبكم عقب ولب الربي دي من حكمناي ملك سليمان لبك عقب من كيت يتملو عقلك بسنيت ملو ونسالك بسنيت أفقر كما كم سليه للبكا سنة من قبي لا منسال كسنة ولا مبالس كسنة للبكا كم من قبي لا تبلسو ولا تحاقي كل لك
كمس اللسان نجا لعقب ولب نجا لعقب وجبنا كل لبنا توصل إكيد كل حساب دول لب لاقني باللبنا إيف هالك نسال نعمة منا لبلا تفكر لتفرر هجيا لبلا سنيت لي تجنب بلا سبو بنا ومن أكيم بارس إجنت نجي وجن على وط وجبنا كبك بين عرب جنيجيس ومن من حمام كبود ناكي أدب وأكي مبالس جنت نجي للبنا جن عقب والسنيت جنت علم والسنيت جن المد ومن أكي لمد جنت نجي وجن على وطبنا كأكي لمد اتبدل العبد صيح ودي فشل وتحقلان لكري والجريمة ملكري وتعبى وتمكرات ودي بحروب لكري من لسان لفجر هجيا من لبلا لتفرر كهجيا لتهاجيا تامزز وراحت تهيب وتفرح وتتحزن سبت إلي هجيا لنبلا تاسحق وتأبكي تفرح وتتحزن سبت قبت نسانا قنع قبنا كل لسانا كما حسانتو أو كما فرس لجامي ودينا قلقون قبلا فرس بدي وطيلة حزية كان قيس سبت إلي إقل لسانا ما لجام واحد قنيد قلو وبحسال قنواليو وسنيت لي تجنب السبو وجبا كم بالمعنات إجلي نتحاجي ولا نفع وفائدة للحيب كل قدام فائدة ونفع للحيب يقولوا قل بلسبنا نفع للأبو وقلنا لي نفع وقل قدام لي نفع إجل نتحاجي وقل نيبل ألبنا كلهم بلو كله إجل فائدة وقل نفع وقل ود آدم لا نفع وقلنا لا نفع وقل هدف قل نتحاجي بنا دي يكون تمن دبينا قنت حاجة لبنا هجيانا قلنا ننتف وقلنا سني وجبنا كما بينا هو هجيا تفرح وتتحزن تصحق وتأبكي لب من إبيلة ملي ومن فتلة ملي هجيا قلال يكون لكن هجيا لتمنعات تفرر من عقل تلت تفرر ومن لب تلت تفرر كلبنا قلنا سني وقلنا عقبنا كلبنا أجن عقب كم سلهما أجل أجنيت نعيش البابا مجن عقب كله سبت من لب لا تفررته وجن المش للمد للمديو كل حدا جو سبت كبد سنيت جن على المدو وسنيت جن على المو كم أنا بلعونا ستيو أدبوما أجن عقب وتعليمه وجن أسني وجبنا قبل عوسي تلات أي كبي إلى جن لنفعو لنفعو سديت عقلنا يقول لنفع ولا سديو كله أجل يدبو كمن سلمت دباحت جنيجيس وبقبي ربب جنت مرح ومن قبي كيت وقبي كوا وقبي سلمت جن على ود قبي نعي برحت ونعي دحن ونعي نجاة جن نسبت سديلة هيبانا كلها منا لبنا جن ملا وتعليم سلي جن لجنا ولا مسني جن المد ومن أكي لمد جنت نجي كم سلهما من كل أولافات جنت نجي كولف ولا مدى وعادة الكيت كله للأسرنا ودي بقيدو لكرينا ودقيدو للعاتينا سبت قبا من اللي شاركنا ولا في جنة نجي وجبنا تندى اللمد أي سنعة متنفعنا عند بينا نفسنا جنس قلبنا وبعد دام وديا عند الحاجة جنة جنيد قلبنا لن وديا متنفعنا عند آمرنا جنيد يابنا عند يكون بعد دام وديا جنيد قلبنا كمن حقق جنة نجي وبأصالة جنيجيس وجنة لنفعنا ولا سدينا ليت جنيده وبعد دام وديا جنيده كرمسنا قل نسأل إلا صنعت الودية متنفعني وقل قدام متنفع مسديت تهيبني عند بينا نفسنا قل نسأل بنا دول هي لما نعبرتنا معنات وهدف وطامطام مركب وإبرايلة مرحت وهدف لبا وزك هدف ليت جايز ومعنات للهيب شكو لا الشكي قلت البابا إن يكون بعد دام وديا فلان ما ودايا فلان أمورتو سنيت ويقبت قل ما ودايا قنيب الألبنا فلان قل ما ودايا نوص الأمر حنا نوصنا نفسنا قل نسألبنا رب سبت عقلها بينا والعقل ناينا بقنا تمرح ليتا إلا بهلت من قدام ينتعلم بهلت يكون من قدام سنيت لقبت قل نتعلم بنا وكيت لقبت قل نحتاج بنا ككل نتعلم وقل نتعلمكم علينا الهدف قلنا أمر بنا هدفنا يا أمرنا من قبي كما سلمت العمد بدن قبي
هدفنا اند عمرنا ورأيين ده اند ركبنا وبعقلنا اند اتمرحنا اجن اشكبنا اند يكون اند اتحاققنا وقدام ودايا ايدايا منا اجن اتنجبنا كقدام لو الديا ليت اجل نيدن دي جبي قدام جل مودوها لو كسنيت من قدام جن المد وقتف جل هلقنا كمن قدام سنيت ليت اند لمدنا بس سنيت جن يجيس ومن اكيد جن اتنجي اند يكون كمعور اند جن يجيس وكم سالحبي اجن نقلق وجن نتحقق قلبنا كأدمي عقلها بي ربي اب عقلو اند تنفع العقل نايو للبلوتا اجن ليدي كم سالهوما من قدام سنيت قل المد كم سالهوما قل اجنيت ناش اندن علموهم من حقاق قل تنجو وسنيت قل المدو سنيت قل نريوم ومننا نقولو كله معنات وطمطام لبو قل اقبا اندي يكون أكي لمد وأكي ولا فتوق اللي تكرروا وشرك دي ملي فقروا منه دي بقلي الوداكو قلنس دي يوم بنا كم لا تفكر قل ود آدمي ام بالحساب العقل ربها بيوتو دي مكزن اندكري واندساق ليو ليلة نفع بو وحققا دي بليت الودك وبلمد لقيس ولمد اللي الحكم ولا قيدو سبت قبا بزحام دام دي بالدنيا بلمد لتقيدو وأكي عادة وأكي لمد كم للا عادة اللا قلت فرقا قولي كادرو وطلا نشبو وصورة من عيالة قبقو ودي بسكين عيالة تكررو ودي بقايدة لنبرو بزحامتو كم للا قايدة اللي قلنا تنجي ومن أكي لمد نقل نفسنا لقباء وقلنا عاب يوم نعيش من إلا أكي لمد قلنا تنجي وعقلهم قلنا قزي بسنيت وبتعليم وحدف لبو تعليم اجن علمهم كم سلهما من اكيلة مد اجن نجيهم واجبنا كحبونا ما تنسيت اتولفنا سجاير وناي تنباك لوادقو شبابنا اجل ميتو تل اكيلة مد لوادقو دول انبل قدام بعدام اند ستو سجاير وتنباك اند صفة دولار قوم هتوما منهم اللمدو كتنباك لستي مالو وعافيته للندد بسات وقل عافيته دي بشرك لكره وليل يفجر منه أكي لمد اندت منا واندت عسى ليفجر منه أكي لمد دي بلا ودك دي بقيد ناي ولف للتكرر بزحامته بزحام الدام وبزحام شركات اقلس جايرهم للزبه دعايت لودو كعربي تقرم والسيد قرم ولباس قروم عند اللبسة وروت وجفرس يتقرر من داد قصة عربي يتقرر من دا سوق سجارة دا ستة لارو كلا كشيم هيني اللي سجارة دا ستة عربي يتقرر وس يتقرر ولباس قروم وأمور قبي عند بيلا سجارة لمد وحرق ابتعسة يفقر إلا قدام اللي يقلل ده هليني يتنوسو للامد اللي كم للتعسو وقل فقر منكم يقدر ونعملو لالي اندال اتمنى واندال حزي كم كب الديبو اقن عامر بنا كوالف مستحيل ممن يقبي منو قد تفقر كبوتو منو ولف قلت تبالح كوالف منو اقن نتنجي وجبنا كعافيتنا ومعنا قلنا قب من نديد

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت رب الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنت نجي و رب الحزية بقنيجيس وقنيلي قبيتا ترحنا نسأل حنا دي مقبي هلينا قبي صلاح التالينا من قبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبت كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتالي وكم رب الحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت اتبال نيكون بعد عو تيل اتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي رب الفتية قلنا اثبت منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مثل ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وهي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لقلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل اثبت للحزه أورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجم من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة ابقى بينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقل يلزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن احنا قبي صلاحنا مره راكبام هلينا ندبيلو نفسهم لك الشهلو دي بيلي نبي سليمان ملبل أقبوي هلية تقل ود قدام قبي تعفحات لندة مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بلا لبوني ربيتو لصالح الهيب وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوهو قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل كقبيه صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول لنصحو قبا قبيه صلاح وقدام سكة قبيه صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو باز حلوم أنبياء لا لما تحاقة يقوروتو ولا قبيه صلاح حتيته لبلت هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون نايود قدام شطارته ترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل قد لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكته واللي ناي بديرته مال رب له لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجن نتبع وقن نسمع لابن رب له لو لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديمة وصروم قدام هجاي رب قلت قاومه وقلق الحرب والحزو اللهم كم سلبيكت مثل إيمان لتتبس كبيكت وإيمان لتتبس لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هجاي ربيته ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي رب لتقاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بزح وقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسو قلق شش لحد ود قدام كان نفسنا قلق شش على بنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح إقلق رب للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح إقلق بي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب.

حبونا ما تنسيتنا التحر فلرقيناه ديبو يسوع المسيح إمانتنا كبر إن تبلست قدرتنا هاي ملايكة وبسديتنا هاي ملاك لرب للأكيو من سما الإمان إن تبلست لتجسد ديبا كم سلهما لمسل العقوب العلو لعساكر بتوم كم دنقصو وبدنقاص كم واتقو وكم ميتام كم قبقو وحقوه قلد رساه لترقى والأنس لما تصاهل على ياما تقبر لقبر براقكم سنحين رينا وملاك إن دسألين إقلمية الحياة فنجيلا مايتين لا تحزيهم دبيلهم أتعجبون اكتر اللي هجلدوا لسألية إقلا عسر حتى لتيليت لنايو هتوم لقى فقبي إن دبيلو يأمنو وحقوه نوسط رأيهم ومسلهم إقل أربع ميلات إن درسهم لسعنها ودي بالقدس أرشاليم دي بالزنها لبيلهم ودي بأرشاليم إن يتفقردوا لبيلهم أسك لأنا أيدكم بملاك مزي أو روح القدس لتكردي بكم دول بيلهم الوقت لما مملكتنا إسرائيل تبلس ديبو تلبيلو وكسلو هتيني لأوقات لرب الحد ديو قلت أمره يتحزو لكن أب بس ميكي يقل كل الدنيا بشيرو من إلا ديب أورشليم ويهودية وكل أطرافنا الدنيا ديبن دقسكم بسميتنا يا ربي قلت عمودهم وقلت أدروسهم وقلت تلموزهم بليو كمسل هما أوروت منا درساه لا شك ديبو ولا جروح لناي ولا كانت مسامير إن دي ريكو ليأمن كم بيلا كلا رأيو تو بيليو إن تريكا كامنكا اللوم ليلرو إن دي لرر الأمن لكن هتوم توم سبكت لبيليو إن ري ولا درساهو أكحق درسا يوم وبيليوم إبسميكي الدنيا كلها بشرو دول بيليوم وهتون دل هجي اللي اندل بلوم دحتو الدابنا اندمزرتو كبا دابنا تحب عمنهم وحقوهو ملايكة الباس عدل لابسان كم عدام اندقبو لما زووم وبيليوم يقول مسامات أفكار لكم وسامات جانحو يسوع لترؤوا إن ترؤوا تسمى لتحب عمكم كم سليهو قل مزاته دي مدر كلا إقبالتنا يسوع المسيح كم لا قبل ود وإقبالته الدنيا كم الحكم و التأوليت هتو كم عيوت إن دقبا مدحنا يقل قدام تمو قل لك على مساء التك عليه تقبالته لكن قدام قل الحاكم مم لمسي كيت لوادا بكيتو قل عاقبو وسنيت لوادا سنيت قل جازيو كم لا قبل ما رينا وروح قدس ميت دولم بل روح قدس بهلت هتو سالساين عا سالوس لجبا وتوم لسالوس الأب والابن والروح القدس توم كأب دنبل أب نع أب نع ود قدامكم سلو وندح دل والدن دي كبي هتو من لا مسأ بهلتو والابن الامبل تابع يقول لجبا ومن لجبا وهتو من مدري جبا بهلتو وروح قدس هتو سديت كل ود قدام قل هب هتو مال سالساي نع يا سالوس تو إنري، وهتوميت الشغل نايو سديت ومعرحيت وقومات إقلام ومن للهيبت وكقول كل مؤمن مسيحي بكتاب قدس للأمن وبيسوع المسيح للأمن روح قدس لتهيبو وهتو معرحيت قبقلو اللي بحلت كيت وسنيت قل أفرقو ومسلومة اللي بحديث واللي بجديد وطهارت وصلاح قل لركب كروح القدس قل كل مؤمن للتهيب ودي بلا نبرتو وهتو يسوع المسيح حقودي بسامة جيسة هياب وهدية إقلاد تلاميذ لنايو لها بيوتو وهتو حيلة وتأييد لها بيوم وهتو جيمياي لنايوم بحلتو وسهيدياي كلهتو أبولة حاجو دي بعمل الخمسين أو حمسة لتتبهل وهتا حمسة حقولا شرنايوم حقو ركبو وحقو انتاج سن الركبو بلا يهود لعلا وهتوما يسوع المسيح حقو منا موت لقانسا حمسة معيلات حقوها اللي راقبوته وهتقول لي ستاتنا ربكمتو لعلاته كل عام الخمسين لا تتبهل تأييد لراقبو ديبا وبزع لسنة لتحاقو ديبا والقدام كلهم لتفكروا ديبا عملته والقدام ديبا لعلو لدراسة لنايو وبالسنة لتحاقو دي سمعوهم وبهجياهم اللهم كفق لراقبو هتوم من الجليل توم وسب جليل تعليم بزع لألبهم اللي هجاج اللبو كفقهم لتحاقو والهجاج لنايا بعدام كل من دول بعدت لمازام ومن أكانات أقاليم بعد لمازام بهجهم لتحاقوا سمعوهم فكروا وحرب يلو وصروهم هنا بيلو لهم ساكرام اللو بيلو وهتوم وحقوها بتسك أنتاك بيليوم مدر فجير هلا كفو ساكرام اللو تبلو كفو ساكرو انتم ديب نبيو إيلا بيلي هجيا روح قدوسكم لتكرر ديب الدنيا وولاد وأوالد وأدام كله وبزح الدام بهجيانا يا ربي وحب سديت نايو تنبؤكم ودو وبألسنتكم لتحاقوا تحاقة وبلي يسوع المسيح إقلوم لعيد الخمسين لتبهل على حقوه لا عيد الفصح لعلى تعيدتو وحقوه اللي تعيد اللي كم ركبو بزح حيلتكم ركبو وبزح
لا أتفكر وبزحت أدام قل يسوع المسيح قل لي منو وقلت له كم قدروا ما إنري وقل لي يهود ما بي اليوم أنتم يسوع المسيح مسلو ديبكم لمسا وهتو من رب الله تلاك ديبكم يقل سلام لهبكم ونجات قل لهبكم من زنب قلت نجو لكن أنتم بغيرتنا عليكم وباقي حسابكم مثل المذنبين اندقميكم كم لا تقتل لوديكم وهتو ربي من موت لاغنا زيو حقا سلسمعيل وقل الدنيا كلها سلام قلها ونجات قلها لما ساتو لكن انتم اقلو كنا لوديكم وتنصر ديبكم وتكل اكيدكم لتنصر وديب موتكم نصر وموتكم قلبا وزنبكم قلبا وشيطانكم قلبا ما لري يوم على كيسو المسيح قبل الأمن وقلت اللي اللي كله تأييدنا روح قدسكم ركب وروح قدس ديبكم نبر ما انري كروح قدس عباي سديدكم الهيب قلنا مؤمنين قلنا نفهم واجبنا

حبونا متنسيت برامج جبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قد تحبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتها اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقولك تقبله اتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قلها اللي قلها لسده وكل الموديو الكبير سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا وسألاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535976555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التيغريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الشابات وهميتهم في الحياة ودورهم كمان في هذه الحياة.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو ورقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي

0: Belake betir kwa kitinye asafu orka ngana kirsinga.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن الله الخالق.

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا جدا في صحة الكنز، بتتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا عندنا، المسالك البولية.

اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج يهتم بحياتنا الصحيه، بيهتم بالامراض الممكن تصيبنا، شنو هي الامراض دي وكيف ممكن نعالجها وكيف نحمي نفسنا منها. كمان البرنامج بيهتم بالغذاء الصحي السليم لاجسادنا وبيهتم بصحتنا النفسيه. في الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن امراض المفاصل والعظام المشهوره وعرفنا اسبابها وطرق علاجها والوقايه منها، وفي الحلقات الجايه حنعرف عن امراض المسالك البوليه والكلى. في حلقة الليلة حنتكلم عن التهاب البول والتهاب الحوض. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض التهاب المسالك البولية. المسالك البولية بتشمل الحالب وهو الأنبوب المسؤول من نقل البول من الكلى إلى المثانة. أما المثانة هي عبارة عن مخزن للبول، والإحليل هو أنبوب بيخرج البول من المثانة إلى خارج الجسم. السبب في التهابات المسالك البولية هو دخول البكتيريا إلى مجرى البول، أو في الغالب ممكن يحصل كمان انتقال العدوى جنسيا. في الغالب الجهاز البولي بيتخلص من البكتيريا دي عن طريق إخراجها في البول، لكن بعض مرات ممكن البكتيريا دي تتكاثر وتسبب الالتهابات. ممكن الالتهابات دي تنتقل كمان لأماكن أخرى زي ما حنعرف في الحلقة اللي قدام. أعراض التهاب المسالك البولية بتشمل كسرة التبول، وده بيكون في شكل كميات صغيرة من البول على فترات متقاربة. كمان بيكون في شعور بالحرقة أو سخانة أثناء التبول. ممكن يحصل تغيير في لون البول للون غامق أو أحمر. ممكن كمان يحصل تغيير في رائحة البول. ممكن يحصل ألم في منطقة الحوض. بالنسبة لتشخيص التهابات المسالك البولية يتم تحليل عينة من البول. المهم قبل إجراء فحص البول للحصول على نتائج صحيحة ينصح بفراغ المثانة أولا، بعد ذلك نشرب كمية من الموية وناخذ العينة من جديد، ويفضل أخذ العينة من منتصف البول. من الفحوصات الثانية الممكن تتعمل هي تزريع عينة البول لتحديد نوع البكتيريا والمضاد الحيوي المناسب لها. كمان ممكن نعمل موجات صوتية عشان نتأكد إنه ما في مضاعفات لالتهاب البول. أما علاج التهاب البول بيكون عن طريق إعطاء المضادات الحيوية. مدة تناول المضادات الحيوية دي بتعتمد على نوع البكتيريا المسبب للالتهاب وعلى الحالة الصحية للمريض. المضادات الحيوية في الغالب بيتم أخذها بالفم، في حالة عدم الاستجابة بيتم أخذ مضادات حيوية بالوريد. في حالة تكرر الالتهابات دي ممكن نأخذ العلاجات لفترة طويلة ممكن تصل إلى 6 شهور. من العوامل اللي بتزيد خطر الإصابة بالتهاب البول هي قصر الإحليل عند النساء، وده بيؤدي لتراكم البكتيريا في مجرى البول وبالتالي بيعرض لالتهابات البول. كمان من العوامل بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب البول بيكون هو تركيب أجهزة منع الحمل زي اللولب وغيره. كمان بيزيد الخطر أكتر بعد سن اليأس نتيجة لجفاف المهبل وجفاف الرحم. كمان من عوامل الخطر هو وجود تشوهات أو عيوب خلقية بالجهاز البولي، ودي بتسبب إعاقة في مجرى البول وبالتالي بتؤدي إلى تراكم البكتيريا وتكاثرها. كمان استخدام قسطرة البول لفترة طويلة بالذات عند المرضى المرقدين في المستشفى بيؤدي لتراكم البكتيريا وزيادة نسبة خطر الإصابة بالتهاب البول. كمان أعزائي المستمعين، انسداد مجرى البول نتيجة لوجود حصاوي أو نتيجة لتضخم البروستاتا بيزيد من خطر الإصابة بالتهابات البول. الأدوية اللي بتقلل من عمل جهاز المناعة زي أدوية السرطان والأدوية المحتوية على الاسترويدات كمان بتزيد من خطر الإصابة بالتهابات البول. في أمراض تانية بتقلل المناعة زي السكري والإيدز، ديل بيزيدوا خطر الإصابة بالتهابات البول. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهابات البول هي إجراء جراحة في مجرى البول. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن مضاعفات التهاب البول والوقاية منها، وكمان حنتكلم في الجزء الباقي من الحلقة عن التهاب الحوض.

رجعنا لكم مرة ثانية أعزائنا المستمعين راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا أنا دكتور صمويل. في الجزء ده من الحلقة حنتكلم عن مضاعفات التهابات المسالك البولية، ودي بتحصل نتيجة لإهمال العلاج أو نتيجة لتكرار الالتهابات. واحدة من المضاعفات دي هي التعرض لالتهابات بول كثيرة وانتقال العدوى للكلى أو الأعضاء الموجودة في منطقة الحوض، أو غصور في وظائف الكلى وممكن تصل حتى للفشل الكلوي أو انتقال العدوى إلى مجرى الدم، وده واحد من المضاعفات الخطيرة جدا ممكن يؤدي للوفاة. كمان نتيجة لالتهابات البول المتكررة ممكن يحصل تضييق في مجرى البول. التهابات البول كمان ممكن تؤدي لتكوين الحصاوي في مجرى البول. أما بالنسبة للوغاية من التهابات البول فدي بتكون في شكل شرب كثير من الماء والسوائل وإفراغ المثانة مباشرة بعد الجماع لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. بالنسبة للمرضى المنومين بالمستشفيات بيستخدموا قسطرة البول، ينصح بتغيير القسطرة كل أسبوع. حنتكلم في باقي الحلقة أعزائي المستمعين عن واحدة من مضاعفات التهاب الجهاز البولي، وهي التهاب الحوض، وده بالذات بيحصل بالنسبة للسيدات، وفيه بتنتقل العدوى للأعضاء التناسلية عن طريق المهبل وبتصل للرحم، ممكن كمان تصل لحد المبيض. من الأسباب الأخرى لالتهاب الحوض أعزائي المستمعين هي عدوى السيلان أو الكلاميديا وغيرها من الأمراض المنقولة جنسيا. أعراض التهابات الحوض بتشمل ألم في أسفل البطن أو منطقة الحوض، وإفرازات مهبلية ممكن تكون عندها رائحة مزعجة، ممكن يحصل نزيف من المهبل وبالذات بعد الجماع، ممكن كمان تحصل اضطرابات في الدورة الشهرية وحمى واستفراغ وألم أثناء التبول. بالنسبة لتشخيص التهابات الحوض بيتم في الأول تحليل عينة البول، وممكن يتم تزريع عينة البول أو عينة من الإفرازات المهبلية للتأكد من نوع البكتيريا المسببة والمضاد الحيوي المناسب لها. كمان ممكن نعمل موجات صوتية، وممكن نعمل منظار للرحم أو أعضاء الحوض. بالنسبة لعلاج التهابات الحوض أعزائي المستمعين بيعتمد على المضادات الحيوية بشكل أساسي، وقد يكون أكثر من مضاد حيوي ممكن ناخده لفترة طويلة. من أهم الحاجات كمان علاج الشريك الجنسي، لأنه في بعض الحالات ممكن يكون المرض نتيجة لعدوى منقولة جنسيا. في حالة عدم الاستجابة للعلاج عن طريق الفم بيتم أخذ المضادات الحيوية بالوريد أو عن طريق وضعها في المهبل. في حالة وجود خراج ممكن يستوجب عمل عملية جراحية لإزالة الخراج. بالنسبة لمضاعفات التهاب الحوض أعزائي المستمعين، ممكن يحصل خراج وممكن يؤدي إلى انسداد في قناة فالوب، وممكن لقدام كمان يؤدي إلى العقم، وممكن يؤدي لالتصاقات في الرحم والمبيض. مع تكرير الالتهابات كمان ممكن يحصل تدمير للأعضاء التناسلية وفقدان وظيفتها. من المضاعفات الممكن تحصل كمان الإجهاض المتكرر، وممكن يحصل ألم مزمن بمنطقة الحوض، وهو ألم مزعج جدا وقد يؤدي الألم للنزيف أثناء الجماع. من مضاعفات التهابات الحوض كمان هي صعوبة العلاج وتكرار الالتهابات بصورة مستمرة. أما عن طرق الوقاية من التهاب الحوض بتكون عن طريق اختيار وسيلة منع الحمل المناسبة وعلاج الالتهابات بصورة كافية ومعالجة الزوج أو الزوجة في حالة الإصابة بمرض منقول جنسيا. بكده أعزائي المستمعين حنكون تكلمنا عن مرض التهاب الحوض، وحنتكلم في الجزء الأخير من حلقتنا عن مرض التهاب الكلى، وهو بيحصل نتيجة لانتقال العدوى من مجرى البول إلى الكلى، وممكن يؤدي كمان لانتقال العدوى لمجرى الدم. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكلى زي ما ذكرنا في الحلقات الفاتت إنه النساء هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض المسالك البولية، وبيزيد الخطر كمان عند النساء الحوامل والنساء بعد سن اليأس. من العوامل اللي بتزيد كمان خطورة الإصابة بالتهاب الكلى هو انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستات عند الرجال. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهابات الكلى هو ضعف جهاز المناعة، زي في حالة مرض السكري أو في حالة فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. كمان في أدوية زي علاجات السرطان وأدوية اللي فيها الاسترويد بتقلل كمان من نشاط جهاز المناعة. استخدام القسطرة البولية لفترات طويلة كمان ممكن يؤدي لالتهابات الكلى. أعراض التهابات الكلى أعزائي المستمعين هي حمى شديدة وصحوبة بالتعرق وبالرجفة، ويكون كمان في ألم في الظهر وألم في الخصر. ممكن الألم كمان ينتقل لمنطقة البطن، وبيكون في كسرة في التبول وألم عند التبول. ممكن يحصل غثيان واستفراغ، ممكن يحصل صديد أو دم في البول. كمان بتكون رائحة البول كريهة. بالنسبة لتشخيص مرض التهاب الكلى بيكون بفحوصات زي عينات البول وتزريع عينة البول أو الدم، وعمل موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو أشعة سينية. بالنسبة لعلاج التهابات الكلى المضادات الحيوية هي الخط الأول للعلاج، وممكن يستمر العلاج لفترة طويلة. وإذا فشلت العلاجات دي ممكن الطبيب يقوم بتنويمك في المستشفى لأخذ العلاجات بالوريد. المضاعفات الممكن تحصل إذا ترك التهاب الكلى من دون علاج هي أمراض الكلى المختلفة
وقد تؤدي في النهاية لتكوين الحصاوي أو للفشل الكلوي. ممكن يحصل كمان ارتفاع في ضغط الدم، وممكن يحصل تسمم للدم، ودي واحدة من المضاعفات الخطيرة زي ما قلنا ممكن تؤدي للوفاة. كمان من الحاجات الممكن تحصل هي مشاكل في الحمل، وممكن يحصل إجهاضات متكررة. أما بالنسبة للوغاية من التهابات الكلى، بيكون عن طريق الإكسار من شرب السوائل والماء وعدم حبس البول لفترات طويلة وتفريغ المثانة مباشرة بعد الجماع لتجنب خطر الإصابة بالأمراض المنغولة جنسيا. أعزائنا المستمعين، في الحلقة دي تكلمنا عن التهابات البول والتهاب الكلى والتهاب الحوض، وعرفنا شنو هي أسبابها وشنو هي كمان طرق علاجها والوغاية منها. اتمنى انه الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامج صحتك كنز معانا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على الرقم التليفون ده 0535976055 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية.

إخوان السودانيين الحلوين والناس اللي بيحب يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاضطهاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن الخفران والنعمة، وفي الحلقة دي هنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الخفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجي نواصله.

وجيناكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع الحلقة دي هو المرارة نتيجة عدم الغفران. إن الغفران هو تحرير إنسان من التزام تجاهك أتى نتيجة إساءة ارتكبها ضدك. عزيزي المستمع، خلونا كل واحد يفكر اللحظات في اختباره الشخصي. أرجع لذاكرتك وشوف آخر مرة تعرضت للأذى والظلم 200 أو للسلب ممتلكاتك أو حقوقك، وشوف شنو كان رد فعلك المباشر اللي أنت كنت شعورك أنك دار تظهر لطفك وإحسانك تجاه الناس ديل، ولا شعورك كان انتقام بسبب المشكلة اللي حصلت. هل أنت كنت حريص عن رد فعلك يكون لطيفا، ولا أنت فضلت ترد عليه بكلمات تناسب ما فعله؟ هل أنت استسلمت وتقبلت الوضع، ولا استسلمت بأنك تشيل حقك وتدافع وتقلع حقك بوجه عام؟ وده شيء معروف وعادي انه هنا بنفقد الصبر واللطف تجاه الزول اللي ارتكب خطأ ضدنا، عشان كده بنحب نحتفظ بهم كراهين، وكده بنكون ماشيين في الطريق الغلط وبنخسر او بنفسد حياة السيرة مع الله، لأن روح الحقد يفقد وبيعيق او بيعطل صاحب السيرة او الثفات في الروح، وبيبقى الخيار الوحيد السيرة حسب الجسد، وده بيخلي قائمة زي المكتوبة، القائمة المكتوبة في غلاطية 5:19-21، القائمة الطويلة تبتدي تعمل، ونتيجة الحياة بتكون المرارة وعواقبه الفاسدة المهلكة، شيء صعب جدا. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض، وبعد دقيقة هنا نجي ونواصله.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الغفران. والمرارة بيجي نتيجة إحنا ما قدرنا نسامح أنفسنا ولا الآخرين، والمرارة شيء هاد، يعني شيء مسنن، شيء سنين بيقطع وبيقطع العلاقات. وما في يوم ولا مرة المرارة بنى زول وبنى شخص أو قدمه لقدام، المرارة دائما بتهدم بتكسر، وبيحتاج الزول يجتهد أو يلاحظ لأنه مفاعيله كثيرة. وممكن أذكر بعض المفاعيل الكثيرة دي. نمرة واحد إنه المرض الجسدي، لما تلاحظ إنه عدم الغفران بسبب إنه يكون في مرض جسدي، والمستحيل واحد يحتفظ بالمرارة لمدة طويلة وما يتأثر بالجسد. المرارة بينتج لنا الغضب والشعور السلبي تجاه الزول الآخر، وبيعمل قصور في أداء الغدد، وبيجيب ضغط الدم وبحبوط، وبيزيد حتى ضربات القلب، بيعمل جرحة وأمراض أخرى مزمنة. المرارة صعبة، أو عدم الغفران شيء صعب. شيء تاني برضو إنه المرارة بيلطخ العلاقات، أي بمعنى إنه بيعمل جروح في العلاقات، بيسبب انزعاج لصاحبه، وبينجس ما شخص نفسه بس لكن حتى الآخرين. وممكن آية هنا ممكن نقرأ في عبرانيين 12-15، وما بس كده، إنه حتى عدم الغفران برضو بيعطلك من الحياة الروحية، بيعيقك وخلينا نروح الحقد، هو نتيجة شعور المرارة، وما بيقوي الزول ولا بيخليه واحد يقيف على هيله ويقدر إنه يواجه الناس. والشيء الثاني إنه الواحد بيشعر بالمرارة تجاه ربنا وتجاه الآخرين، وده كيف لو أنت بتشعر تجاه المرارة يعني ضد الله أو ضد حتى الآخرين، كيف هتقدر إنك تغنى الآخرين يغفروا للآخرين وإنت حتى غفران الله إنت ما قادر إنك تقبل، وإنت بترفض غفران الله كيف هتقدر تغنى الآخرين بغفران وفين هو إنت بترفض؟ خلونا ما ندي المرارة أو عدم الغفران سيطر على حياتنا، لأنه ده هيعطل حياتنا في حاجات كثيرة من المفترض هنا نقوم بها وهنا نعمله لأنفسنا وحتى للآخرين. زي ناخد مثال بتاع الملك شاول، لما ابتدى بطريقة كويسة في ملكه كان هو محترم وناس بيحبوه والشعب كان كله بيحبوه، لكن في نهاية أو نهاية عمره ونهاية حياته في المملكة كان بالهزيمة والأذى والمرارة، ثم انتحر. هو الانتحار ده بنلقاه في العهد القديم في سفر صموئيل الأول 18 آيات من 1-17. روح عدم الغفران والمرارة لما تحتفظ به يا حبيبي بيخليك إنك ما قادر إنك تمشي لقدام، وبيعطلك في حاجات تانية. خلونا أقولها كده، لما تربي روح عدم الغفران جواك أنت بتدمر نفسك وبيشيل نفسك من عيون الناس وبترفض نعمة الله عليك، زي ما الملك شاول عمل لما احتفظ بالمرارة تجاه داود، لقى نفسه بيواجه الله نفسه، وعشان كده ربنا عزله من الملك وفي النهاية مات. فياريت إنه ما هندي روح الغفران عدم الغفران، إنه ربنا يدينا نعمة نقدر إنه نقدم الغفران ونسامح الآخرين. خلينا نكون في الصلاة مع بعض أحبائي. يا رب نجي قدامك في الوقت ده وبقلوب مكسورة ومليانة مرارة وحقد، وما في زول تاني بيقدر نشيله مننا يغفر لنا إلا أنت. يا رب سامحنا وادينا قدرة كمان عشان نقدر نغفر للناس اللي بيغلطوا لنا وبنقبلهم زي ما قبلتنا، في اسم يسوع المسيح آمين. أعزائي اترككم في رعاية الرب، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة بإذن الرب. شكرا لحسن استماعكم.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

0: مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وسعد الله مساكم بكل خير وعافية. وما كنتم بتسمعونا وبتتابعونا، بقول لكم أهلا بكم في مساء جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. يسعدني جدا جدا أرحب بالبيوت الحنينة، تحية لأمهاتنا وآبائنا الصابرين القابضين على الجمر واللي بيربوا أولادهم على الفضيلة وعزة النفس والشهامة السودانية المبتغ بزول. سلام لكل زول بيسمعنا هسع، بنقول لك مساء سعيد عليك، وإن شاء الله دائما يا رب يومك يكون يا رب دائما خفيف، وكمان تكون بكامل الصحة والعافية. كمان سعيدين نتلاقي بك عزيزي المستمع في يعني باقة جديدة من الترانيم الروحية اللي بنجهزها دائما كل يوم بالمساء، وبندعيك إنك تمشي معنا الرحلة دي اللي مدتها 60 دقيقة نستمع فيها ونتعزى فيها ونتبارك فيها، وكمان نناقش من واقعنا السوداني موضوعات جميلة ممكن تهمنا وتساعدنا في رفعة بلدنا الغالية السودان. إذن حباب كل زال بسمعنا، إذا عايز تواصلنا وتراسلنا وتطلب ترنيمة معينة عشان تسمعها، راسلنا على رقم الواتساب 00357976536 359. وكمان ما أنسى الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. كمان ممكن برضو تطلبوا ترنيمة إذا عايزين تسمعوها على نفس رقم الواتساب اللي أنا بردده دائما خلال البرنامج. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعضنا تبارك مع أولى ترانيمنا، فاصل ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام، بجد حبينا نبدأ ترنيمتنا مع المرنم ماركو كوش لأنه معبرة جدا جدا، بتقول عن شخص عايد من بعيد بفتش في رفيق. يا سلام يا ماركو، إن شاء الله رب رفيق الدرب فعلا دايما يكون يعني مختار اختيار موفق واختيار فيه أحاسيس روحية وجميلة قلبية، يعني كده بتخليك فعلا متفق مع رفيقك اللي انت ماشي معه. وريني حال رفيقك اللي انت ماشي معه، هو منو وكيف، وهل فعلا هو ده الرفيق الحقيقي الصادق اللي بيكون معك في كل وقت؟ الله هو الرفيق الحقيقي، الرب يسوع هو الرفيق الحقيقي اللي ممكن يكون معنا في كل الأوقات الصعبة والكويسة، معانا على الحلوة والمرة، بسندنا وبرفعنا وقت ما نقع. عشان كده عزيزي المستمع، بشرة سارة لك في الأمسية دي، تعالوا فتش على الرفيق الحقيقي. أهلا ومرحب بكم مستمعين الأعزاء، وكمان أكيد حننتقل لترنيمتنا الثانية، ماشين نسمعها بعربي جوبا، Our God is a Wonderful God. تعالوا مع بعض نسمعها.

حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وكمان حباب كل زول انضم لنا هسع وحباب كل زول فتح الراديو بسمعنا. يا سلام على وفاءكم، يا سلام على إخلاصكم، أهلا ومرحب بكم أعزائنا وين ما كنتوا. إذا مستمعينا، موضوعنا اليوم موضوع خفيف وموضوع جميل وكمان في نفس الوقت مهم جدا جدا. عايزين الليلة نتكلم عن المسؤولية. في البداية عايزين نعرف شنو هي المسؤولية. المسؤولية أعزائي المستمعين من القيم اللي بتميز الإنسان، وهي من الأسباب اللي بتخلي المجتمعات تستقر وتتقدم. أي نجاح بنشوفه في أسرة أو

مستعد يتحمل نتائج أفعاله وقراراته، سواء كانت النتائج دي في صالحه أو ضده، لأن المسؤولية ما معناه إنك تستمع بس أو تستمتع بالحقوق، لكن كمان تتحمل الواجبات والالتزامات. وبرضو المسؤولية ما مرتبطة بالعمر ولا بالمنصب. الطفل عنده مسؤولية، والطالب عنده مسؤولية، والموظف برضو عنده مسؤولية، والأب والأم عندهم مسؤوليات، وحتى أي فرد في المجتمع عليه مسؤوليات تجاه الناس اللي حوله. يعني كل واحد فينا مهما كان موقعه عنده دور مطلوب منه يقوم به. والمسؤولية ما بتصار في المواقف الكبيرة بس، لكن كمان يعني بتبدأ من التفاصيل اليومية البسيطة، إنك تلتزم بكلمتك، تحترم مواعيدك، تعمل أو تقوم بشغلك بإتقان، وتحافظ على حقوق الآخرين. الحاجات الصغيرة دي مع الزمن بتبني شخصية يعتمد عليها لقدام، والناس أكيد هتثق فيه. عشان كده ممكن نقول إنه المسؤولية ما مجرد واجب بنأديه، وإنما هو أسلوب حياة وقيمة أخلاقية بتعكس وعي الإنسان وأمانته واحترامه كمان لنفسه وللمجتمع اللي بيعيش فيه. عشان كده أعزائي المستمعين، أنا عايزاكم كمان تشاركوني في الموضوع وتراسلوني وتكتبوا لي وتقولوا لي يعني مفهوم المسؤولية هي شنو، أو كمان محورنا الماشين نتكلم عنه بعد الفاصل، من وين بتبدأ المسؤولية؟ محتاجين كلنا نكون مشاركين في الموضوع ده. راسلوني وكمان نتفاعلوا معي على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد حكون مستنية تفاعلكم حول الموضوع. إذن تعالوا مع بعض فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

شكرا للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. عايز أكون معاك وعيش وياك أجمل سنين في العمر بقضي وياك. يا سلام يا سمعان, ونتمنى فعلا ربنا يدينا عمر نقدر نعيش ونخدمه, لأنه ما نستنى نقول لحد ما أبقى كبير ولحد ما خلاص يعني أقضي شبابي في الحياة الآن إحنا عايزين, لكن بالعكس بيقول الكتاب المقدس أخدم خالقك في أيام شبابك. نرجع للمسؤولية, ودي واحدة من الحاجات اللي إحنا عايزين نتعلمها ونحن صغار وقبل ما نحصل المراحل الكبيرة. المسؤولية واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا. إذن قبل الفاصل عرفنا شنو هي المسؤولية, وعايزين نشوف إنه المسؤولية دي ذاتها هي بتبدأ من وين. المسؤولية بتبدأ من الزول في ذات نفسه, لأن الزول اللي ما قادر يتحمل مسؤولية نفسه صعب يقدر يتحمل مسؤولية أسرته أو شغله أو حتى مجتمعه. أول مسؤولية على الإنسان هي مسؤوليته تجاه نفسه, وده يعني بيشمل إنه يحافظ على صحته ويطور علمه ومهاراته ويستغل وقته عشان ما يستفيد من الحاجات الممكن يعني يتعلمها في الوقت اللي ما بيضيعه ساي, ويبتعد عن كل حاجة ممكن يعني تضر بيه أو تضر الناس اللي حوله. الزول المسؤول ما بينتظر الظروف تتغير, وإنما بيبدأ بنفسه وبيجتهد كل يوم يكون أحسن من اليوم اللي قبله. ويعني بعد مسؤولية النفس دي بتجي مسؤولية الأسرة. الأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه معنى الالتزام والتعاون, فمن المسؤولية أن إحنا بنحترم يعني والدينا وبنبرهم, وكمان بنساعد أهلنا وبنقف معاهم وقت الشدة, وبنكون يعني سبب في استقرار البيت وسعادته, وده بنشوفه في حاجات كثيرة. يعني إحنا بنعلم أطفالنا قوم لم ملابسك, قوم ذاكر, يعني حاجات كثيرة إحنا بنحاول كأسرة نعلمها ونغرسها في أطفالنا وهم من صغار عشان نغرس فيهم روح المسؤولية. وبعدها كمان بتتوسع دائرة المسؤولية عشان تشمل يعني العمل. الطالب المسؤول عن الاجتهاد والالتزام أو يعني أكيد يعني النتيجة حتكون نجاح. وكمان الموظف بيكون مسؤول عن أداء عمله بإخلاص وبأمانة, لأنه أي تقصير من فرد واحد ممكن يأثر على الناس دي كلها. وأخيرا عندنا كمان مسؤوليتنا تجاه المجتمع, ودي بتظهر في احترام القانون والمحافظة على الممتلكات زي ما تكلمنا مبارح في حلقتنا, وكمان الصدق في التعامل ومساعدة الزول المحتاج, وكمان نشارك في كل عمل فيه خير للناس. إذن المسؤولية أعزائي المستمعين بتبدأ من النفس, وبعدها بتمتد للأسرة, وبعدين للعمل, وبعد كده الدراسة, وأخيرا بتكون للمجتمع كله. وكلما الإنسان أدى مسؤولياته في كل دائرة من الدوائر دي كان أثره أكبر وساهم في بناء المجتمع إنه يكون أقوى وأكثر تماسكا. شفت المسؤولية ممكن تعمل شنو, وكيف المسؤولية جميلة وسمحة, خاصة إذا تعلمناها وبدينا بنفسنا. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين, وأكيد حنرجع ونشوف موضوع المسؤولية, وخاصة يا ريت لو كتبتوا لي وشاركتوني في الموضوع ده. إذن فاصل ونرجع نواصل, خليكم قريبين.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لفريق أضواء الشموع على يعني إعادة التوزيع ويعني الأداء الجميل والرائع والهادي. طبعا البش مهندس مايكل معروف بصوت الهادي يعني. فشكرا لكل المجموعة وربنا يبارككم وبتكونوا يا رب يتقدموا دائما الجميل والجديد في الترنيمة السودانية. إذن نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين وبنتكلم فيه عن المسؤولية. اتكلمنا عن المسؤولية وأهميتها وكمان من وين بتبدأ المسؤولية. يلا مع بعض عايزين نشوف أنواع المسؤوليات هي شنو. المسؤولية ما نوع واحد وإنما عندها جوانب كثيرة وكل جانب منها بيكمل الثاني وكل إنسان يعني بيقوم بمسؤولياته في كل الجوانب في كل الجوانب دي بكون يعني بجد ما قصر وبيكون يعني زول أكثر يعني نفع لنفسه وكمان لمجتمعه. أولا تعالوا نشوف المسؤولية تجاه النفس ودي أساس كل المسؤوليات وبتشمل المحافظة على الصحة زي ما قلنا والحرص على طلب العلم واستثمار الوقت وإننا نبتعد عن السلوكيات الضارة ونجتهد في تطوير نفسنا أكثر في كل زمن إحنا بنلقاه ممكن يكون متاح لنا لأنه الزول اللي بينجح في إدارة نفسه بيكون أقدر على تحمل أي مسؤولية تانية. تاني مسؤولية ممكن تكون مسؤولية تجاه الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع ومن مسؤوليتنا تجاهها الاحترام والتعاون وإننا كمان نهتم بالوالدين ونبرهم وكمان تربية الأبناء على القيم والأخلاق وإننا نقيف مع أفراد الأسرة في أوقات الفرح والشدة. الأسرة المتماسكة هي البداية الحقيقية لمجتمع متماسك. كمان في المسؤولية تجاه المجتمع ذاته. المجتمع ما بيتقدم بيعني المطالبات براها وإنما يعني بتعاون أفراده وإحساسهم بالمسؤولية تجاه المجتمع ده ومن مسؤوليتنا تجاه المجتمع إننا نحترم الآخرين وكمان نحافظ على الممتلكات العامة ونلتزم بالقوانين والأنظمة ونشارك في الأعمال التطوعية ونساعد في يعني زول المحتاج وننشر قيم الصدق والتسامح والعفو والتعاون. كل يعني عمل بسيط فيه منفعة للناس هو مساهمة في بناء مجتمع أفضل. وكمان عندنا مسؤولية كبيرة جدا جدا يمكن مرات إحنا ما قاعدين نقوم بها أو نعملها وهي مسؤولية تجاه الوطن. الوطن يا جماعة هو المكان اللي بيجمعنا والانتماء الحقيقي له ما بيكون بالكلام وبس وإنما بالأفعال. مسؤوليتنا تجاه وطننا بتكون بالمحافظة يعني على أمانه واستقراره واحترام أنظمته كمان والمحافظة على موارده وممتلكاته والإخلاص في العمل وكمان المشاركة في تنمية كل يعني مواقعه. يعني الطبيب يعني بيخدم مرضاه بكل إخلاص والمعلم بيكون مجتهد في تربية أجيال والطالب كمان بيجتهد عشان ينال النجاح والشهادات العليا والعامل يعني كمان يشتغل بإتقان وكل مواطن عنده دور في نهضة وطنه. في النهاية أعزائي المستمعين المسؤولية دي كلها مترابطة. الزول المسؤول تجاه نفسه غالبا بيكون مسؤول تجاه أسرته وكمان تجاه المجتمع ووطنه وكل واحد فينا مهما كان موقعه عنده فرصة إنه يترك أثر طيب على يعني على أي زول تاني إذا عرف مسؤوليته وأداها بإخلاص وبأمانة. يا سلام أنا عجبني جدا جدا موضوع يعني أو مسؤوليتنا تجاه الوطن ودي الحاجة اللي إحنا قاعدين يعني نحث عليها وقاعدين ننبه عليها وقاعدين يعني نتكلم فيها في كل المنصات إنه بلدنا في الفترة دي محتاجة لنا إننا نحافظ عليها ونعمل على تطويرها وكمان نساهم في يعني بناء مجتمع يكون معافى. تعالوا مع بعض مستمعينا برضو نطلع فاصل ونرجع نواصل. خليكم قريبين وأكيد موضوع موضوعنا لسه مستمر وترانيمنا كمان لسه مستمرة وموجودة بيعني كسرة. أكيد أنت لو جيت هسه حتسمعنا لو كنت قاعد معانا لحد نهاية حلقتنا.

مرة تانية بنشكر فريق أضواء الشموع على الترنيمة الجميلة يسوع فداني غسل كياني جدد حياتي من جديد. وأكيد هو حيعمل كده, بس أنت تعال واعترف بكل إخفاقاتك بكل خطاياك, ويعني أديه كل ضعفك وقول له يا رب أنت اللي قادر تملاني قوة وقادر تجدد حياتي من أول وجديد. إذا مستمعينا, المسؤوليات واحدة من الحاجات المحتاجين إننا نتجدد فيها تاني من أول وجديد. ويمكن برانا ما بنقدر, لكن بمعونة الرب أكيد حنقدر نتحمل مسؤوليات حاجات كثيرة من أنواع اللي أنا ذكرت عليكم قبل الفاصل. واحدة من الحاجات الجميلة عندنا أو بنعرف نصنف بها الزول, بنقول فلان مسؤول, لكن فلان ده ما مسؤول. المسؤول ده لو أديته أي يعني مهمة بيعملها عليك وينجزها عليك بسرعة وكمان بإتقان. أما فلان التاني ده مطماطل وكسلان, ما بيقدر يقوم يعني بأي يعني مسؤولية أنت توكلها عليه, وبتلقاه يعني بتمشي وتيجي تلقاه إنه زي ما هو. إذن شنو اللي بيحصل لما زول يتهرب من المسؤولية؟ بعد ما عرفنا إنه المسؤولية قيمة أساسية في حياة الإنسان, وإنما بتشمل كمان مسؤوليتنا تجاه نفسنا وأسرنا ومجتمعنا ووطننا, يعني السؤال البجي ده هو سؤال مهم جدا جدا زي ما أنا طرحته لكم. شنو اللي بيحصل لما زول يتهرب من المسؤولية بتاعته؟ التهرب من المسؤولية معناه إنه الإنسان يرفض إنه يقوم بالدور المطلوب منه, أو يحاول دائما يلقى أعذار ويلقى اللوم أو يرمي اللوم على غيره بدل ما يواجه يعني واجباته وأخطائه. وده ما بس بيأثر على حياته الشخصية, لكن ممكن يمتد أثره لكل الناس اللي حوله. أول حاجة بتتأثر هي شخصية الإنسان نفسه. الزول اللي بيتهرب من المسؤولية بيفقد فرصة كبيرة عشان ما ينمو وكمان يتعلم, لأن الإنسان ما بيتطور إلا لما يواجه التحديات ويعترف بأخطائه ويحاول يصلحها كمان. أما الهروب المستمر بيخلي الزول يكرر نفس الخطأ ويكون واقف في نفس مكانه. كمان التهرب من المسؤولية بيفقد الإنسان الثقة في الناس, أو إنه ذاته الناس يفقد الثقة فيه, لأن العلاقات بين الناس مبنية على الاعتماد والوفاء بالالتزامات. الزول المسؤول الناس بتطمئن له, أما الزول اللي بتهرب من يعني واجباته بضعف يعني بضعف نظرة الناس له, ممكن نظرة الناس ذاته تتغير تجاهه وثقتهم ذاته ممكن تتغير فيه أو تتبدل. من الجانب الروحي, المسؤولية مرتبطة بمعنى الأمانة. الإنسان في حياته مؤتمن على أشياء كثيرة جدا جدا, على نفسه زي ما قلنا, وعلى وقته وعلى شغله وعلى علاقاته وعلى الأدوار اللي ممكن يوكلها له. والإحساس بأنه كل عمل نقوم به له قيمة وحساب بيخلي الإنسان أكثر حرصا على أنه يؤدي واجباته بإخلاص, حتى يعني لما ما يكون في مراقبة من زول. يعني أنت ما بتستني أنه فلان داك شايفني ولا في مشرف موجود بعين لي وكلام بالشكل ده, لكن بالعكس أنت بتقوم به لأنه ده واجبك وأنت حاب أنك تعمل كده. أما الإنسان اللي بيهمل مسؤولياته فهو أول حاجة ما بيضر نفسه بس, لكن بيفقد جزء من إحساسه بالانضباط والالتزام, ما بيكون منضبط ولا بيلتزم, وبيبتعد عن يعني عن صفات مهمة جدا جدا زي الصدق والأمانة والإحسان يعني في العمل. أما الزول اللي بيستمر في المسؤوليات يعني زي الأمانة, فده بيؤدي واجبه بإخلاص لأنه عارف إنه قيمة العمل ده ما بس في نظرة الناس له, لكن في النية الصادقة والضمير الصافي. ويعني على مستوى الأسرة, التهرب من المسؤولية ممكن يعني يؤدي لضعف الترابط وقلة التعاون داخل الأسرة, لأنه كل فرد بيبدأ في انتظار الثاني عشان يقوم بالدور المطلوب. وفي المجتمع لما تنتشر ثقافة ما شغلي وفي ناس مسؤولين ووين الحكومة وخليهم يعملوا, ده أكيد يعني بيقلل التعاون وبيعطل مصالح يعني حاجات كثيرة جدا جدا. يعني عشان كده احنا مفروض نكون حريصين بإننا كلنا نخد يدنا على يد عشان نقدر نكمل النواقص والحاجات الممكن تكون يعني محتاجة لتعاون ولي يعني إنه الناس تكون يعني بتتلمى مع بعض عشان تنجز حاجات أو شغل أكبر, زي ما بيقول المثل يد على يد
إيد على إيد بتجدع بعيد. إذن عزائنا كمان ما ننسى مسؤوليتنا تجاه الوطن، لأنه غياب المسؤولية يعني بتخلي المواطن بعيد عن دوره في البناء وفي الإصلاح. الأوطان اللي بتتقدم عزائي المستمعين ما بس بالكلام وبالشعارات وكده، لكن بسواعد أولاده وبإخلاص كل زول في موقعه، سواء كان طالب أو موظف أو عامل أو صاحب مهنة. المسؤولية ما بس يعني حمل نتهرب منه، لكن هي أمانة وفرصة. والإنسان المسؤول هو الإنسان يعني مش ما بغلط بس، لكن هو الإنسان اللي بيتحمل يعني نتيجة أفعاله ويراجع نفسه وكمان يسعى دائما للإصلاح وللتقدم. إذا مستمعينا عرفنا كثير عن المسؤوليات، خلوني كده خليكم تستمعوا برضو للترنيمة دي، وإحنا بنطلع بيها فاصل وأكيد هنرجع نواصل، وأكيد باقي موضوعنا عن المسؤوليات.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الحب والتقدير للمرنمة الغالية نانا أحمد ذات الصوت الشجي. إذا مستمعينا ده يعني باقي لنا زمن بسيط، لكن برضو بشجعكم إنكم تراسلوني وإنكم تتفاعلوا في موضوع حلقتنا الليلة، وإذا عندك أي إضافة حبابك وحباب كمان إضافتك. اتكلمنا عن إنه المسؤولية بتبدأ من وين، وليه مرات الناس بتتهرب من المسؤولية، لكن كمان عايزين نعمل مع بعض خطوة مهمة جدا جدا تجاه حتى يعني إذا عندك أخوك ولا أختك في البيت ممكن بتهربوا من بعض المسؤوليات اللي ممكن يعني بنديها لهم وما بيقدروا بيقوموا بها. لو في زول ما عنده إحساس بالمسؤولية أو ما دار يتحملها، كيف نساعده إنه ينمي الإحساس ده؟ أول خطوة أعزائنا المستمعين هي إننا نوضح له معنى المسؤولية وأهميتها. أحيانا بعض الناس ما بيرفضوا المسؤولية لأنهم ما عايزين يعملوا، لكن لأنهم ما فاهمين قيمتها أو ما شايفين أثر الدور اللي بيقوموا به. ولما الزول يعمل يعني يعرف إنه وجوده وعمله ممكن يفرق في حياة غيره بيبدأ يحس بقيمة المسؤولية. وكمان المسؤولية ما بتجي فجأة، لكن بتتربى بالتدريج. عشان كده مهم جدا جدا نبدأ مع الزول بالمسؤولية يعني الصغيرة، المسؤوليات الصغيرة صغيرة نديها له عشان يقدر يتعلم يتحمل المسؤوليات الكبيرة، وبعد كده نعوده على الالتزام بالحاجات البسيطة يعني ترتيب أموره والمحافظة على المواعيد مثلا، إنه يكمل المهام المطلوبة منه، يكون زول يعني بيوفي بوعده، بقدر الزمن. الحاجات الصغيرة دي ممكن بتبني شخصية زول قادر على تحمل مسؤوليات ممكن تكون أكبر بعد كده. ومن الطرق المهمة كمان إننا ندي الزول فرصة يجرب ويتحمل نتيجة اختياراته. لو كل مرة في زول تاني قام بالواجبات نيابة عنه أو أصلح أخطاؤه ممكن يتعود على الاتكال، لكن لما يتعلم من نتائج أفعاله بيبدأ يدرك أهمية المسؤولية. وبرضو القدوة، القدوة لها دور كبير جدا جدا. الإنسان غالبا بتأثر بالناس اللي حوله لما يشوف أهل أو معلمين أو قادة أو أفراد في المجتمع ملتزمين ومسؤولين، بتكون دي رسالة عميقة أقوى من الكلام. وإذا جينا نشوف إنه من الجانب الروحي، المسؤولية بتبدأ بالزرع معنى الأمانة والرقابة الداخلية. أنا ما بحتاج يعني يكون في زول بيراقبني، لكن محتاج أنا أكون أنا ذاتي رقيب على نفسي. يعني الإنسان يتعلم إنه يعمل الخير وإنه يقوم بالواجبات، ما يكون بس يعني عشان مدح الناس أو خوف من اللوم، لكن لأنه عنده ضمير وإحساس بأنه كله يعني إنسان مسؤول عن دور، ويعني أثره حيكون جميل جدا جدا في الحياة لما يقوم بالمسؤوليات تجاه نفسه وكمان تجاه الآخرين. كده بيكون إنسان مسؤول حتى لو غابت الرقابة. كمان مهم جدا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا نشجع الزول بدل ما نركز فقط على أخطائه. الاعتراف بأي تقدم بسيط وتحفيزه على الاستمرار بيساعده يبني ثقة في نفسه ويشوف المسؤولية كشي ممكن ينجح فيه وما بس يعني حاجة مفروضة عليه. الإحساس بالمسؤولية ما صفة بتتولد مع كل الناس بنفس الدرجة، لكن شيء ممكن نتعلمه وننميه بالتربية والقدوة والتجربة والوعي. وكل إنسان عنده القدرة إنه يكون أكثر مسؤولية لو لقى التوجيه الصحيح وأخذ الفرصة المناسبة. إذن أعزائنا المستمعين يعني دي طرق جميلة جدا جدا إحنا ممكن نتبعها مع زول مثلا هو ما عارف المسؤولية أو ما قادر يقوم بالواجبات والمهام الوكلت له، نساعده ونخليه يتعلم شوية شوية. ودي خطوات عملية إحنا ممكن نقوم بها حتى مع أخواننا في البيت. خلونا نبدأ مع أخواننا في البيت أو حتى مع نفسنا احنا في الأول. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

المبدع دائما جورج الجرافي، يعني في ختام الترنيمة أبيات جميلة جدا جدا، ونتلاقى وتعود بسمتنه يا زمن، أكيد بنبتسم في وش الزمن، خاصة لما نمر ب يعني ضغوطات وبمصايب وبإحباطات، أكيد في النهاية بنرسم بسمة عريضة جدا جدا، لأن يسوع هو اللي بيكون طلعنا من المحن والحاجات الصعبة اللي ممكن إحنا قاعدين نمر بها. إذا مستمعينا وجينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أديكم رسالة أخيرة كده، وإحنا كنا بنتكلم عن المسؤولية في ختام حديثنا عن المسؤولية، عايزين يعني نذكر نفسنا إنه المسؤولية ما مجرد كلمة بنسمعها ولا واجب بنعمله مثلا عشان الناس يشوفونا، لكن أسلوب حياة وقيمة بتحدد شكل الإنسان وأثره في الدنيا، وكل واحد فينا عنده دور مهما كان عمره أو مكانه أو ظروفه. يمكن تكون مسؤولياتك في بيتك، في دراستك، في شغلك، في خدمتك للناس، أو في الحفاظ على وطنك، وما يعني في عمل بسيط أو يعني بتقوم به وبس، لكن خاصة في الأعمال اللي ممكن تكون كبيرة، لأنك أنت تعلمت أنك تقوم بأعمال بسيطة وصغيرة مما أنت كنت صغير. وتعلمنا كمان أعزائي في ختام حلقتنا أننا كيف نتبع الخطوات اللي قلناها في أننا نخلي الزول اللي بيهرب من المسؤولية يتعلم المسؤولية بأشياء بسيطة، وبعد كده نقدر نوكل له المسؤوليات الكبيرة. يعني بجد عجبني جدا جدا الموضوع، وحبيت أشاركه معكم في الأمسية دي. ويعني الكتاب المقدس بيقول كل ما تفعلونه أعملوا من القلب كما للرب وليس للناس، وده بيذكرنا إنه قيمة العمل ما بس في نظر الناس لنا، لكن في الإخلاص والمحبة اللي بنعمل بها في حياتنا. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة مستمعينا الأعزاء من برنامجكم ساعة سمر، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالموضوع وكمان بالترانيم الروحية اللي قدمناها لكم. والحد ما نتلاقى تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمري.

بل لباغو كاين على ولا كاين جل جام كوا ندان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانجس كي ناسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نما دو كويل الانسي الدين دي كلا ندان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا ناس بالي يتقل تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كيلو سيكوا كنون ودو كوندول ولا قال كي نال دينغ ناس كاورن زي كاي كيركل كا

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص، بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة. وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب إن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة إن هم بيؤمنوا بدعوة الله لهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأنه الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين إن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة. هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة. وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، لا ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة، عشان الناس طبعا تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد: أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. آي ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال: طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة؟ يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص ده، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس، هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بأنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين، خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأن قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر، فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله إنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.